0: 땡큐. 쇼프란.
1: مقامات أجمل وأبرز الأغاني القديمة من أرجاء العالم.

جبت يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحكي

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

حقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صفوف فوقوني يا خالي فوقوني. أوف
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة صفوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

اللي تفكوا عشقت ألامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه.

ناسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر بستناك وصبري وشلينا احسر

خلي بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك خلي بحبك حيرتي حبك.

خصام واحضر شباب ما والوقت يفضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحضر شباب ما والوقت يفضينا صابر

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن إقامة،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
7: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
9: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
10: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس الثلاثاء 25 من أغسطس آب. أنتم هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: نتنياهو يواجه مصاعب داخلية في معسكر اليمين مع إقامة تكتلات حزبية جديدة وتصاعد الخلافات العلنية مع بنغفير.
0: إسرائيل تهدد بتوسيع الغارات على قطاع غزة بشكل كبير وتحذر مجلس السلام من التصعيد بسبب الطائرات الورقية.
1: وبعد قرابة الخمسة عقود الولايات المتحدة تزيل تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسط تحذيرات إسرائيلية.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء. ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه التطورات. أنا مش عارف في تطورات يعني جدية ولا هزلية، ولكن هذا هو الواقع، هذه هي الأخبار. أمهلت إسرائيل مجلس السلام الذي طبعا يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهلتها 3 أيام لوقف ما تقول إنه إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة، مهددة بتوسيع عمليات القصف والاغتيال وإخلاء المناطق السكنية إذا ما استمرت هذه الظاهرة. وفق تقارير تقدر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حماس والفصائل الفلسطينية هي تلك التي تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية بهدف اختبار طبيعة الرد الإسرائيلي، فيما أكد مجلس السلام بدوره أنه يتابع هذه القضية ويعالجها. طيروش طيارات ورقة يا جماعة.
0: صحيح، يعني ميدانيا قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصاب آخرين في قطاع غزة وسط استمرار الغارات والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وادعى الجيش أنه قتل عنصرا من قوة النخبة التابعة لحماس في دير البلح، كما أعلن الجيش والشباك مهاجمة مخزني أسلحة تابعين لحماس داخل مسجدين في مخيم الشاطئ ودير البلح، زاعمين استخدامهما لإيواء عناصر مسلحة.
1: إلى ذلك عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما أمنيا في قيادة المنطقة الوسطى، تناول التحديات الأمنية في الضفة الغربية بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان وعدد من كبار المسؤولين العسكريين. بدوره أشاد وزير الأمن إسرائيل كاتس بسياسة إخلاء مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية من سكانها وإبقاء قوات الجيش فيها بصورة دائمة، معتبرا أن هذه السياسة أسهمت في تراجع العمليات الفلسطينية. تصريح آخر لربما يضاف إلى سجل التصريحات التي ستواجهه في لاهاي.
0: في ذات السياق دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بصورة عاجلة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وفي قطاع غزة. وقالت ألبانيزي أن على الدول الأخرى استنادا إلى رأي محكمة العدل الدولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: إلى هذا نبأ المرتقب، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد نحو 46 عاما من إدراجها على هذه القائمة، في خطوة من شأنها إزالة قيود مالية واقتصادية وتسهيل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي فضلا عن جذب الاستثمارات. بدوره شكر رئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القرار ووصفه بالتاريخي، وهنأ الشعب السوري برفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب.
0: في سياق متصل تضغط الولايات المتحدة إلى جانب دول في المنطقة باتجاه الانتقال من الاتصالات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى حوار مباشر بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان في الأردن. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن تدفع نحو محادثات سياسية رسمية بين الجانبين في مرحلة لاحقة.
1: طبعا في ظل كل هذه التطورات

0: المستمرة أطلقت الولايات المتحدة رسميا ما أسمته بعملية العزل الاقتصادي، وفرضت أولى خطواتها وخطوات العقوبات على أكثر من 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بطهران، ضمن حملة تستهدف تجديد عزل إيران المالي والاقتصادي. بدوره قال الرئيس دونالد ترامب إن حملة الضغط دخلت مرحلة جديدة، فيما دعا وزير الخزانة الأمريكي الصين إلى التعاون مع واشنطن في الضغط على إيران. يأتي ذلك طبعا فيما تشكك جهات عديدة بمدى جدية وفعالية كل هذه الخطوات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية.
1: وفي تصعيد موازن، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أن واشنطن لا تستبعد استخدام القوى العسكرية في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر على حد تعبيره. إلى ذلك أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لهجوم قرب سلطنة عمان، وبحسب الهيئة تسبب الهجوم بأضرار في غرفة محركات الناقلة، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها.
0: في المقابل، قال مسؤول استخباراتي إيراني إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الضغط الاقتصادي على إيران تندرج ضمن ما وصفه بالحرب النفسية. هذا أكد وزير الاقتصاد الإيراني أن طهران أعدت إجراءات مسبقة لمواجهة هذه العقوبات. في ذات السياق، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان دعا واشنطن إلى تغيير نهجها والالتزام بمذكرة تفاهمات إسلام أباد، محذرا من أن سياسة القوة والترهيب ستعقد تنفيذ الاتفاق.
1: من جانبه، شكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهديده بفرض عقوبات إضافية على إيران. وقال نتنياهو في منشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس مخاطبا ترامب إن الولايات المتحدة تفرض بحسب تعبيره ثمنا باهظا على النظام الإيراني وعلى الجهات التي تساعده.
0: في تصريح لافت، كان قد قال بالأمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه. في معلومات قال إنها كانت محظورة للنشر على مدار أشهر، وذلك دون تقديم تفاصيل إضافية عن هذه المحاولة أو توقيتها. وفي عقاب تصريحات نتنياهو، منعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذه القضية.
1: إلى هذه القضية الآن، والتي تشغل رأي العام الإسرائيلي منذ الأمس وسنتحدث عنها لاحقا في برنامجنا، عثرت السلطات الإسرائيلية على حطام سفينة التالينا في عمق البحر على بعد نحو 20 كيلومترا من السواحل الإسرائيلية بعد قرابة 8 عقود على إغراقها. وكانت هذه السفينة قد قصفت وأغرقت عام 1948 بأمر من دافيد بن غوريون خلال مواجهة بين الجيش الإسرائيلي ومنظمة الإيدس الصهيونية، قبل أن تتحول ذكرها لاحقا إلى محور سجال سياسي بين الليكود وحزب العمل. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث عن معنى هذه المناسبة.
0: طبعا سنتصل الكثير من التساؤلات، يعني نشرنا بالأمس عن الموضوع، ليش هذا الموضوع هالقد مهم وما إلى ذلك. أولا أنصحكم بالانتظار إلى ساعتنا الثانية والحديث الذي سنخوضه في هذا الشأن،
1: ولكن في السياقين التاريخ وكذلك السياسي الحالي
0: طبعا، لأن هناك تداعيات وارتباطات، وهناك يعني نزاع مؤجل منذ عام 48 وحتى يومنا هذا لن ينتهي بين هذين المعسكرين. كل يرى يعني إقامة وتأسيس وإسرائيل كدولة بمنظوره دافيد بن غوريون وبيغن في حينها، وكل هذا النقاش عن العصابة الصهيونية.
1: والأمر الذي لابد من سؤاله في هذا السياق محمد، لماذا الآن ولماذا بن غفير؟
0: طبعا في طوشي بينه وبين
1: صحيح.
0: طبعا بن غفير شبه نفسه يعني في بيغن أيضا، هذه قصة طويلة. طيب إلى هذا الشأن، الآن توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني البارز سليمان منصور مساء أمس في القدس عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك خلال تلقيه العلاج في مستشفى المقاصد في القدس. وطبعا يعد منصور من أبرز رموز الفن الفلسطيني المعاصر، واشتهر خصوصا بلوحة جمل المحامل التي تحولت إلى واحدة من أبرز الأيقونات البصرية المرتبطة بالهوية الفلسطينية، والتي لربما يعني تجدونها في كل بيت في طبعا أماكن تواجد الفلسطينيين.
1: صحيح. في كل مكان،
0: في مختلف أماكن تواجدهم. صحيح.
1: طيب إلى قضايا العنف والجريمة الآن، أصيب شبان جروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبتهما الليلة الماضية في مدينة باقة الغربية. وبحسب المعلومات الأولية اعترض ملثمون يستقلون درجات نارية المركبة وأطلقوا النار باتجاهها، فيما كان داخلها طفل يبلغ عامين لم يصب بأذى، ونقل المصابان إلى مستشفى هلال.

0: جفاف الإخدارة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في هذه الجريمة.
1: في ختام جولتنا الإخبارية نذكر طبعا اليوم يحيي العالم الإسلامي ذكرى المولد النبوي الشريف، ويأتي ذلك طبعا في ظل كل هذه الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. طبعا المجتمع العربي برمته يحيي هذه الذكرى، ومن هنا طبعا نحن في راديو الناس نهيئ ونهنئ الجميع طبعا بهذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بألف خير. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: يلا حملة صيفية مع بعض.
8: لا لا لا لا لا
9: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: خمس عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
11: نتنياهو يواجه مصاعب داخلية في معسكر اليمين مع إقامة تكتلات حزبية جديدة وتصاعد الخلافات العلنية مع بن غفير.
10: إسرائيل تهدد بتوسيع الغارات على قطاع غزة بشكل كبير، وتحذر مجلس السلام من التصعيد بسبب الطائرات الورقية.
11: وبعد قرابة الخمسة عقود، الولايات المتحدة تزيل تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسط تحذيرات إسرائيلية. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي اختارتها لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة الوزير إلياهو، وطبعا وهو يهمس في أذن بن غفير بالأمس فيما يعرف أو يسمى متحف الإتسل. طبعا هذه العصابة من بين العصابات الصهيونية التي كانت في حينها قد شاركت في الحرب، ما يسمى بحرب الاستقلال وإقامة دولة إسرائيل. وطبعا كل هذا يأتي في سياق ما تم الإعلان عنه من قبل بنيامين نتنياهو وكذلك أيضا من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العثور على هذه السفينة، سفينة التالينا التي كانت قد قصفت في عام 48 وكل السجال التاريخي بشأنها. ولكن اللافت بأن هذا السجال التاريخي تحول أيضا إلى سجال سياسي وانتخابي بين نتنياهو وبن غفير. ما حدث هو أن الوزير إلياهو طبعا الذي كان فقط للتذكير كان قد اقترح بقصف قطاع غزة في النووي، طبعا هو الذي أعلن بالأمس عن العثور على هذه السفينة على عمق نصف كيلومتر تقريبا في أعماق البحر. واللافت هنا طبعا بأن الوزارة، وزارة التراث اليهودي كما تسمى، هي التي أعلنت عن هذا الموضوع دون إشراك نتنياهو، دون مشاركة نتنياهو، وذلك لمحاولة كسب طبعا كل هذا الإنجاز كما يسمى على الأقل في جمهور الناخبين، جمهور ناخبي اليمين. نتنياهو بدوره كان قد عقد مؤتمرا صحفيا منفصلا عن بن غفير وعن الوزير إلياهو، وعندما سئل طبعا بن غفير وإلياهو لماذا لم يشارك نتنياهو قالوا ببساطة بأننا يعني حاولنا الاتصال معه ولكنه لم يجب على هذه الاتصالات. طبعا كل هذا يأتي في ظل تصاعد هذه الخلافات بين بن غفير ونتنياهو وعودة الخلافات إلى الواجهة من جديد الآن في موسم الانتخابات. نتنياهو يحاول أن يستعيد لربما عدد لا بأس به من مصوتي عتماء يهوديت أن يعيدهم إلى داخل الليكود، وفي المقابل بن غفير يعني يتهم نتنياهو في كل مرة من جديد بأنه ليس يمينيا بما يكفي، وذلك لمحاولة الحفاظ على هذه الأصوات. إذن السجالات والخلافات في داخل معسكر نتنياهو تتصاعد، بن غفير من جانب، عوفر فينتر من جانب آخر، وطبعا كل هذه التطورات لها تداعيات سياسية.
10: يجب القول محمد بأنه هذا البحث حول هذه يعني حول هذه السفينة يعني دام لسنوات طويلة، ولكن هذا التوقيت جاء على ما يبدو، سنتحدث عنه لاحقا طبعا اليوم، يعني لتوظيف الأغراض السياسية تتعلق في معسكر اليمين ومناكفتهم مع معسكر اليسار، ومن صاحب عمليا يعني نقول الكريدت أو من صاحب يعني هذا الامتياز بالعثور عليها اللي هو بن غفير أم نتنياهو. وكيف لبن غفير أن يعلن يعني قبل أن يعلن رئيس حكومة على أمر من هذا القبيل؟
11: هم أثروا على السفينة، ولكن سيكون من الصعب، هذا ما تريده أيضا صحيفة الصباح، أنه يعني العثور على سفينة
10: لا يعني انتشالها بالضرورة،
11: طبعا لا يعني بالضرورة انتشالها أبدا، لأن يبدو بأن الأمر معقد خلافا لوعودات نتنياهو.
10: صحيح. طيب يعني ذات الأمر كذلك يحتل الصفحة الرئيسية والخبر الأساس في صحيفة يدعوت أحرنوت بصفحتها الأولى تحت عنوان جرح غائر أو جرح عميق. نقرأ من هذا الخبر: 78 عاما بعد تفجيرها بأمر من رئيس الحكومة السابق بن غوريون وتحولها إلى رمز تاريخي للصراعات الداخلية، عثر على سفينة حركة الإتصال الصهيونية المسماة التالينا على بعد 20 كيلومتر من شواطئ البلاد بعمق 503 أمتار. الإعلان عن العثور عليها أصدره بن غفير كما ذكرنا قبل قليل من وراء ظهر نتنياهو، ورئيس الحكومة أعلن بدوره أتعهد بانتشالها من أعماق البحر، طبعا مع تشكيك يعني حيال إمكانية مثل هذا الأمر. على فكرة ناحوم برنيع كذلك في مقاله

0: التحليلي يعني يكتب كذلك في هذا السياق، ولكن في سياق الصراعات الداخلية السياسية على أثر العثور على ألتالينا، ويكتب في هذا الإطار تحت عنوان ألتالينا في الماضي والحاضر. نقرأ من مقاله: بعد السنوات الأربع الماضية، سنوات فوضى برعاية الحكومة، يبدو لي أن أبناء عناصر حركة الإتسل بأنفسهم من أبناء الجيل الثاني والثالث أو الثاني والثالث نعم يدركون، نظرا لما يجري اليوم في أوساط الحريديم وما يجري في الضفة الغربية، يدركون أثمان تفكك السيادة، سيادة الدولة.
1: طيب نبقى مع صحيفة هارتس، وطبعا نعود إلى هذه الأخبار المتعلقة بالحرب، الحرب إذا أمكننا يعني نصفها بالحرب، ولكن على الأقل الحرب الاقتصادية بين واشنطن وطهران. وطبعا إدارة الرئيس ترامب بالأمس أعلنت رسميا إطلاق هذا الحصار الاقتصادي على إيران وتوسيعه بشكل فعلي. طبعا الحديث يدور هنا عن عقوبات على جهات إيرانية، عقوبات موسعة أكبر من تلك التي كنا قد شاهدناها سابقا، وكذلك أيضا تهديد لكل دولة يمكن أن تتعاون أو تتعامل ماليا وتجاريا مع إيران. وطبعا إيران بدورها ردت بالأمس يعني بأن كل هذه الخطوات وكل هذه المحاولات من قبل إدارة ترامب لا أهمية ولا قيمة لها أبدا، وبأنها يعني ستجابه كل هذه العقوبات الاقتصادية.
0: دكتور فيري، مش راح أتوقف عن ترامب اليوم لأنه يعني زهقنا من نفس الكلام ونفس التصريحات. سأنتقل مباشرة إلى ما يشغل الرأي العام الإسرائيلي، الانتخابات القادمة. نتحدث الآن عن 63 يوما للانتخابات، ويدعو تحرنوت في هذا الإطار تتوقف عند خطوة فينتر الذي يثير حفيظة نتنياهو وعلامات السؤال في معسكر الائتلاف أو معسكر نتنياهو، وهذه المرة تحت عنوان يحافظ على اليمين. نقرأ من هذا التقرير الموسع: رئيس الحكومة يدير المخاطر ويسعى للتوصل أو للوصول إلى الانتخابات مع أربع قوائم فقط في معسكره، ولكنه يدرك بأن الرياح قد لا تهب بما تشتهيه السفن. سموتريتش وبينغفير يرفضون توحيد قوائمهم، أردان قد يتحول إلى لاعب مؤثر، يكتبون في هذا التقرير. ومن بين كل الاعتبارات، أكثر ما يقلق مقربين نتنياهو هو عوفر فينتر الذي يصر على عدم الانخراط مع أي من أحزاب اليمين الموجودة في يعني الخارطة السياسية. ومصادر في معسكر نتنياهو تقول بأن نتنياهو سيغتاله سياسيا، وكذلك رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش ألمح، ويجب هنا التذكير أو القول بأن سموتريتش هو من بين يعني أكثر المتضررين من دخول فينتر المعركة الانتخابية، لأنه طبعا يتصارع على نفس القاعدة الحزبية أو الانتخابية. ألمح سموتريتش بالقول أن هناك بعض الأناس عديمي المسؤولية الذين يعتقدون بأنهم المنقذون أو كما يصفهم الفارس على الحصان الأبيض.
1: صحيفة إسرائيل هيوم، ولربما نقف مع هذا التحقيق أو التقرير اللافت، التقرير موسع طبعا مع اقتراب افتتاح العام الدراسي. وتنشر هنا يعني صحيفة إسرائيل هيوم باعتقادي العنوان يشرح كل شيء: يكفي بأن يكون لديك نبض لكي تكون اليوم معلما في إسرائيل. هذا هو العنوان. يعني طبعا هذا يتحدث عن الأزمة الكبيرة جدا في المدارس اليهودية، وهناك طبعا هناك نقص كبير جدا في المعلمين وفي المعلمات، ولا يوجد تقريبا إمكانية لتوظيف معلمين ومعلمات بسبب أنه الغالبية لا تريد أصلا العمل يعني في هذا المجال. الذي تشرحه هنا وتنقله صحيفة إسرائيل هيوم هو كل هذه المصاعب في المدارس اليهودية، وكيفية يعني يتم قبول أحيانا حتى طلاب في الجامعات لم ينهوا اللقب الأكاديمي أو التعليم الأكاديمي. هناك في بعض الأحيان حتى يعني جنود أنهوا للتو الخدمة العسكرية، أو كذلك يعني لربما من لم يتموا أي شيء له علاقة في التعليم وكذلك أيضا يعني في شؤون الدراسة والتدريس. اللافت هنا أيضا بأن يعني صحيفة إسرائيل هي يوم تقف مع المصاعب حتى للمعلمين الذين يتواجدون في داخل هذه المنظومة التعليمية، بأن يكون هناك يعني استلام تربية لأكثر من صف، أن يكون هناك صعوبات كبيرة جدا وعوائق أيضا إضافية. وطبعا لابد من أن نشير يعني في هذا الجانب إلى أن هذه المشكلة سناء هي ليست مشكلة مهنية، هي مشكلة أيضا بالأساس عنصرية، لأننا نتحدث تقريبا عن 13,000 من المعلمين والمعلمات الذين أنهوا تعليمهم الأكاديمي في المجتمع العربي وينتظرون التوظيف، لا يجدون وظيفة واحدة، والمدارس اليهودية لا تريد أن توظف المعلمات والمعلمين من المجتمع العربي، ولذلك هي في هذه الأزمة أيضا لأنها تبحث فقط عن اليهود لكي توظف.

0: ربحهم في داخل جهاز التعليم العبري.
1: ومن بين ما تم يعني استقطابهم لجهاز التعليم العبري في السابق كما نذكر عانوا الأمرين تحديدا في فترة
0: أيار
1: 21 فصلوا وتم ملاحقتهم يعني صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي رأينا الكثير من هذه الظواهر للأسف الشديد. طيب نعود مجددا إلى قضية كذلك تتعلق في الشؤون الاجتماعية يعني في يدعو تحرنوت هنا تتوقف يعني عند قضايا الخاوة أو الأتاوة محمد وهذه المرة تحت يعني بهذا التقرير لافت تحت عنوان دولة الخاوة. نقرأ من هذا التقرير اللافت الأموال المعدة لأصحاب المصالح ممن تم ابتزازهم واضطروا لدفع رسوم خاوة أو أتاوة لا تزال عالقة وانتبه شو السبب. السبب وزارة المالية التي نشرت مسودة تتعلق بهذه التعويضات غاب عن ممثلوها فعليا عن جلسات يعني ناقشت هذا الموضوع في وزارة الأمن القومي لأنه غابوا الممثلين يعني وزارة المالية ما عوضوا الناس اللي تم ابتزازهم. وانتبه للمعطيات عن شو بتحكي.
0: منطقي جدا.
1: حجم صناعة الخاوة عام 2025 87% من المقاولين يدفعون الخاوة. 87% حسب هذا التقرير. 221 ملف تحقيق بشبهات جباية الخاوة فقط تم فتحهم. 528 مشتبه فقط اعتقلوا وحقق معهم في هذه الملفات. ومئات ملايين الشواقل تمت جبايتهم كرسوم خاوة.
0: هائل. هاي شو خلنا مشيلوت نتنياهو
1: وبنفر
0: يمين على الملي
1: طيب
0: هذه إذن أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عوودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: الله يسعدك بالخير محمد وسناء كل المستمعين.
1: اليوم قعدت أطلع تماما على التاريخ وأحسب كم من يوم بقينا للانتخابات وقلت مش معقول إن بعدين لكمان شهرين ويومين وبلشنا ندخل على هاي سجلات وشو مستنينا بعد لقدام.
2: مزبوط سواني مشروخة سنسمعها كل يوم وكلما ازدادت المنافسة بين المعسكرين المتصارعين ستهبط أكثر في المستوى وستكون هناك عمليات تراشق وتكرار لما نسمعه يوميا. حالة تعبانية ليلى باختصار سنة.
1: صحيح للأسف.
2: بما يتعلق بالخاوة كانت حياتي تقول صاحب المال رأسه تعبان. صاحب المال لما في دولة وفي نظام وفي قانون وفي دولة مش على الورق صاحب المال بكون راسه مش تعبان وبكون ربما منفع لنفسه ولمحيطه ولمجتمعه. ولكن للأسف ما يحصل في إسرائيل يشبه للخيال. هذا الانفلات وهذا الانشغال بالأمور الشخصية والحزبية الفئوية هذا ما شاهدناه طيلة الحرب أيضا وهذا ينعكس أيضا في كل موضوع التسخين في الجبهات المختلفة السورية التركية غزة الآن كل ذلك لا يخلو من الاعتبارات والحسابات السياسية الفئوية تحت عنوان وبذراع الأمن والاستراتيجية وإلى آخره. نبدأ بإيران هيك كلمتين طالما بنحكي على المصاري. الدولار الأمريكي الواحد بكله بيساوي مليونين ليرة مليونين ريال إيراني وهذا رهان أمريكي على أنه بالإمكان خنق إيران إسقاط النظام الإيراني على يبدو من خلال الأدوات الاقتصادية بعد ما فشلت الأدوات العسكرية. السؤال الكبير هل ماذا ستفعل إيران الآن؟ هل تفلت من هذا الخناق تتمكن من التهريب من الاعتماد على قنوات وقنلات مالية واقتصادية أخرى؟ هل تلتزم بقية الدول بهذا الحصار؟ لأنه حتى الإمارات كانت بالساعة الخلفية تعمل بزنس مع إيران رغم الحصار اللي كان. مرة أخرى نجد أنفسنا أمام القول الامتحان في التطبيق. أنا أعتقد هذا ليس بالأمر اليسير رغم أنه إيران في حالة خناق وهذا أمر كبير لكن الإيرانيين الآن موجودين على المحك على الميزان بتاريخهم بجغرافيتهم بديموغرافيتهم بعد كل هذا الفوز بصورة الدولة القادرة على مواجهة أعتى قوة عسكرية في العالم ليس بالسهولة أن تتراجع وتنكسر أمام هذا الطغيان الأمريكي الآن الذي يحاول خنقها بالناحية الاقتصادية. بما يتعلق بموضوع يعني غزة اللي بحصل غزة مأساة حقيقية للتذكير فقط أنه كان في هناك اتفاق بين حماس وبين مجلس السلام ورعاية أمريكية على ما يعرف بخريطة الطريق يعني للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. نتنياهو رفض وبعدين أجا ميلادينوف للبلاد وصار في اتفاق على تشكيل لجان وإلى آخره وكان في موافقة إسرائيلية مشروطة. رجع نتنياهو يطالب بنزع سلاح حماس بالكامل مش بالتزامن ولا تدريجي والمدنيين بيدفعوا ثمن إنك ما يجري في غزة يعني ينذر بعودة الحرب يوميا يتم استهداف الغزيين هنا

0: هناك، ورغم دعوة ترامب قبل كم يوم إلى وقف الضربات على غزة في تصريحاته لفوكس نيوز، منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 قتل في غزة 1286، في الكثير منهم طبعا من المدنيين، والكاميرا لا تكذب تظهر ذلك يوميا. والآن يعني هناك تساؤلات كيف سيكون ذلك، هل فعلا ستمضي الدول العربية الإسلامية في محاولة الضغط على البيت الأبيض أم ستكتفي بمجرد تصريحات؟ مجلس السلام هل سيبقى يغير مواقفه؟ وين هو مش موجود الإدارة الأمريكية؟ في كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع. والواضح اللي بدينا نحكي فيه أنه هون أيضا يعني نجيبها مع كوسي محمد وسناء، لو كانت الانتخابات الإسرائيلية مثلا مش غير موجودة في هاي الفترة، هل كانت هاي الهجمات الإسرائيلية غير موجودة على قطاع غزة؟ القول المقصود أن هناك اعتبارات انتخابية، ولكن ليس فقط، هناك اعتبارات أيديولوجية وسياسية. إسرائيل دخلت في حرب بعد 7 أكتوبر على عدة جبهات في غزة، رغم تدمير قطاع غزة وتحويله إلى ركام لم تتمكن من حسم الحرب. الجبهات كلها مفتوحة من إيران إلى لبنان إلى غزة إلى آخره، ولذلك هذا يربك إسرائيل ويربك حكومة إسرائيل ورئيس حكومة إسرائيل اللي يحاول الهروب إلى الأمام، محاولة تجديد الحرب، الطمع بصورة انتصار على الأقل. لا يزال الزلمة بدور على النصر المطلق.
1: هي انتصر امبارح، طلع الالتلينوم او لقيوا الالتلينوم، طلعوهاش حتى لسه.
0: صحيح، هذا بجيبنا ربما لسفينة الالتلينا. طبعا يعني المقصود انه في اعتبارات ايديولوجية خاصة في الائتلاف، في ناس اللي بيحكوها بصوت وصورة، بدنا تهجير وبدنا تدمير، شهوة الانتقام لا تزال مفتوحة في محاولة اسرائيلية كانت للرد على طوفان الاقصى، هذا الحدث اللي يعني فاجأ اسرائيل ونال من هيبتها. كانت هناك محاولة اللي تفهمها العالم للرد والانتقام، واعتبر العالم انه هاي يعني عملية هجوم ارهابي على مدنيين اسرائيليين، ولكن في مرحلة معينة إسرائيل توغلت في حرب، العالم كله أجمع لنا حرب إبادي. والآن هناك خلص الحسابات لدى حكومة إسرائيل، وهناك انتقادات إسرائيلية حول هذا الموضوع أنه فيش خاتمة سياسية للموضوع. وهذا الاشتباك امبارح على سفينة التلينا يدلل على حساسية المنافسة الانتخابية بين المعسكرين، لأن استطلاعات الرأي عبوسي مكشرة بالنسبة لنتنياهو، حتى الآن تظهر أنه حزب يسار وأيزنكوت يتقدم باستمرار. نتنياهو والليكود إما
2: كمان بمقاعد على مستوى الحزب، كمان من حيث الملائمة لمنصب رئيس الحكومة.
0: صحيح، بن غفير والوزير الياهو أعلن بالأمس يعني بيان صحفي دون تبليغه لنتنياهو من داخل متحف الإتسل في تل أبيب، اللي هو يعني عمليا موجود في حي المنشية التاريخي، واحد أهم من أحياء يافا اللي بني خارج أسوار يافا بال 1900. العمارة هاي محمد وسناء تابع لعائلة حمام الفلسطينية، الطابق الأول كان تجاري بيبيعوا فيه صابونة نابلس، وكانت نابلس ويافا فشخة يعني ثلث ساعة كانت بالطرق، نص ساعة بكون المواصلات متيسرة. والطابق الثاني كان للسكن، وهناك يعني لم يتبقى الكثير من حي المنشية سوى بعض الأطلال مثل وكذلك مسجد حسن بيك. نتنياهو وكات سمع عن هذا الموضوع، عن العثور على السفينة، من الراديو من الإعلام. نتنياهو أدرك الحيل الخبيث لبن غفير إنه ما قال له، وراح عامل المؤتمر الصحفي من قلب مقر الإتسل. مقر الإتسل يعني الإتسل هو الأم الأولى البيولوجية للكود وحركة حروت لاحقا، وراح يركض هناك وعمل له تصريح من ساحل البحر دون طبعا التقاط مع صورة مع بن غفير، ووعد بانتشالها من قاع البحر، رغم إنه الباحثين بيقولوا هذا قصة مش معقولة، مستحيل تطلع سفينة غرقانة على عمق 500 متر وأكثر، بس بدك مين يروح يدور على الثاني كله وين السفينة،
2: وبدك مين يتذكر هذا التصريح بعد الانتخابات.
0: هناك يعني الأمر اللافت، وفعلا هي خدعة مثل المكاتب يوسف فيرتر، حيل ذكية أربكت وأذلت نتنياهو، أنه اختيار أولا عدم تبليغ نتنياهو وكاتس، ثانيا الأهم أكثر حساسية اختيار متحف الإتسل، هو بده يكون لليمين الإسرائيلي، أنا مكمل لكود الحكم مش نتنياهو. نتنياهو بدور يعمل شركة جديدة مع أيزنكوت شريك منصور عباس، هكذا أكثر وأقل الرسائل اللي تخرج عن بن غفير في الأيام الأخيرة. ونتنياهو طبعا يعني مثل ما بقول المحلل الشؤون الحزبية في هارت يوسف فيرتر، انه مثلها هاي العملية مثل ما انه نتنياهو يطلق حملة الليكود الانتخابية من مقر باروخ مرزل السفاح مذبحة الخ

0: اللي انشقت بالأسد عن الهجنة وكانت بقيادة شخص اللي اسمه أبراهام شتيرن اللي قتلوه الإنجليز في تل أبيب، ابنه الصحفي المعروف يائير شتيرن اللي كان لاحقا مدير هيئة البث في إسرائيل. الانتخابات الكنيسة 26 تتفاعل ونتنياهو يضيق الخناق عليه. اليوم سيعلن عفر فينتر عن تأسيس حزب جديد ربما يكون مع هذا الناشط البوك اللي دائما بنحكي عنه يوسف حداد، حزب جديد أو قائمة جديدة اللي ربما تأتي على حساب الليكود وربما تأتي على حساب الصهيونية الدينية. بكل الأحوال حالة التشتت والتشرذم أيضا أدهشت وأذهلت نتنياهو اللي صار بالأمس إلى استذكار ما حصل في المنازلة الكبرى بين رابين وبين شامير في 92، محذرا طبعا من عدم استنساخ هذه التجربة، وطبعا واستخدم قصة أنه هذا أدى إلى أوسلو وأدى إلى سفك دماء ومما زاد الطين بل في النقاشات. نحن على موعد مثل ما فتحت السناء أمام إسطواني مشروخة صد ورد من هذه الاتهامات، وهذا من شأنه أن يعني يؤدي إلى رفع منسوب التوترات الداخلية ربما، مع أنه كل مرة بقول هاي أخطر انتخابات وأهم انتخابات، ولكن واضح لأنه نتنياهو من ناحية العمر الجيل الوضع اللي موجود فيه محاكمته الحرب فشله في تحقيق الأهداف المعلنة كل ذلك يضع كل هيبته وتاريخه ومسيرته مستقبله السياسي والشخصي، قصة ذاكرة الإسرائيليين وجوده في هذه الذاكرة أيضا كله على الميزان كله على الطاولة، ربما يدفع إلى المزيد من التسخين. بعض المسؤولين السابقين في إسرائيل مثل باراك ويعلمون بكل أنه رح يلغي الانتخابات إلا يعملها ويعمل له حرب جديدة اللي يفلت من هناك. بكل الأحوال بدنا نصبر يا سناء ومحمد شنسة حتى 27 عشر، بدنا نظلنا مشغولين في هذا الموضوع على أمل أن القائمة المشتركة الثلاثية أيضا تشد الهمة، لأنه لسان حالها يقول هالسيارة بدها دفشة للأسف حتى الآن ما حدا فاهم ليش كل مرة بيطلع لنا موضوع جديد. في إحساس في الشارع أنه هن مفقودين. القائمة العربية الموحدة انطلقت من قبل المؤتمر وتتحرك في الشارع وفي البلدات رغم أن الاستطلاعات كان أمر لافت لا تعطيها القوة المتوقعة. امبارح كان محمد قناة 12 منطيها 4 لا
1: صحيح صحيح.
0: على كل بكل الأحوال نتمنى لمن يحتاج إلى أن يستيقظ أن يستيقظ باكرا لننطلق، وبعيدا عن هذه اللوثة في الجانب الإسرائيلي أن تكون المنافسة حقيقية نزيهة ونقاش سياسي بدل تراشق لا تخوين ولا تكفير. الله يصبحكم بالخير محمد وسناء وكل المستمعين والمستمعات.
1: يسعد صباحك زميل ودي أواودي، صباح الخير.
2: شكرا جزيلا لك ودي، شكرا لك. نخرج إلى فاصل قصير الآن ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيدا.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
10: أحذية زاهي صليبة
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بطلع

0: وقت تسمع ملاحظات اطمن طنبور.
1: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشنطة موجودة،
5: المقلمة
4: موجودة،
5: المي
4: موجودة،
5: الزوادة
4: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
8: اضحط واربح، اضحط واربح.
9: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخت تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
10: ديكولاين.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: اثنتان وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: طيب إلى هذا الشأن، الآن في طيارتين ورق في الجنوب عملات ضجة
1: لاتجاه
2: عملات ضجة في البلد.
1: صحيح.
2: في عقب ذلك هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات على قطاع غزة وتهجير مناطق إضافية وتوسيع الضربات العسكرية على قطاع غزة، وكل هذا بسبب إطلاق بعض الطائرات الورقية والبالونات. طبعا ليست بالونات حارقة، الطائرات الورقية لا تحمل أي مواد متفجرة، ولكن هذا هو الواقع في إسرائيل بعد 7 أكتوبر. طبعا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كذلك كان قد أوعز وأصدر تعليمات للجيش بالتحضير لربما للرد على هذه الطائرات، طائرة ورقية، هذا كل ما يدور الحديث عنه. ولكن من الواضح بأن هناك تحضيرات أكبر، وهذا يأتي طبعا بعد أزمة كبيرة أيضا بكل ما يتعلق برفض نتنياهو بخطة ترامب وتطبيقها في قطاع غزة، بعد أن أعلنت حماس بأنها مستعدة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية. ينضم إلينا في هذا الشأن لكي نفهم إلى أين تتجه الأمور في قطاع غزة، وكذلك أيضا من قبل مجلس السلام، وهل بالفعل هناك تحضير للتصعيد لربما مرتقب أو يعني على الأبواب. ينضم إلينا سيد محمد دراغمي، الكاتب الصحفي المحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ محمد.
3: أهلا بك. تحياتي لكم.
1: أهلا بك. يعني أستاذ محمد، يعني بالرغم من إقرار الجيش الإسرائيلي بنفسه بعدم تشكيل يعني هذه الطائرات الورقية أي خطر، بالرغم من ذلك يعني تم اتخاذ هذا القرار على المستوى السياسي بالتصعيد والتهديد والاغتيالات وما إلى ذلك، وربما كذلك إخلاء بعض المناطق في يعني مناطق منطقة الشاطئ وما إلى ذلك. هل يعني من قراءة لديك حول هذا القرار السياسي ودوافعه في هذا التوقيت؟
3: يعتقد على نطاق واسع أنه هذا مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية وبنية نتنياهو عدم تطبيق اتفاق 15 نقطة بين حركة حماس ومجلس السلام. الاتفاق بالمناسبة يعني بصورة موضوعية، الاتفاق يوفر لنتنياهو أهداف الحرب استراتيجيا، وهي نزع سلاح حركة حماس، كل هذا السلاح الثقيل بما فيه من مستودعات وبما فيه من ورش عمل وأنفاق سيسلم إلى لجنة التكنوقراط اللي هي عمليا مجلس السلام، يعني سيسلم في النهاية إلى الإدارة الأمريكية التي ستتلف، هكذا هي التفاهمات. ويعني هنالك تفاهمات أعمق ربما من وراء ذلك بشأن الدور السياسي لحركة حماس. يعني في الاتفاق هناك تفاهمات غير مكتوبة أن حركة حماس تشارك بصورة غير مباشرة في الانتخابات التشريعية.

0: الأردنية، وتوافقت مع الوسيط محمد دحلان الذي توسط بينها وبين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل أيضا. زيني كان مع محمد دحلان أنه حركة حماس لا ستشارك ليس باسمها وليس برموزها في الانتخابات، رح تكون ضمن تحالف بقوده كتلة دحلان. إذا هنالك في خريطة طريق للانتقال في غزة لنقل الحكومة لتسليم السلاح وللانسحاب الإسرائيلي. إسرائيل لا تنسحب في فترة الانتخابات، هذا مؤكد، هكذا أبلغ يعني ميلادينوف وهكذا أبلغ كوشنير دحلان والوسطاء، لأن إسرائيل يعني علينا أن ننتظر إلى الانتخابات الإسرائيلية، لكن في غضون ذلك يعني علينا أن نتخذ الإجراءات التي تحافظ على خفض التصعيد ومنع حدوث أي تدهور في غزة خلال الشهرين القادمين للانتخابات الإسرائيلية. والجزء من التدهور الطائرات الورقية، وفي فنان فلسطيني جميل خالد حوراني رسم رسمة ولد حامل طيارة ورقية والظل تبعها بتحول لأباتشي، يعني في العقل المخيال الإسرائيلي يتحول إلى أباتشي. لكن حماس امبارح وجهت نداء لكل الأطفال ولأهاليهم إنه يا عمي بدناش نلعب، خلص ما في لعب
1: ما تطير لا بس بدي أسألك بالفعل يعني سيد محمد، يعني هل بالفعل هذه الموجة من الطائرات الورقية هي عن جد مجموعة أطفال بيطيروا طيارات وعم توصل إلى يعني البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ولا ممكن أن تكون بالفعل هناك خطة أو دعنا نقول هناك تحرك من قبل الفصائل الفلسطينية بشكل ذكي إلى حد ما بأن يعني يقوموا بإحراج إسرائيل أمام مواطنيهم، إنه هينا بعد بنقدر نطلق طيارات ونقدر نطلق بالونات وشو ما بدكم، وأنتوا يعني لن يكون لديكم لربما الرد، والإحراج أيضا أمام مجلس السلام إنه يا جماعة هذول بيقصفون عشان طيارات ورق، يعني إحراج أيضا أمام الرأي العام الدولي. هل بالفعل الموضوع موضوع أطفال ولا عن جد في لربما تحرك من قبل حماس؟
0: لا هو فكرتك ذكية، يعني أنا بتبناها وإذا سمعت الفصائل رح تتبناها، فكرتك ذكية وعندها يعني soft power وممكن تؤدي لنتائج إيجابية، لكن الحقيقة لا، هو في غزة يعني تاريخيا يعني الأطفال ما عندهم ألعاب كثير، منطقة غزة مكتظة، المناطق السكانية اليوم في غزة تساوي أقل من 10% فقط من مساحة القطاع وكلها مكتظة وما في أي ألعاب للأطفال، وبيطيروا طائرات ورقية، وغزة يعني غزة والغلاف متقاربات جدا، يعني أي إذا حدا بعطس في غزة بده حدا من الغلاف يعني يتأثر. فبالتالي حماس طول الوقت تجنبت الرد على أي شيء إسرائيلي، يعني مباشرة أمس الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أعلن أنه يا عمي أهل غزة لا تطيروا طيارات ورقية، هاي قد تؤدي إلى الإضرار بأطفالكم، لأنه صار فعلا في قلق لأنه في يقصفوا مجموعة أطفال واقفين على
2: أنه راح يكون استهداف كمان لمن يطلق
0: على استهداف. بالمناسبة أنا بدي أحكي لكم قصة كثير سريعة وطريفة، مش قصة زي وديع عوابقة طويلة. أنا كنت بدرب مدرب صحفي في غزة، لأنه كان معي تصريح لأنه كنت أشتغل في كاس العالم الأمريكي، فكنت بدرب صحفيين صغار، فكنت بسألهم بعد أنتوا بعد الدوام هم بدكم تروحوا في غزة، فيش محل، فيش لا كافي شوب ولا بندزة ولا نيلي، فكانوا بيقولوا بنقعد على سطح البيت، يعني اللي عنده سطح بيت بس بقعد عليه، ما فيش مكان آخر، أو بمشي على البحر، والناس البعاد على البحر بس بقعد على سطح بيت، والأطفال على سطح البيت بس بيقولوا اصنعوا لنا طيارة نطيرها، فهي فعلا لعبة أطفال.
2: طيب يعني دعنا إذا نسألك، بما أنه يعني نحن كذلك في فترة الانتخابات، وأنت ذكرت في بداية كلامك بأنه هناك من يحاول طبعا توظيف يعني هذه الحالة يعني الأغراض السياسية، هل تتوقع أنه يعني يمكن أن يتم استخدامها بهذا الشكل كذريعة لعملية عسكرية إسرائيلية ربما تكون مبيتة كذلك للقيام بالمزيد من الاغتيالات لعمليات إخلاء إضافية خاصة في فترة انتخابات، بالرغم من يعني المحاولات الأمريكية والضغوطات الأمريكية لعدم يعني التصعيد في هذه المرحلة تحديدا؟
0: نعم هذا ممكن، وهذا السيناريو ممكن، ولحتى وقت يعني طويل بعد الاتفاق إسرائيل ما قامت بأي عمليات اغتيال، وكنا بنعمل تقارير من غزة إنه القصف الجوي انتهى تقريبا لمدة أكثر من شهر، ما كانش في قصف جوي، والمدفعي كان تقريبا شبه منتهي، لكن إسرائيل مؤخرا عادت لعمليات الاغتيال والقصف، ومن المتوقع أنها تبحث عن أي مبرر أي سبب أي خيط رفيع لا توجيه ضربات في غزة، لأن هاي يعني زي ما بيقولوا المصريين بتفيدهم في الاسم، بتفيدهم في الانتخابات. فهذا قلق موجود عند غزة وعند حركة حماس، وكما علمنا باللقاءات الأخيرة إنه حماس التزمت بعدم إعطاء إسرائيل أي مبرر، وبالمناسبة شعبية عند حماس عم تنحدر في الاستطلاعات الرأي، لأنه كمان إحنا عندنا شبه انتخابات قادمة. آخر استطلاع حماس نزلت 10% من شعبيتها، وأحد الأسباب
1: في قطاع غزة ولا في الضفة.

0: ولا في المجمل؟
1: لا، في الضفة والقطاع، بسبب انها مش عم بترد على اغتيالات الإسرائيلية. من يوم الاتفاق لليوم اغتالت إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني، حوالي 1300 فلسطيني، وحماس لم ترد ولا على عملية قصف واحدة. فالناس بدأوا يدركوا أنه حماس وضعها ضعيف، وبالتالي بدأت يعني تفقد كثير من الزخم اللي عملته بعد 7 أكتوبر.
0: طب مجبور أسألك عن يعني ما يحدث موضوع الانتخابات، هذه التحالفات التي تحدث، أنت تحدثت عنها طبعا، ولكن يعني بتعرف في الداخل أن متابعين حاليا مع الانتخابات الإسرائيلية مش مع الانتخابات الفلسطينية. أولا، هل ستعقد الانتخابات بالفعل بموعدها ولا ممكن يكون مفاجآت؟
1: شوف، بالمناسبة وإحنا متابعين الانتخابات الإسرائيلية، كل الأمال إنه يروح نتنياهو وبن غفير وترجع عمال المقاصة ويوقف إرهاب المستوطنين هذول ويرجع العمال، هذول الهم الأكبر. كل مرحلة ولها اهتمامها. حقيقة في عدم يقين بشأن الانتخابات الفلسطينية. ليش؟ الانتخابات الفلسطينية اتحددت ب 28 نوفمبر القادم، بعدكم بشهر، لكن معروف بأنه النظام السياسي الفلسطيني حش، والنظام السياسي الفلسطيني مهرب من الانتخابات إذا بيشوفه إنه بده يفقدها. أمام التحالف اللي بتشكل اليوم بين دحلان اللي عنده ضعف قوته، ويمكن 3 مرات قوته السياسية في غزة بسبب الإغاثة، الإمارات العربية المتحدة دفعت إغاثة، أكثر دولة ساهمت في الإغاثة في غزة أكثر من 3 مليار دولار، بما فيها مياه الشرب اللي جابتها من العريش وعملت لهم محطة تحلية، هاي كلها كريدت راحت لدحلان.
0: والناس فعلا يعني سيد محمد، الناس فعلا يعني أهل غزة فعلا بيشعروا بأنه هذا شيء إيجابي وبسببه بتعاطفوا أو ممكن يدعموا دحلان؟
1: طبعا. شوف، دحلان ابن البلد، ابن غزة، ولما أقام خيام وأقام التكيات ودعم مساعدات إنسانية وكلها من الفارس الشهم. في واحد امبارح بيقول لي في غزة كلمة الفارس الشهم هي الإمارات طبعا، المشروع كلمة الفارس الشهم، لو واحد يعمل كتلة انتخابية وروح أنا كتلة الفارس الشهم يمكن يأخذ غالبية عظمى في غزة، لأن تعرف أولويات الناس في الحرب هي الغذاء. يمكن في هاي المرحلة دحلان يأخذ رقم واحد في غزة، هيك تقديرات استطلاعات الرأي، لكن بعد 4 سنين يمكن تختلف أولويات الناس، تصير بدهم حلول سياسية. الآن الحلول الإنسانية، وإنه ابن البلد وتنظيمه هو تنظيم غزي، يعني كل كوادر فتح نسبة كبيرة، أكثر من نصف كوادر فتح في السابق طلعوا معاه ويدعموا هذا الطيار وينشطوا على الشارع. وبالوقت اللي كانت حماس تعرف الناس بنقولها أنا غامرت فيهم وفي حياتهم وفي أطفالهم، فلذلك كل خسارة خسرتها حماس وفتح وأبو مازن ينظر إنه السلطة الفلسطينية.
2: ممكن بس ترتب لنا باختصار شديد أستاذ محمد لمن لم يتابع، مين هي القوائم اليوم متنافسة بينه وبين بعض، وهل يدور الحديث الآن على انتخابات عامة تضم كذلك قطاع غزة بالرغم من حيثياتها وظروفها والتزاماتها يعني المختلفة عما يدور عليه في منطقة الضفة الغربية؟
1: نعم، التحالفات الأساسية لدينا توافق بين حركة حماس ومحمد دحلان على إقامة قائمة وطنية واحدة عريضة، وهذه ما راح يكون فيها رموز من حماس ولا ناس عندهم مراتب تنظيمية ولا إدارية ولا سياسية، راح يكونوا ناس مستقلين أو مقربين من الحركة، ممكن غير ملتحين حتى، فراح يخوضوا، وهذا تفاهم مع الأمريكان إنه حماس راح تدخل البرلمان مش باسمها ولا برموزها، لكن في داخل هاي القائمة الدحلانية الحمسوية، وهاي القائمة إلها جاذبية في غزة لأنه دحلان اشتغل بالإغاثة، وإلها جاذبية في الضفة لأنه في الضفة في تعاطف مع حماس لأنه ضحت بقياداتها وقاتلت احتلال الناس شايفينه فاشي، فأي حدا بقاتل الاحتلال الفاشي بدعمه، فلذلك هاي الكتلة الحقيقة يعني مقلقة للسلطة الفلسطينية إنها ممكن تأخذ أغلبية. في اللقاء بالمناسبة اللي عمله دحلان مع الفصائل قال لهم إنه عنده دراسة بيقول إحنا رح نأخذ 80 مقعد من 132 يعني أكثر من 60%، هذا مقلق. إذا شعرت السلطة بأن هاي الكتلة رح تأخذ فعلا أكثر من 50% رح تغير النظام السياسي، هي اللي رح تشكل الحكومة ورح تدعم إجراء انتخابات رئاسية، ويعني بيكون وضع السلطة صعب. الكتلة الثانية هي كتلة حركة فتح، وفتح لديها مشكلات داخلية في انقسامات بسبب المؤتمر الأخير، وفي كتل في 4-5 كتل رح تطلع من داخل حركة فتح. فإذا لم تنجح كتلة فتح بتوحيد نفسها، وبالمناسبة هناك محاولة الآن لاسترداد التيار، امبارح كان اجتماع بين الشيخ وسامير بشراوي في غزة في القاهرة انه تعالوا ارجعوا واحنا كتلة واحدة، فطلبوا عندهم شروط وراح يبحثوها، لكن من المستبعد انه يرجع تيار دحلان الفتح.
0: سنتابع، يعني يبدو المسألة معقدة مش سهلة، مش أقل تعقيدا من الانتخابات الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: حمد الرغمي الكاتب الصحفي المحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، شكرا لك.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم.

0: بيتر بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليف ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: إذن يكون الجو حارا في معظم المناطق ويطر ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار. فاصل قصير ونعود نواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتس في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: لحد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
10: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: نتنياهو يواجه مصاعب داخلية في معسكر اليمين مع إقامة تكتلات حزبية جديدة وتصاعد الخلافات العلنية مع بن غفير.
1: إسرائيل تهدد بتوسع الغارات على قطاع غزة بشكل كبير وتحذر مجلس السلام من التصعيد بسبب الطائرات الورقية.
0: بعد قرابة 5 عقود الولايات المتحدة تزيل تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسط تحذيرات إسرائيلية.
1: إلى شؤون الانتخابات الآن، يدخل بنيامين نتنياهو مرحلة انتخابية أكثر تعقيداً مع ظهور حزب عوفر فينترا الجديد، وسط تقديرات بأن الحزب قد يستقطب أصواتاً من معسكره ويضع الصهيونية الدينية أمام خطر عدم تجاوز نسبة الحسم، وذلك في وقت أظهر خلاله استطلاع للرأي تقدم حزب يشار برئاسة غادي آيسنكوت بحصول على 24 مقعداً متفوقاً على الليكود بمقعدين. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية دكتور سليم بريك. صباح الخير.
2: صباح الخير سلام محمد. صباح الخير لجميع. أهلا
1: بك دكتور سليم. يعني أسبوعين على تقديم القوائم النهائية للانتخابات، ويبدو أن الخريطة السياسية بدأت تتضح شيئا فشيئا، من أبرزها تلك المتعلقة بالأحزاب اليمنية المتشددة الصغيرة التي ربما يعني جزء منها غالبيتها ربما لن تجتاز نسبة الحسم ولكنها تؤرق نتنياهو بشدة. بداية، قراءتك لصورة الوضع من موقعك وتأثير السياسي المحتمل لهذه الأحزاب.
2: يعني اولا واضح بانه بالسياسه اليمينيه وتقريبا كل سياسه في اسرائيل يمينيه اذا استثنينا ديمقراطي، عمليا الصهيونيه الدينيه هي المركب الاساسي وهي المحرك للسياسه اليمينيه. هي تريد ان تثبت مكانتها عمليا، كمان تقرر من يقود دولة إسرائيل وبأي اتجاه يقود دولة إسرائيل. باعتقادي هناك حتى أيضا يعني من ناحية ضمنية تسليم، وكأنه نتنياهو قد يسقط والصهيونية الدينية هي التي ستحضر لاستمرار القيادة المستقبلية. الأمر الثاني هو أيضا الرمزية لما أقوله باللي حدث امبارح مع السفينة التلينا. طبعا أهمية وجود السفينة التلينا ليست أهمية تاريخية، لا توجد لهذا أي أهمية تاريخية، الأهمية هي سياسية فقط. واللي شفناه هو فعلا محاولة سيطرة بن غفير على النراتيف وعلى
1: سردي
2: لقضية التلينا. يعني كمان شوي متفكر أنه التلينا لم تكن تابعة لجابوتينسكي والحركة التصحيحية اليمينية، وإنما
0: العتمة يهوديت
2: ولبن غفير. الأمر الإضافي اللي نحن بنشوفه أنه نتنياهو الآن يحاول طبعا بشكل طبيعي أن يخدعنا كالعادة، وكأنه يبتعد عن بن غفير، مع أنه نتنياهو هو الذي بنى بن غفير وحوله للرجل الثاني في أهميته في اليمين الإسرائيلي وفي حكومة إسرائيل عمليا.
0: طب الآن بنظر دكتور إلى يعني هذا الخلاف الموجود بين نتنياهو وبن غفير، هناك من يعتقد بأن هذا الخلاف الاعتيادي الذي يعود قبل كل انتخابات ومنافسة انتخابية وما إلى ذلك، وهناك من يرى بأن هناك استراتيجية حقيقية لنتنياهو باتت بأن الحكومة القادمة ستكون بدون بن غفير في حال شكلها نتنياهو. طبعا هذا ما نراه على لسان أبواق وكتاب وداعمين وأنصار لنتنياهو، وكأن نتنياهو الآن يحاول أن يشن هذه الهجمة على بن غفير لكي يستعيد الأصوات الأساسية أو الأصلية التي كانت تصوت للليكود وانتقلت إلى بن غفير. إلى أي مدى بالفعل ينجح نتنياهو؟ إلى أي مدى تتفق أصلا مع هذا التحليل؟
2: يعني واحدة من الركائز الأساسية في التحليل السياسي الانتخابي هو نظرية الذاكرة السمكية، وكأنه يعني الناس بعد فترة قصيرة تنسى ما حدث. يعني خلينا نتذكر قبل الانتخابات نتنياهو كان في القناة 12 شهر قبل الانتخابات وقال أنا أرفض أن ألتقط صورة مع بن غفير، ولما سألوه بشكل واضح هل سيكون بن غفير وزير عندك في الحكومة قال لا ولن يكون، وفجأة بن غفير هو أهم وزير في حكومة نتنياهو. فإذا يعني هذا النوع من الخداع لا ينطلي حقيقة. ولكن مشكلة نتنياهو ليست فقط مع بن غفير، يعني مشكلة نتنياهو هي فعلا مع بن غفير لأنه هو اللي فقد السيطرة عليه، ولكن مشكلة نتنياهو هي مع الصهيونية الدينية بالمرة. يعني سموتريتش مثلا الآن في فينتر كمان، يعني نحن تعودنا أن سموتريتش هو أقصى ما يمكن من العنصرية في إسرائيل، ولكن دائما الصهيونية الدينية تقدم لنا عنصرية أكثر، فأتى الآن فينتر ونتنياهو قلق. يعني لاحظنا أنه قضية الكانيباليزم اللي عادة بتكون تقريبا قبل الانتخابات

0: لشهر 3 أسابيع فجأة تظهر اليوم لا تصوت لفينتر، وهذا سيكون أمر سيء لفينتر، لأنه إذا أنت داعم لنتنياهو ستصغر لنتنياهو، وإن كنت معارض لنتنياهو فعلى أي حال لن تصوت لفينتر لأنه يقول بأنه سيؤيد نتنياهو. هذا يدل على أنه نتنياهو بدأ يفهم فعلا بأن المحرك الأساسي للسياسة اليمينية في إسرائيل هي الصهيونية الدينية، وعلى ما يبدو الصهيونية الدينية تنظر ما بعد نتنياهو باعتقادي. هذا هو، ها هي قراءة نتنياهو لخروج فينتر حاليا.
1: طب دكتور سليم، يعني لو نظرنا إلى فينتر وهذه الأحزاب اليمينية الصغيرة التي كما ذكرنا ربما بعضها لن يجتز نسبة الحسم، هناك من يعني يفرض فرضية أخرى تقول بأنه بالعكس يعني هذه الأحزاب الصغيرة من شأنها أن تساعد نتنياهو ولا تضر به في نهاية المطاف، من جهة قد توفر بديلا للليكود بأوساط منتقدي الليكود في يعني في هذه الانتخابات، من جهة أخرى يعني ربما تندمج بعضها ببعض وتنقذه سياسيا علما أنها محسوبة على معسكره في نهاية المطاف. يعني هل يعني تتفق مع هذا التحليل كذلك بأنه بدلا من أن تضرب الليكود ونتنياهو من شأنها أن تنقذ الليكود وتمنحه فرصة أخرى لتشكيل حكومة قادمة؟
0: نعم، أنا هي النظرية تبعتي إنه هذه الأحزاب، يعني لما نحن ننظر لشخصية زي أردان على سبيل المثال اللي هو أكثر تطرف من نتنياهو، هل يعقل بأنه يريد بديل لنتنياهو؟ واضح بأنه هذه الأصوات ستعود لنتنياهو في نهاية المطاف. في هون النقطة الأولى، هذه الشخصيات يعني نترك بيني غانتس اللي هو عمليا يعني أنا لا أعتقد إنه ربما سيحصل عدة أصوات أقل من 1%، ولكن نأخذ شخصيات جدية مثل مثلا أردان وآخرين، هؤلاء يريدون إعادة اليمين بطريقة أخرى. يعني في نهاية المطاف سيقولوا أوكي سنذهب مع نتنياهو ولكن سنقول له أن لدينا شروط. يعني هذا صار واضح، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن بنعرف نتنياهو من 96 هو دائما يحافظ على كل صوت، لا يمكن عند نتنياهو حرق أصواته، وسمعنا بيتحدث بشكل واضح عن هذا الموضوع، ولذلك في نهاية المطاف هو سيجد طريقة. يعني لا يمكن أن يترك نتنياهو 6% من المصوتين يذهبوا هباء من اليمين، هذا آخر ما يمكن أن نتوقعه من نتنياهو، ولذلك باعتقادي فعلا في نهاية المطاف هو سيجد حل للتعامل مع هؤلاء.
2: طيب دكتور، بالأمس استطلاع يعني القناة الإسرائيلية 12 بلعبة المعسكرات المعارضة، يعني التي هي من المفترض أن تكون طبعا معسكر التغيير مع 71 مقعدا بما يشمل الأحزاب العربية، نتنياهو وائتلافه الحكومي لا يتجاوز 50 مقعدا، يعني 49 مقعدا وهي نسبة سيئة جدا. في المقابل ننظر أيضا ونرى يعني التقسيم بين الأحزاب العربية، القائمة المشتركة الثلاثية طبعا التي انطلقت مؤخرا مع 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة التي كنا نرى بأنها تصل إلى 5 أو 6 مقاعد تنخفض إلى 4 مقاعد، كيف يمكن تفسير ذلك؟
0: هو دائما السؤال لأي استطلاعات نحن ننظر، ولكن يعني إذا أخذنا بجدية هذا الاستطلاع، أولا لم نرى حتى الآن إفكت سيغالوفيتش، يعني أوكي إمتى رح ينتهي هذا الموضوع وسينضم سيغالوفيتش؟ طبعا لن ينضم إلى القائمة الموحدة، سينضم ك ساعات يحيدة وقائمة منفردة، هذا وهمية كبيرة هذا الموضوع بالنسبة للتصويت المستقبلي وأمور أخرى، ولكن حتى الآن لم نرى الإفكت التأثير لهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع يأخذ وقت طويل ولن ينتهي حتى الآن، هذا خطأ بنظري. الأمر الثاني، نفس الشيء حصل مع الثلاثي، ودائما قلنا إنه هاي المماطلة في المفاوضات وهي الطريقة اللي الغير إيجابية التي أديرت فيها المفاوضات عمليا مست في المومنتوم أو في القدرة على تجنيد المصوت العربي للكنيست. إمتى العرب خرجوا فعلا للتصويت للكنيست 23 على سبيل المثال، لما كانت كل الأحزاب موحدة، لما كمان كانت الأجواء إيجابية، لأن نحن نرى لا توجد أجواء إيجابية بين الثلاثية وبين القائمة الموحدة، ولا توجد أجواء إيجابية حقيقة حتى في قلب الثلاثية. يعني في نهاية المطاف هذا الاتفاق يعني على الأقل العربية للتغيير وصلت إليه مجبرة أو ملزمة أو يعني وليس بشكل إيجابي وبشكل كما كنا نريد أن يحصل، ولذلك يعني كان المفروض على الأقل أن نصل إلى 8 مقاعد. إذا بقيت هذه الثلاثية مع 7 مقاعد، أولا هذا فشل ذريع، وثانيا في موضوع اللي باعتقادي في غاية الأهمية ولكن للأسف نحن لا نتعامل معه، هو انعدام التمثيل النسائي في هذه القوائم. هذا بحد ذاته هذا أمر مخجل الذي يجب أن تخجل به هذه

0: يعني وبعد في طبعا شهرين على الانتخابات وربما ستكون الكثير من التطورات، ولكن دعنا نسألك بسؤال أخير وفي يعني بشكل مقتضب إذا أمكن، يعني في سياق متصل بالأحزاب العربية وكذلك شغل الرأي العام باليومين الماضيين، قراءتك لتصريح منصور عباس الأخير المفاجئ يمكن القول إلى حد ما بصدد ضرورة التعاطي الإسرائيلي مع موضوع الدولة الفلسطينية، بداية لماذا الآن برأيك؟ يعني علما أنه يعني منصور عباس مدرك تماما يعني لإسقاطات الأمر سياسيا في أوساط المجتمع الإسرائيلي وكذلك حلفاء المحتملين الذي يحاول بشكل أو بآخر أن يرتب أوراقه معهم كذلك من خلال يعني الإعلام ورأي العام الإسرائيلي وقبوله فعليا.
1: أولا بنظري أمر طبيعي أن يعني يقول عضو كنيسة عربي بأنه يجب الوصول لحل دولي فلسطيني، هذا أمر يعني بديهي. ثم أنه نتنياهو يعني نحن نسينا خطاب بر إيلان ونسينا مخطط تخنية مئة تبع ترامب اللي بتحكي عن دولة فلسطينية بموافقة نتنياهو يعني وكل تصريحات نتنياهو المختلفة. اليمين الإسرائيلي يجب أن يدرك بأنه الحل في نهاية المطاف هو دولة فلسطينية، ثم أنه لماذا منصور عباس يصرح هذا التصريح؟ طبعا لأسباب الداخلية، نحن شايفين أنه في هذا بتعلق كمان بسؤالكم السابق بضعف القائمة الموحدة، لأنه لا يمكن أن تكون قائمة من غير خطاب سياسي حقيقي وواضح، ودولة إسرائيل يعني تستطيع أن تهرب من هذه الحقيقة، ولكن الحقيقة هي بسيطة، إما دولة أبارتهايد علنية وإما دولة فلسطينية، ثم أنه 157 دولة في العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية، هذا لا يساعد الشعب الفلسطيني مع الأسف، ولكن هذا يضع حقيقة لا يمكن التهرب منها. والآن طبعا بس إذا ممكن ملاحظة صغيرة بالنسبة لعفر بنتر وإقامة القائمة الجديدة، طبعا من باركوا عليها، وحبيت بس أقول له إذا ممكن يعني جملتين في العبراني. يعني يقول من بنيتو ماكيافيلي هزهروم حنفنيم هم هخيم سكانيم يش لهم لشون حلكابي مفتا كربو أتام إليهم כדי שיאדירו אתכם ואת השם שלכם, אבל לעולם אל תתנו בהם אמון, כי אם תחלשו, הם יהיו הראשונים לנעוץ לכם את הפגיון בגב.
2: هذا موجه للمدعو يوسف حداد على ما
1: يقول عفر بنتر والقائمة الحديثة الجديدة.
2: دكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة الحزبية البرلمانية، نريد أن نشكرك جزيلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
2: طيب يعني كل هذه التطورات السياسية الانتخابية لم تخلو حتى بما يتعلق في الأمور التاريخية، كما رأينا بالأمس وبعد قرابة 8 عقود أعلنت السلطات الإسرائيلية، طبعا كان هناك يعني إعلان لنتنياهو وإعلان لبنكفير، ولكن تم الإعلان بالعثور على السفينة التلينا في عمق البحر وعلى مسافة تبعد نحو 20 كيلومترا عن سواحل البلاد. هذه السفينة طبعا التي كانت قد قصفت وأغرقت في عام 1948 بأمر من دافيد بن غوريون، ليتحول إغراق هذه السفينة إلى ذكرى سياسية بارزة وجدلية طبعا في الذاكرة السياسية الإسرائيلية. لنوضح طبعا هذه القصة، كما قلنا الكثير يتساءل ما الأهمية، لماذا الآن ولماذا كل هذا التركيز عليها؟ لاستيضاح كل ذلك انضم إلينا البروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، رئيس مجمع اللغة العربية. صباح الخير بروفيسور.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير لكم والمستمعين.
0: أهلا بك بروفيسور مصطفى. بداية لو تضعنا في السياق التاريخي لهذا الموضوع، ولماذا يتصدر هذا الخبر فعلا يعني العناوين الرئيسية منذ الأمس في الصحافة الإسرائيلية؟
3: يعني موضوع التلينا والخلاف حول هذا الحدث ليس أمرا جديدا في الحقيقة، هو موضوع خلاف داخل تيارين من المؤرخين الإسرائيليين، أولئك المؤرخين الذين انتموا لحركة العمل والآخر الذين انتموا للحركة التصحيحية، جماعة جابوتينسكي والحروت. فالقضية هي أنه التلينا هي سفينة كانت محملة بالسلاح، أوصى عليها مناحم بيجن بوصفه رئيسا للإيتسل، وقبل الإعلان عن الدولة ولكن تأخرت، كانت المفروض أن تخرج من أحد الموانئ الفرنسية، تأخر خروجها، تم الإعلان عن الدولة واقتربت من السواحل في 11 من حزيران، يعني بعد الإعلان عن الدولة تقريبا بشهر.
2: يعني بروفيسور أنت تميل تاريخيا إلى التصديق برواية بأنها يعني خرجت متأخرة أو وصلت متأخرة، وليس كما يقول بعض المؤرخين بأنه يعني مناحم بيجن رغم إعلان الدولة

0: لا، ورغم الاتفاق مع بن غوريون طبعا بأن ينتهي هذا العمل العسكري المنفرد أو المستقل، هو قام بذلك يعني قصدا وليس بالفعل مجرد تأخير.
1: لا، التأخير كان حاصلا، واضح أن التأخير كان حاصلا، ولكن هذا لا يعني بأنه مناحم بيغن كان قابلا بالمبدأ الذي سنه بن غوريون، زعيم واحد سلاح واحد وجيش واحد وشعب واحد، هكذا كان يقال. الآن دعنا نعود إلى الجذور التاريخية لذلك. يعني منظمتا الإيتسل والليحي كانت تدعى قبل هذا الحدث، يعني في فترة الانتداب، تحت اسم المنشقون، يعني هابورشيم. ليه؟ لأنهم انشقوا عن الهجنة. يعني الانشقاق كان تاريخيا قبل ذلك بكثير، ولأن الحركة الصهيونية كانت تسعى لتكون قوة عسكرية واحدة اللي هي الهجنة. وإذا أردنا أن نتحدث عن يعني حجم، فنقول بأن الهجنة في 48 كان لديها 68,000 مقاتل، بينما البورشيم المنشقون كان لديهم 5,000 مقاتل. وحتى في الحرب شاركوا بأماكن لم تشارك فيها الهجناء. يعني مثلا إذا على سبيل المثال احتلوا بعض القرى في بلاد الروحة الشرق من زمرين. زمرين كانت يعني مركز للحركة التصحيحية، ولهذا السبب هناك مستوطن اسمها جبعات نيلي، ومجموعة نيلي مجموعة تصحيحية.
0: وكان لديهم نشاط أيضا بالقدس بروفيسور رزلما.
1: نعم، فاحتلوا 5 قرى اللي بريكا وصبارين والسندياني وام الشوف وخبيزي في 12/5، 3 أيام قبل الإعلان عن الدولة. الآن بعد الإعلان عن الدولة وإعلان بن غوريون وصلت السفينة فتقرر قصفها. الآن يعني أردت أن أصور مدى الخلاف التاريخي على الموضوع، أنه يقال لو صدقنا كل من قال بأنه كان على ألتلينا لغرقت دون القصف. بمعنى كل معظم رموز حركة حيروت كانوا يدعوا بأنهم كانوا على ألتلينا وكانوا يعني على صلة بذلك. فالخلاف يعني كان تاريخيا موجودا، والآن نرى بأن داخل اليمين نفسه الآن في خلاف من يمثل ألتلينا ومن يستطيع أن يفتخر به.
0: ولكن بروفيسور، لربما نريد أن نوضح لكل من يستمع إلينا يعني ماهية هذا الخلاف، لأنه أيضا هناك من يصفه بخلاف تاريخي، أو دعنا نقول بخلاف جوهري، بين أولئك الذين أرادوا أن يتمردوا على الدولة وبين أولئك الذين أرادوا أن يفرضوا سيادة القانون والدولة، وهو طبعا من مثل رأس الدولة في حينها دافيد بن غوريون. هذا النقاش اليوم أيضا يعود إلى الواجهة بين أولئك الذين يريدون أن يفرضوا سياستهم على الدولة، بين أولئك الذين يطالبون باستعادة إسرائيل التقليدية التي يعني بين مزدوجين، أكثر من مزدوج، تحافظ على سيادة القانون وما إلى ذلك.
1: 100%. يعني أنا قرأت معظم الجدل الذي حصل في اليومين الأخيرين، ورأيت بأنه يتم إسقاط واضح بشكل واضح إسقاط ذلك على الصراع الآن بين القوى التي تحافظ على المنظومة، تحاول الحفاظ على المنظومة، بين تلك القوى التي تريد أن تكسر المنظومة وتأتي بجديد. يعني بن غوريون يمثل ذلك. فلهذا السبب يعني واضح جدا بأن الخلاف لمن يريد أن يمجد ألتلينا ويريد أن يمجد هذا العمل، يريد أن يمجد من يحاول أن يكسر المنظومة ويأتي بمنظومة جديدة تستطيع من خلالها إسكات الآخرين، تستطيع من خلالها يعني ما حتى نستطيع أن نقول بأن الأمور انقلبت. إذا كان بن غوريون يمثل التيار المركزي وأراد أن يفرض ذلك على المنشقين، الآن الأدوار اختلفت. بن غوريون يدعي بأنه يمثل التيار المركزي ويريد أن يفرض ذلك على الذين يعارضونه.
2: وعلما أن هذا البحث حول هذه السفينة يعني استمر لسنوات طويلة، يعني توقيت النشر بالأمس لم يكن خالي من اعتبارات سياسية بشكل واضح أو انتخابية حتى.
1: يعني أريد أن أقول بأنه أولا تحديد المكان جرى منذ فترة طويلة، والحدث حصل على دفعتين. المرة الأولى يعني عندما أراد حتى تم تفريغ بعض الشحنة على ساحل البحر المتوسط في

0: منطقة ما نسميها عرب النفاعات اليوم يعني مخمورة. وعندما تم ملاحقتها من قبل خفر السواحل اتجهت باتجاه تل أبيب جنوبا، والقصف حصل قبالة ميناء تل أبيب، يعني في منطقة شمال تل أبيب قبالة السواحل جرى قصف السفينة عندما فرت من منطقة الشمال واتجهت جنوبا. فالحدث حصل على دفعتين، وكانوا يعني يحددون بشكل أو بآخر مكان السفينة، ولكن كان هناك حاجة إلى تقنيات تستطيع الدخول إلى الأعماق. يعني السفينة وجدت على عمق 523 متر، هذا بحاجة إلى يعني قوة تقنية كبيرة كي يتم الوصول إليها ويتم انتشال بعض الأجزاء للتأكيد على أنها كانت هي تلك سفينة التلينا.
1: إذن الأحداث تختلف، ولكن الجدل إسرائيليا ما زال قائما. نريد أن نشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكما.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.
3: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
11: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
12: الشنطة
13: موجودة،
12: المقلمة
13: موجودة،
12: المي
13: موجودة،
12: الزوادة
13: فيها عيمك؟
12: أكيد فيها عيمك.
13: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
13: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
5: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتس في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات.

0: سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
4: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ الأمس، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالأمس تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تزيل واحدة من أبرز القيود الأمريكية المفروضة على دمشق منذ 47 عاما. يأتي ذلك بعد أيام من لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان في الأردن لاحتواء التصعيد في أعقاب قصف إسرائيل لمطار أبو ظهور في شمالية سوريا. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا المحلل السياسي والأمين العام للحركة الوطنية السورية دكتور زكريا ملحفجي. صباح الخير.
5: أهلا وسهلا، صباح الخير.
4: أهلا بك دكتور زكريا. بداية لنبدأ بسؤالك حول التوقيت، يعني وتزامن هذا الإعلان المنتظر منذ شهور طويلة وعلاقته المحتملة باللقاء الثنائي المفاجئ في الأردن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد رومان جوفمان قبل عدة أيام، هل بداية من علاقة مباشرة بين الأمرين برأيك؟
5: بالنسبة لهذا الموضوع ما بعتقد في علاقة مباشرة، لأنه أصلا مسألة رفع تصنيف سوريا يعني منذ أن جرى هناك حديث من قبل الرئيس الأمريكي على التوصية قدمت من أجل رفع تصنيف سوريا، يعني أعتقد هذا موضوع مختلف بغض النظر عن اللقاء، لأن اللقاء جاء بسياق آخر له علاقة بالتصعيد الإسرائيلي سواء باستهداف مطار أبو الظهور في ريف إدلب أو في التوغلات الإسرائيلية التي تحصل في ريفي القنيطرة وريف دمشق. وأحيانا هناك اعتقال لبعض الشبان، وتم هناك في قرية بيت جن تم قصف لي يعني نقطة أو عربة مدنية أيضا، فيعني هذا التصعيد اللي هو خطير واللي يعني تحدثوا عنه كثير من السياسيين ومراكز الرصد وغيرها، في أن يعني قاب قوسين وأن يندلع صراع إسرائيلي التركي في الأراضي السورية، وحتى توم براك المبعوث الرئاسي الأمريكي أيضا تحدث بهذا الاتجاه. فيما بعد حصل هناك يعني أشبه بغرفة تواصل تركية إسرائيلية، وأيضا جرى هناك نقاش في الأردن بهذا الخصوص. طبعا إسرائيل تريد الكثير، يعني تريد أن لا يحصل هناك أي قاعدة عسكرية تركية جديدة طبعا ما عدا القواعد السابقة التي كانت موجودة أيام المعارضة وخلال السنين الماضية، لكن أي قاعدة جديدة ترفض إسرائيل. أيضا ترفض إسرائيل أي قدرات استراتيجية أو دفاعية جوية لسوريا بهذا الاتجاه، إضافة إلى يعني التأكيد على هي تؤكد أيضا على مسألة يعني حزام تعتبره حزام أمني أو شيء من هذا القبيل، علما أن هناك الاتفاق 74 في ضد الاشتباك، هناك منطقة عازلة بمساحة 235 كيلومتر مربع، يعني هناك اليوين الأندوف التي تراقب فض الاشتباك، لكن إسرائيل تتطلع لأكثر من ذلك. التوغلات التي حصلت طبعا طول الشريط تقريبا حوالي 80 كيلومتر توغلت بعمق وسطيا حوالي 10 كيلو، فنحن نحكي على منطقة حوالي 800 كيلومتر مربع توغلت فيها إسرائيل ووضعت قواعد عسكرية إسرائيلية، وهذا خطير. فيعني إضافة إلى التوغلات التي تحصل بين الفترة والأخرى الاعتقالات، وهذه مسألة يعني خطيرة جدا ولها انعكاسة. فأعتقد يعني موضوع الأردن جاء بهذا السياق، ولا أعتقد أيضا أنه ممكن يفضي إلى اتفاق أمني أو نتيجة نهائية. يعني أعتقد ممكن يحصل تخفيض أو تجميد تكتيكي، لكن لا أعتقد يمكن يفضي إلى اتفاق أمني. يعني الكل يعرف يعني إسرائيل اليوم بقيادتها الحالية يعني هناك مشكلة حقيقية، ما تفعله في لبنان، ما تفعله في سوريا. يعني لا أعتقد أنه هناك، وحتى المشاورات التي حصلت طيلة يعني عام ونصف سواء بأذربيجان في فرنسا في غيرها لم تفضي إلى أي نتيجة. إسرائيل تأخذ ما تريد، لكن يعني بدون ردع، سواء كان بضغوط دولية أو ضغوط ميدانية، يعني المسألة لا يمكن إيقافها عند حد محدد أنا باعتقادي.
3: طيب دكتور، يعني نريد ربما نسألك عن الرأي العام، عن الأراء، عن الأجواء في سوريا. أولا في عقاب هذا الإعلان بالأمس، لأن هناك من ينظر إليه بالفعل يعني كبارقة أمل وك يعني صفحة جديدة في تاريخ سوريا، ولكن في المقابل أيضا يعني هناك أوضاع ليست بسيطة في الداخل، إن كان على الوضع الاقتصادي في الداخل السوري، إن كان على الوضع الاجتماعي وما إلى ذلك. يعني لو أردت أن تجمل لنا أو تلخص لنا يعني من يعيش اليوم في سوريا، ما الذي يشعر به أولا بعد هذا القرار، وكيف هي الأوضاع اليومية الآن للسكان يعني في ظل هذه الحقبة الجديدة إذا صحت تسميتها كذلك؟
5: نعم، هلا شوف، بالنسبة لمسألة رفع تصنيف سوريا، يعني أعتقد هناك ترحيب سوري، ولو أنه يعني التفاؤل نوعا ما يعني ليس يعني بنفس وتيرة السابق، لكن هو مهم، وهناك يعني ترحيب وسرور سوري عام بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه فيما يتعلق بطرح إعادة الإعمار والمسائل الاستثمارات والتحويلات النقدية، يعني هي كانت متوقفة بسبب جملة من العقوبات المفروضة على سوريا. طبعا كتصنيف سوريا SST يعني كدولة راعية للإرهاب، ورفع هذا التصنيف هذا مهم، يعني هذا ممكن يرفع الطوق عن يعني مسألة ما يتعلق بإعادة الإعمار والتحويلات والاستثمارات وهذه المسائل، وهذه مسألة مهمة يعني لهيك كان فيها يعني ترحيب كبير. أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الداخلية، طبعا الأوضاع الاقتصادية أوضاع صعبة للغاية، ويعني ربما تزداد صعوبة، وهذا ما تعاني الناس حقيقة. يعني وضع الاقتصادي وضع عصيب، والناس تطلع عليه خلاص للحظة أنه يعني كيف سيتحسن الوضع الاقتصادي، كيف يعني تقف سوريا من جديد بشكل تنموي حضاري. يعني أعتقد هذا التحدي الأبرز اليوم حتى أمام السلطة الحالية، إلى أي مدى قادرة أنه تخلق نهوض، تخلق عجلة اقتصادية تدور، تهتم بالصناعة، بالاستيراد، التصدير، التنمية. يعني هذه المسائل، لأنه حجم البطالة، حجم الفقر، التدني، الأجور، يعني مسائل كثيرة، مسائل كبيرة. فأعتقد هذا هو التحدي الأبرز اليوم. يعني اليوم لم يعد هناك عقوبات دولية، لم يعد هناك تهديد أمني حقيقي، خلينا نعتبر سوى التهديد الإسرائيلي. فالتحدي الحقيقي هو التغلب على العقبة الاقتصادية وأن تسير، وهذا يحتاج يعني الاستفادة من الخبرات السورية والإمكانات والقدرات، بحيث يعني تدور عجلة الاقتصاد بشكل سليم وصحيح. يعني أنا بحكي معك مثلا من محافظة حلب، اللي كانت فيها في 2010 تقريبا كان فيها 42 سجل صناعي، 42 ألف سجل صناعي. يعني بنحكي على مدينة صناعية من أهم المدن الصناعية، اليوم ليس فيها سوى تقريبا لا يتجاوز 1500 يعني شركة أو مصنع يعمل. فهناك انحسار كبير. إلى أي مدى يمكن أن تعودها يعني أو يعود التعافي الاقتصادي؟ أعتقد هذا هو التحدي الذي يتطلع له الناس، واللي هو يعني السلطة اليوم أمام اختبار حقيقي أمام هذا الموضوع.
4: طيب يعني وبالحديث عن هذا الاختبار الحقيقي، ولأنه هذا هو الموضوع المركزي، هل من رؤية سورية اليوم للمرحلة ما بعد، يعني إزالة هذا التصنيف وإزالة هذه العقوبات التي عانت منها سوريا على مدار يعني فترة طويلة جدا، يعني هل من تحالفات ربما تكون إقليمية على المستوى الاقتصادي التي من شأنها أن تنشل سوريا من وضعها الحالي وأن تساعدها على يعني إعادة أو استعادة الاستقرار كذلك السياسي في مرحلة قريبة ما؟
5: يعني أنا بعتقد السلطة اليوم أولى الخطوات اللي ينبغي يعني تقوم فيها هي يعني إجراءات تصويبية تصحيحية حقيقية داخلية بما يتعلق بدعم الصناعة، بالتركيز على الصناعة، على الاستثمار، تهيئة البنى التحتية القانونية والأمنية واللوجستية لهذه المسألة. إلى أي مدى هناك خطة لدى السلطة لهذا الموضوع؟ هذه بالدرجة الأولى، لأنه اليوم لما نحكي عن سواء يعني أصحاب الصناعيين في الداخل أو حتى في الخارج من يريد أن يستثمر، هو يبحث عن

0: بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نيمخين في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نيمخين في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: ديكولاين أحسن شليخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ست وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: طيب، إلى هذه الحادثة المستفزة كما العادة، وطبعا هذه الاعتداءات المتصاعدة. بالأمس أعرب نادي اتحاد أبناء سخنين عن إدانته للاعتداءات العنصرية وتعرض مركبة اللاعب إياد أبو عبيد للاعتداء في أعقاب المباراة التي جرت بالأمس أمام أو مقابل مكابي نتانيا. وطبعا جاء ذلك فيما تتصاعد هذه الاعتداءات في الملاعب وخارجها ضد اللاعبين وكذلك الفرق العربية. انضم إلينا إياد أبو عبيد، صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح النور لكم وجميع المستمعين.
1: أهلا بك سيد إياد. يعني بداية، لو تطلعنا على ما جرى فعلا بالأمس بنتانيا وكيف تطورت الأمور وصولا لهذه المشاهد العنصرية اللي سمعنا عنها.
3: مثل ما الكل بيعرف، كان عندنا امبارح لعبة في نتانيا ضد مكابي نتانيا، أول لعبة للدورة، لعبة افتتاحية. بس خلصنا اللعبة جيت أروح بسيارتي واحنا طالعين الملعب في إشارة ضوئية وانت طالع من الملعب كنت واقف عليها، كان احنا كنت واقف عليها وشافوني الجماهير تبعين مكابي نتانيا، شافوني بما ان لابس بوست الفريق الزي الرسمي،
2: فطبعا يعني انتبهوا انك هذا انت مباشرة.
3: بالضبط انتبهوا انه هذا انا. فدغري اجى حوالي 150-200 واحد على السياره، يعني بقول لك من لطف ربنا انه ما صار ليش شيء الحمد لله.
2: زوجتك كانت معك في المركبه؟ مين كان معك؟
3: بكيت انا وزوجتي.
2: وفعليا يعني حاولوا الاعتداء على السياره وانت في داخلها اياد، صحيح؟
3: يعني بالضبط. تخيل موقف اللي هو انت في نص الشارع بيجوا عليك حوالي 150-200 واحد، إيه، انت مش فاهم شو القصه. وبقول لك يعني لو انه انا ما مشيتش دغري وما انتبهتش مين كان قدامي، يعني يعني بلطف ربنا ما صوتش حدا وما دقتش حدا، بعرف شو كان بيصير.
2: يعني واحنا شفنا طبعا بحاولوا يرموا اشياء على السياره، حاولوا يعني فعليا لو وصلوكم ممكن كانت بالفعل تنتهي بكارثه
3: 100%. هذا اللي عندي اقوله، انه انا الي هاي السنه 14 بس في الدور الدوري في الدرجه العليا، ومن اخر من اخر كم سنه الشيء بلش يزداد. يعني صارت معي المركز كمان في استاد تيدي، بس يعني ما حكوش عن هذا الشيء. وهاي المره يعني قلت انه الشيء زاد عن حده ولازم هذا الشيء يتوقف.
2: وشفنا يعني فعليا شفت انك كاتب منشور، كاتب بوست على شبكات التواصل الاجتماعي، يعني وطبعا تستنكر فيه وتدين فيه هذا الاعتداء. كان في ردود فعل؟ كان في تضامن من يعني على الاقل من بعشرة من مكابي نتانيا، بس على الاقل من لاعبين اخرين يعني في الدوري؟
3: من لاعبين اخرين اكيد تواصلوا معي، والجمهور اتحاد ابناء السخنين والطاقم اللي عندنا موجود بين خالد الدوخي ابو طارق والهنهلات.
2: قدمت شكوى في الشرطه اياد، صحيح؟
3: وانا هسه يعني رايح اقدم شكوى في الشرطه.
1: وعلى مستوى اداره كل ما يتعلق في موضوع كره القدم بالبلاد، يعني بالعاده عندما تحصل هذه الامور من جانب يعني فرق عربيه او مشجعين لفرق عربيه، بنشوف الشرطه وبنشوف الاداره اتخذت يعني وسائل عقابيه. هل يعني استمعتم او رايتم يعني امور مشابهه مماثله بما يتعلق في فريق نتانيا ومشجعيه؟
3: انا بقدر اقول لك انه الشرطه كانت موجوده هناك وما عملتش ولا شيء. هذا اللي كمان ضايقني صراحه. يعني الشرطه موجوده ولا حدا.
2: الشرطه كانت في لحظه الاعتداء.
3: لو انه هذا الشيء كان بيصير بسخنين كان بيسكروا مش بس استاد الدوحه، كان بيسكروا سخنين كلياتها. هذا هي العنصريه اللي انا بحكي عنها.
2: طبعا شفنا في السابق انه يعني كان يصير

0: مجرد مناوشة الشرطة يعني تقمع حتى أصحاب المصالح التجارية اللي حوالين الملعب في المنطقة كلها. بس
1: هذا الإشي اللي أنا بوصل له عن قصة العنصرية اللي كانت كل ما عبالها عم تزداد.
0: وفعليا اياد يعني انت بتقول الشرطه كانت موجوده لحظه محاوله الاعتداء عليك على المركبه وعليك وعلى زوجتك، ما منعتهم، ما حاولت تعتقل احد، لم يتم اعتقال اي شخص فيهم.
1: وانا ما شفتهم جنوا
0: اعتقلوا حدا. طيب بدي اسالك هيك بسؤال اخير، يعني انتم اليوم بتواجهوا مثل ما انت حكيت يعني اخر سنوات الامر صار يعني لا يطاق، كيف يعني عم تحكوا عن هذا الموضوع كلاعبين كفرق عربية؟ لأي مدى صار فعلا يعني الأمر يعني مش بس أنه متعب، أنه أيضا في خطر على حياتكم، يعني مقلق حقيقة؟
1: أكيد أنه الإشي هو ملاحظ، يعني أنه إحنا كلاعبة اللي حدا بدنا نسخنين كل ملعب منروح عليه منشوف هاي الأشياء والعنصرية اللي منواجهها وضرب كلها. بس هذا الشيء اكيد مش راح يكسرنا، بالعكس هذا راح يعطينا انه اكثر نبرز حالنا ونكون شوك لكل العنصريين.
0: يعني اولا بدنا نشد على ايديك ونقول لك انه يعني احنا جميعا معك وندعمك ونتمنى لكم السلام والحمد لله على سلامتكم، يعني لك ولزوجتك ولكل العائلة طبعا. اياد ابو عبيد لاعب فريق اتحاد ابناء سخنين، الحمد لله على سلامتك
2: وتكون
0: دائما بكل خير انت وكل اللاعبين العرب دائما. صار متعب الوضع سنة،
2: يعني على كل المستويات، يعني
0: لا بدهم إياك لاعب كرة قدم، ولا بدهم إياك طبيب في المستشفى،
2: ولا بدهم إياك تنتقل على فريق يهودي يعني. صحيح، ولا تنتقل للخارج يعني كمان بفرع حفيظة الكثيرين للأسف الشديد. ولكن بالفعل هذا واقع صعب جدا وخاصة في هذه الأوساط. ويبقى السؤال يعني علما أنه هذه الأمور تتكرر المرة والأخرى، أين الشرطة؟
0: أي شرطة؟ شرطة مشغولة تدور على بتعرفي يعني في هذول هسه كمان الطائرات الورقية بالهمل مطائرات. وقع غريب جدا، غريب جدا غريب جدا. طيب إلى أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: يكون الجو حارا في معظم المناطق اليوم ويطر ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. بإذن الله إلى ختام هذا النهار أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعولة حسن. وكل الشكر لك يا عزيز تسرى.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميلة عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
3: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علما أو فنا فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة. تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة

0: للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عامك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة، مع خطوة خطوة
9: اتحد واربح، اتحد واربح.
10: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
11: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
12: إذا بتبعتش
13: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
15: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
11: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
12: إذا بتبعتش
13: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: نقص حاد في المعلمين في المدارس اليهودية مقابل فائض بالآلاف في المجتمع العربي، ووزارة التعليم تتجه إلى تخفيف شروط دخول المهنة. شخصيات مسيحية فلسطينية تدعو العالم إلى التحرك إزاء ما يجري في غزة والضفة والقدس، دعوات إلى البقاء في الأرض وتحرك دولي من أجل سلام عادل. وتحولات في سوق الطاقة والنقل على وقع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، إقبال متزايد على السيارات الكهربائية مع ارتفاع كلفة الوقود. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 25 من آب أغسطس. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبتهما الليلة الماضية في مدينة باقة الغربية. وبحسب المعلومات الأولية، اعترض ملثمون يستقلون دراجات نارية المركبة وأطلقوا النار باتجاهها، فيما كان بداخلها طفل يبلغ من العمر عامين ولم يصب بأذى. هذا ونقل المصابان إلى مستشفى هلال يافا في الخضيرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن نادي اتحاد أبناء سخنين تعرض سيارات لاعبين ومشجعين لاعتداءات عقب المباراة أمام مكابي نتانيا قرب الملعب. وبحسب النادي، اعتدى عدد من مشجعي مكابي نتانيا على سيارة اللاعب إياد أبو عبيد أثناء وجود زوجته الحامل برفقته، كما تضررت عدة مركبات كانت تقل لاعبين ومشجعين من سخنين. في حديثه لراديو الناس قال لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين إياد أبو عبيد إن المهاجمين تعمدوا الاعتداء عليه وعلى سيارته.
1: كان عندنا امبارح لعبة في نتانيا ضد مكابي نتانيا، أول لعبة للدورة، لعبة افتتاحية. بس خلصنا اللعبة جيت أروح بسيارتي، وإحنا طالعين الملعب في إشارة ضوئية كنت واقف عليها، كان إحنا كنت واقف عليها، شافوني الجماهير تبع مكابي نتانيا شافوني، فالدغري أجى حوالي 150-200 واحد على السيارة. يعني من لطف ربنا ما صار ليش إشي الحمد لله، وكنت أنا وزوجتي. تخيل موقف اللي هو أنت نص الشارع بيجوا عليك حوالي 150-200 واحد، انت مش فاهم شو القصة. وبقول لك يعني لو انه انا ما مشيتش دغري وما انتبهتش مين كان قدامي، يعني بلطف ربنا ما صبتش حدا وما ما دفرتش حدا، بعرفش شو كان بيصير. هاي السنة 14 بس في الدور في الدورة في الدرجة العليا، ومن الاخر كم سنة اشي بلش يزداد. يعني صارت معي المركز كمان في استاد تيدي، بس ما حكوش عن هذا الاشي. وهاي المرة يعني قلت انه الاشي زاد عن حده، لو انه هذا الاشي كان بيصير بسخنين كان بيصير مش بس استاد الدوحة، كان بيصير سخنين كلها. هاي الاسطورة اللي انا بحكي عنها.
0: أمهلت إسرائيل مجلس السلام 3 أيام لوقف ما تقول إنه إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة، مهددة بتوسيع عمليات القصف والاغتيال وإخلاء مناطق سكنية إذا استمرت الظاهرة. ووفق التقارير، تقدر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية بهدف اختبار طبيعة الرد الإسرائيلي. وفي المقابل، أكد مجلس السلام أنه بصدد متابعة القضية والعمل على معالجتها. في السياق، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بصورة عاجلة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وفي قطاع غزة. وقالت ألبانيزي إن على الدول الأخرى استنادا إلى رأي محكمة العدل الدولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد نحو 46 عاما في خطوة ترفع قيودا مالية واقتصادية عنها. هذا ورحب الرئيس السوري أحمد الشرع بالقرار واصفا إياه بالتاريخي. وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن تضغط للانتقال من الاتصالات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى حوار سياسي مباشر. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى قبل الحرب مع إيران تقديرات استخباراتية حذرت من أن اغتيال المرشد علي خامنئي قد يؤدي إلى قيام نظام أكثر تشدداً يسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإغلاق مضيق هرمز ومهاجمة دول المنطقة. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جي دي فانس عارض الحرب ودعا إلى نهج أكثر حذراً قبل أن تعرض وزارة الدفاع على ترامب خيارات عسكرية أكثر حسماً. أطلقت الولايات المتحدة عملية العزل الاقتصادي ضد إيران وفرضت في أولى خطواتها عقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بطهران ضمن حملة تستهدف تشديد عزلها المالي والاقتصادي. وقال الرئيس دونالد ترامب إن حملة الضغط دخلت مرحلة جديدة، فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية. قال مسؤول استخباراتي إيراني إن تشديد الضغط الاقتصادي الأمريكي يندرج ضمن حرب نفسية، فيما أكد طهران إعداد إجراءات لمواجهة العقوبات. ودعا الرئيس مسعود بازكشيان واشنطن إلى تغيير نهجها والالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد محذرا من سياسة القوة والترهيب. وفي المقابل شكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهديده بفرض عقوبات إضافية على إيران. في تصريح لافت قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه في معلومات قالها إنها كانت محظورة النشر لأشهر من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المحاولة أو توقيتها. وعقب تصريحات نتنياهو منعت الرقابة العسكرية نشر أي تفاصيل إضافية تتعلق بالقضية. عثرت السلطات الإسرائيلية على حطام سفينة التالينا في عمق البحر على بعد نحو 20 كيلومترا من السواحل الإسرائيلية بعد قرابة 8 عقود على إغراقها بأمر من دافيد بن غوريون خلال مواجهة مع منظمة إتسل. وأثار اكتشاف السفينة خلافا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية التنافس على الفضل في العثور عليها، إذ رفض نتنياهو الظهور في صورة مشتركة معه، فيما اتهم بن غفير نتنياهو بمحاولة التقرب من المعارضة وفق تعبيره. توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني البارز سليمان منصور مساء أمس في القدس عن عمر ناهز 79 عاما خلال تلقيه العلاج في مستشفى المقاصد. ويعد منصور من أبرز رموز الفن الفلسطيني المعاصر، واشتهر خصوصا بلوحة جمل المحامل التي تحولت إلى واحدة من أبرز الأيقونات البصرية المرتبطة بالهوية الفلسطينية. يحيي العالم الإسلامي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف في مناسبة يستذكر فيها المسلمون سيرة النبي محمد وقيم التسامح والتكافل التي حملتها رسالته. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة راديو الناس بأحر التهاني إلى مستمعيها وإلى أبناء المجتمع العربي والأمة الإسلامية، راجية أن تعود هذه الذكرى على الجميع بالخير والسلام. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس جافا وشديد الحرارة. إذن كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات. نخرج إلى فاصل، من بعده نعود وننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. تفضلوا بالبقاء معنا.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 0499

0: 9488. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو جليمت ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هراءاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هراءات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو جليمت ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: المي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عامك؟
7: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
1: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
8: غرفة الأخبار مع فابشيني.
9: عدنا بعد الفاصل وننطلق وإياكم ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، وإلى هذه القضية وهذا الموضوع الذي يتصدر العناوين في الساعات الأخيرة. يشهد جهاز التعليم اليهودي نقصا بنحو 5000 معلم مقابل فائض يقدر ب13,000 في المجتمع العربي، وسط صعوبات يواجهها المعلمون العرب في الاندماج بالمدارس اليهودية. في ظل هذا النقص تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تخفيف الشروط المطلوبة لممارسة مهنة التعليم في محاولة لسد الفجوة في أعداد المعلمين في جهاز التعليم اليهودي. نتحدث عن هذا الموضوع، عن هذه القضية، وتنضم إلي بداية تهاني بدارني. تهاني معلمة في جنوبي البلاد وقد استقالت من عملها بسبب صعوبة ظروف السكن والتنقل. تهاني صباح الخير.
10: صباح الورد لك الملك للمستمعين.
9: خلينا هيك، احنا اعطينا نبذة، بحب اسمع بداية عن تجربتك، يعني تدخلينا هيك شوي بالتفاصيل. قديش استنيتي اذا كنتي موجودة على قوائم الانتظار؟ كيف صار التوظيف في جنوب البلاد وكيف بتلخصي هاي التجربة؟
10: انا بداية تهاني بدرني من عرب البطوف، انا معلمة لغة عربية، خلصت دخلت مجال التعليم عن حب وقناعة ودرست وتأهلت اكاديميا، بكالوريوس وماجستير لغة عربية واعلام، بكالوريوس وماجستير لغة عربية حتى اكون بهذا المجال. ولكن استنيت تقريبا ما يقارب 3 سنوات بعد اخطيط هذه الخطوة. اشتغلت فترة في مدارس في منطقة النقب وكانت لي تجربة غنية جدا على الشيء المهني والانساني، لكن عملي كان بعيد جدا عن مكان سكني في الشمال، وهذا خلاني أعيش بشكل شخصي واحدة من المشاكل اللي بعاني منها كثير من المعلمين العرب. أحيانا الفرصة موجودة لكن على بعد ساعات كثيرة من بيتك، فكان إذا بدنا نحسبها عن ساعات السفر، البنزين، مصاريف السيارة،

0: والإرهاق الجسدي وحتى أيوة. النفسي، بنكتشف إنه جزء كبير من الراتب والوقت والطاقة عم يروح فقط بس حتى أصل إلى مكان عملي.
1: يعني كيف عم بفهم منك، مع حبك للمهنة وإنك دخلتي هذا يعني المجال هيك عن قناعة ورغبة، وكأنك ما استقلتيش من مهنة التعليم تهاني بقدر ما استقلتي من هاي الظروف، ظروف عمل فعليا صعبة كانت عليك بتجربتك، وبعتقد إنها يعني شبيهة ومطابقة لظروف عمل وصعوبات بيواجهوها كتير من المعلمات والمعلمين اللي بيضطروا على سبيل المثال يكونوا موجودين في منطقة الجنوب. كان في خيارات أخرى أمامك يعني لما اتخذتي هذا القرار بأنك تتركي منطقة الجنوب؟
0: من ناحية المدرسة أنا كنت كثير أحبها وكنت كثير مدموجة مع الطلاب، مندمجة مع المدرسة ومع الطاقم التربوي، ولكن أنا لو أنت بدي أضلني بعيدة عن الأهل، لو أنت بدي أضلني بعيدة عن بيئتي، في مرات بتصح لك فرصة ولكن هذه الفرصة مش دائمة لسنوات، أنت بحاجة لشيء على شيء مرحلة إنك تقولي خلص بكفي، بدي أرجع لبلدي، بدي أرجع لبيئتي، وبدي أرجع أبني حالي. فأنا رجعت اليوم من الصفر بدي أبني حالي.
1: قديش كان صعب هذا القرار تهاني بالذات إنك عم بتقولي رجعت من الصفر، كان في تخبطات ولا يعني أخذت القرار بدون تردد؟
0: صراحة طبعا كان في تخبطات، بس لما أنا كنت أطلع من البيت وأقطع مسافة جدا كبيرة حتى أوصل المدرسة وبعد الدوام نفس الشيء، وأنت بدك تنامي في بلد أنت ما بتعرفيها، عملت هذا لأني فعلا بدي أشتغل بمجالي وعندي شغف في مجالي، ولكن أنا لو أنت بدي
1: الأثمان مش سهل يعني كيف عم بفهم منك الكلفة الفعلية يمكن لهاي التجربة تهاني تقيلة، يعني لما عم نحكي أنه يضطر المعلم أو المعلمة أن غير مكان إقامة، يقضوا ساعات يوميا على الطرق في حالات معينة بتعلق من وين هن جايين لحتى يحافظوا على الوظيفة، يمكن على المدى البعيد هذا بيصير هيك تراكم تعب، وخلينا نقول ظروف مش سهل التعامل معها.
0: طبعا وغير الإرهاق الجسدي في إرهاق نفسي هون، حتى جزء كبير من الراتب وين بده يروح، احنا ما بناخذه الراتب بشكل كامل لانه برضه رايح سفريات، رايح بنزين، رايح على استئجار شقة معينة في عشان تقدري تباتي هناك فيها، فبرضه هذا ضغط طاقة وجهد وغير عن الراتب. يعني
1: بتصير تشوفي انه بكل تفاصيل بما في ذلك المردود المادي مش كتير يعني عم بيكون طبعاً. مرضي.
0: أنا وصلت لمرحلة بعد بدي أنا استعاني من الأهل.
1: النقطة نقطة هامة هاي، لأنه وكأنه في هاي المصروفات اللي لازم تؤخذ بعين الاعتبار لما بنقول إنه في شخص انتقل للعمل بمنطقة أخرى، عم بحكي على طبعا يعني التعليم والتربية. طب يعني تهاني في المقابل إحنا عم نحكي وعم نسمع عن هاي الأعداد، في نقص تقريبا 5000 معلم في جهاز التعليم أو المدارس اليهودية، شو رأيك بالأصوات اللي عم بتقول طب مدام في فائض في المجتمع العربي وهذا النقص في المدارس اليهودية، ليش ما بتم استقطاب جزء من الأشخاص اللي عم بيستنوا فرصة عمل؟ هل أنت كنت على استعداد أنك تخوضي هيك تجربة؟
0: المشكلة إذا هي مش دائما بعدد المعلمين فقط، إنما كمان بتوزيع الفرص والحواجز الموجودة بين المجتمعين. إذا في احتياج لمعلمين في مدارس بالمجتمع اليهودي، في المقابل في عرب مؤهلين بيبحث عن هاي الفرص. برأيي المشكلة مش دائما إنه المعلم العربي بيقدم لمدرسة يهودية وبيرفض، أحيانا هم من الأساس إحنا ما منقدم، يعني في حاجز خوف جدا كبير.
1: ولكن بتفكري انه هذا الحاجز في مكانه طالما ما يعني ما خطوا التجربه؟ لا واضح لي، انا فاهمه شو الصعوبات وبالذات في السنوات الثلاث الاخيره، ولكن كل فكره انه يعني احنا كمان كتير من قابل معلمات ومعلمين اللي مروا بهيك تجربه او ما زالوا بيعلموا بمدارس يهوديه وبقولوا انه التجربه اكيد في إلها تحدياتها، ولكن مش يعني خلينا نقول بنفس التحديات او المخاوف اللي كانت عندهم قبل ما يجربوها فعليا.
0: أنا برأيي إنه الإنسان الذكي بتعلم من خطأه، ولكن الإنسان الحكيم بتعلم من أخطاء وتجارب غيره قبل ما يضطر يعيشها في نفسه. فإحنا قبل ما نتوزع لمدرسة في المجتمع اليهودي بنسأل، في عنا كثير تساؤلات براسنا، هل هذول رح يتقبلوني؟ هل لغتي العبرية أصلاً كافية إن أوقف قدام طلاب بثقة كاملة؟ هل رح أقدر أندمج مع الطاقم؟ كيف رح يتعامل مع الطلاب؟ كيف رح يتعامل حتى مع الأهل؟ هل اسمي العربي ممكن يأثر على فرصتي في المجتمع اليهودي في مدرسة يهودية. هذا الخوف بحد ذاته مشكلة، لأنه ممكن يكون معلم كفء جدا لكنه حتى بيستبعد حاله من الفرص قبل ما يعطي حاله المزيد.

0: يعني المناخ العام بدي أقول مش مريح بتاتا, وأن فكر أنه هذا إشي شرعي أنه الإنسان هيك يحكي عن هاي المخاوف. ولكن بتفكري تهاني أنه لو في آلية حقيقية لدمج المعلمين العرب في المدارس اليهودية كان يعني من الممكن أنه تتغير هاي المعادلة, على الأقل أنه ما نكونش اليوم عم نحكي على 13,000 معلم من المجتمع العربي اللي عم بنتظروا فرصة توظيف. بتفكري أنه ممكن تكون مناسبة للبعض, أنه ممكن وكأنه مع مرور الوقت كمان تتغير هيك الأجواء العامة وتكون التجربة أكثر إيجابية للمعظم؟
1: ممكن يكون في دمج, لما هون في هون في نقص وهون في فائض. حتى كلمة فائض أنا ما كتير بحبها, لأنه هي تعتبر عن شيء إنه إحنا مش بحاجة إله. فهون في كفاءات, في ناس درست وتعبت واجتهدت, بالمقابل في المجتمع اليهودي عم يتوظفوا بدون حتى شهادة التدريس اللي هي ورقة. برأيي الدمج ما بيصير بمجرد ما نقول للمعلم العربي قدم على المدرسة اليهودية, لازم بالعكس لازم يكون في مسار منظم للدمج من وزارة التربية والتعليم, بيبدأ من فتح الفرصة وبنتي بمرافقة المعلم بعد دخوله للمدرسة. ومش بس احنا, يكون برضو مرافقة للمعلم العربي في دخوله.
0: يعني العوائق الأساسية أو إذا بدي هيك أستعمل أكتر كلمة تحديات اللي مقبولة يمكن في هاي السياقات, بنقدر نقول مش بس اللغة تهاني, أنت كمان حكيتي عن نقطة مهمة هي الملائمة الثقافية. وبفكر كمان إنه هذا إشي يعني جوهري, ممكن تجارب البعض تكون إيجابية, ولكن من أجل انخراط يمكن هاي الأعداد من المعلمين في المدارس اليهودية المفروض في إشي بكل السيستم أو المنظومة إنه يتغير بشكل جوهري.
1: صحيح, حتى المعلمين اللي في عندهم لغة يعني منيحة ومتمكنين من اللغة العبرية, في مصطلحات تربوية ممكن يكونوا سهين عنها أو ما بيعرفوها. فلازم يكون برضو في تحضير يكون للطرفين. مش منطقي نهيئ المعلم العربي للاندماج وما نهيئ المدرسة لاستقباله.
0: صحيح, وهي بفكر إنه هي كمان جملة جوهرية. تهاني بدي أشكرك جزيل الشكر إنك شاركتينا كمان في تجربتك, كمان هيك في يعني رؤيتك ونظرتك لهذا الموضوع. شكرا جزيلا تهاني بدأ تهاني معلمة في جنوبي البلاد, ومثل ما استمعنا من تجربتها وقصتها هيك استقالت من عملها بسبب صعوبة ظروف السكن والتنقل وكل هذه التحديات مع انتقالها من منطقة عرابة البطوف إلى جنوب البلاد. نواصل في ذات الملف إلى مدير مدرسة المعالي الثانوية في كفر كنا الأستاذ حاتم دهمشي, ينضم إلينا أيضا. أستاذ حاتم يسعد صباحك.
2: صباح الخير والنور لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. هيك إحنا عم نحط هذا الموضوع على طاولة النقاش, وواضح أنه إحنا أمام مفارقة يصعب تجاهلها. يعني عم نحكي على هذا النقص, 5,000 معلم في جهاز التعليم اليهودي, والفائض في المجتمع العربي تقريبا بوصل ل 13,000 معلمة ومعلم. خليني أسألك بداية من موقعك الإداري, كيف يمكن لمنظومة تعليم واحدة, مع العلم أنه في فروقات ولكن واحدة في نهاية المطاف, أن تنتج هذا النقص في مكان ويعني فائض في المقابل في مكان آخر؟
2: طيب أخت عفاف, بداية اسمح لي أن نهنئ الأبناء شعبنا وأمتنا الإنسانية جمعاء بمناسبة ذكرى مولد النبي المبعوث رحمة العالمين عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل. معلمي الناس الخير عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم, ثم أنتهز هذه الفرصة وفي هذا اليوم المبارك لأزف لأبناء أسرة المعالي بشرى حصول المدرسة على جائزة التعويض التفاضلي شكل الدفرنسالي للمرة السادسة على التوالي من عمر المدرسة القصير. وبهذه المناسبة نشكر أبناء المعالي طلابا ومعلمين وأولياء الأمور والقائمين على رعاية المدرسة, وفي مقدمتهم الأستاذ زياد عمري رئيس الجمعية التي تدير المدرسة.
0: وهذا يعني دائما إنجاز إحنا بنحب أنه نحكي عنه ونحطه هيك في الواجهة, لكمان دائما نكون عم نسلط الضوء على هاي الأمور الإيجابية عند مجتمعنا, وبالذات لما عم نحكي على مدارس وتربية وتعليم ومدرسة ثانوية أيضا. فيعطيكم ألف عافية.
2: يعطيك العافية. بداية فعلا لابدنا الإشارة إلى أن نقف أمام مفارقة عجيبة, يعني لا يمكن لأي عقل تربوي أن يقبلها. حسب الإحصائيات الأخيرة في عام 2025 تقدم حوالي 17,785 معلم عربي للعمل, تم استيعاب حوالي 4,100 معلم فقط, وبقي أكثر من 13,000 معلم ومعلمة خارج سلك التعليم. وبالمقابل نرى آلاف الطلاب في الوسط اليهودي مثلا يفتتحون عامهم الدراسي بدون معلمين لمواضيع ومقررات علمية رئيسية, مع أن المشغل واحد وهو وزارة المعارف. وكل عاقل طبعا يعرف أن استيعاب المعلمين العرب يحل أزمة خانقة في المدارس اليهودية, وكذلك أزمة بطالة وهدر موارد بشرية عند العرب. يعني وين
0: يعني أنت مع هاي الخطوة أستاذ حاتم؟ لأنه يعني الآن أيضا الحديث أنه الوزارة تتجه لتخفيف شروط ضغوط الضغوط

0: الدخول لمهنة التعليم لمواجهة النقص. طب يعني ليش البحث عن معلمين جدد بشروط أقل يمكن بينما في آلاف المعلمين العرب المؤهلين اللي ببحثوا عن فرصة؟ فهون بدي أسألك أنت كيف بتشوف أنه الآلية يجب أن تبنى؟ كيف يعني يجب أيضا أنه المعلم العربي في حال أنه قرر يعني يكون موجود في مدرسة يهودية كمان تكون عنده المساحة المريحة لأنه يقدر يؤدي دوره ويقوم بدوره بالشكل المناسب والمهني؟
1: أخت عفاف، يعني السؤال المطروح هنا لماذا يهرب المعلمون من مهنة التعليم؟ هذا سؤال يجب على الوزارة أن تجيب عليه، وبالتالي نضطر إلى طبعا خفض مستوى المتطلبات ودمج معلمين ممكن بدون تأهيل كافي وبدون تحضير مناسب. أنا أعتقد أنه المشكلة الجذرية تكمن هنا في تسريب أو في تسرب المعلمين من وظائفهم. هذا شيء يعني يجب أن يعطى عليه إجابة. ثم أن النهوض بمسألة التربية والتعليم يحتاج إلى معلمين طبعا نوعيين. يعني صحيح أنه في نقص في أو في زيادة في عدد الطالبين بالعمل، بس أنا أصارحك القول أنه في هنالك نقص أيضا في المعلمين النوعيين.
0: صحيح، هذا واضح للجميع، يعني مع احترامنا طبعا لكل المعلمات والمعلمين، ولكن اليوم يعني هذا موضوع كمان هو نقدر نقول موضوع الساعة، وفعليا الإشي ملحوظ في الكثير من خلينا نقول المساقات أو المجالات داخل جهاز التربية والتعليم والمدارس.
1: طبعا مسألة استيعاب المعلمين العرب أيضا في المدارس اليهودية له بعد سياسي كما هو واضح. طبعا هذا ليس مدار حديثنا، لكن هناك كثير من لجان أولياء الأمور في المدارس اليهودية ترفض استيعاب معلمين عرب بحجة الفوارق الثقافية، مع أنه من ناحية الكفاءات والمهارات هؤلاء المعلمين طبعا معلمون يملكون يعني الكفاءات الكافية والمناسبة لأن ينهضوا بجهاز التعليم في الوسط اليهودي. ثم هنالك تسرب كفاءات اللي هي نوعية أيضا في الوسط العربي، على فكرة بدأنا نلحظ ذلك أنه كثير من المعلمين اللي بوجد فرصة أخرى خلينا نقول مناسبة وأكثر يترك المهنة. فهذا طبعا شيء اللي هو فعلا يحتاج إلى وقفة قوية. قبل كم سنة عملوا خطة إصلاح في جهاز التعليم الثانوي سموها عزلة مرة، تعاملوا مع المعلم كآلة إنتاج. يعني كم من الساعات يجب أن يمكث في المدرسة؟ يجب أن يعمل 40 ساعة طبعا في الأسبوع من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة. وفي الفترة الأخيرة تراجعوا عن الموضوع. المحفزات التي تعطى والحلول هي لا تتعدى يعني إطفاء الحرائق، لا أعتقد أكثر من ذلك.
0: وهناك من أصلا كمان يتحدث عن أنه هذا العدد اللي ذكرناه أستاذ حاتم، يمكن من موقعك كمدير مدرسة بتقدر تفيدنا، أنه هذا الفائض المعلن لما منقول 13 ألف معلم ومعلمة ممكن أنه يعني العدد مختلف، ممكن أنه أكثر. يعني نتحدث أيضا أنه في يمكن أرقام خفية، معلمين ومعلمات بيشتغلوا بوظائف جزئية أو حتى بعيدة عن تخصصات. وكأنه واضح أنه الأزمة كمان عم تتعمق مع مرور السنوات، لأنه هذا مش بالقضية الجديدة اللي عم نحكي عنها اليوم.
1: طبعا، لأنه أختي يعني كمان يعني كليات إعداد المعلمين تضخ سنويا يعني ممكن آلاف المعلمين دون الأخذ بعين الاعتبار سوق العمل أيضا والتخصصات المطلوبة،
0: وأنه الحاجة
1: يعني
0: مش بهذا
1: كل التوجه هو نحو التخصصات العلمية المطلوبة زي ما مواضيع ستيم وما إلى ذلك. وكثير من الكليات ما زالت تعيش في عصر قديم، يعني تهيئة معلمين في الجيل المبكر ومواضيع أدبية اللي في كثير من الخريجين للأسف يجد نفسه بدون عمل بعدها.
0: والتوجه أصلا يعني لمساق التربية التعليم في المجتمع العربي، انت شو رأيك أستاذ حاتم؟ يعني شو باعتقادك وين لازم يكون الشغل لحتى يكون في معادلة منطقية أكثر، لحتى يبلش يكون في توازن؟ واضح أنه في قوائم انتظار مخيفة، واضح أنه الحاجة لاستقطاب معلمين جدد مش قد ما عم بتخرج كل سنة طلاب وطالبات، وكذلك أيضا يعني خلينا نكون واضحين في كتير مدارس لليوم في مجتمعنا العربي للمعلم لا يترك المهنة إلا لما بوصل لجيل التقاعد، يعني في تمسك في وظيفته في مكانه، هاي مش مجال لكل الوقت عم بيكون فيه استبدال وطاقات جديدة. يعني إتاحة فرص جديدة للمعلمين اللي عم بيستنوا بقوائم الانتظار هي باتت شبه مستحيلة.
1: كمان يعني نأخذ بالاعتبار أنه من المفارقة العجيبة أنه هنالك أعداد كبيرة من المعلمين أيضا ترغب في الخروج للتقاعد، لكن الوزارة تحدد أعداد معينة في كل سنة ولا تستجيب لمطالبهم. يعني نحن نشكو من الاحتراق الوظيفي ومن الضغط اليومي ومن تآكل عمل المعلمين، وفي المقابل الوزارة لا تعطي محفزات

0: الكافية لخروج هؤلاء المعلمين للتقاعد وفتح المجال لمعلمين جدد. هذا جانب. الجانب الثاني يعني طلابنا، وهذه رسالة لكل الخريجين، أنه قبل أن تنضم إلى كلية أو إلى جامعة أو إلى معهد لكي تصبح معلما، اسأل نفسك أيضا عن سوق العمل، يعني ماذا ستفعل بهذه الشهادة.
1: صحيح.
0: في خريج يعني متقاعد وفي خريج قاعد يعني لا يجد عمل.
1: أيوة.
0: فلماذا صحيح. نهدر يعني من وقتنا ومن جهدنا في حين نعرف أنه ينتظرنا يعني وضع صعب جدا في سوق العمل،
1: مركب جدا. بسؤال أخير بدقيقة أو أقل المتبقية أستاذ حاتم، يعني إذا كانت الوزارة عندها نية أن تعالج هاي الأزمة جذريا، من وجهة نظرك من موقعك شو الأمور اللي لازم تتغير؟ يعني سياسة التوظيف، الموارد، كل موضوع كمان يعني الكليات أو الجامعات اللي بتعلم هذا المساق يمكن تقبل أقل عدد من الطلاب والطالبات، وين بتشوف الأمور اللي ممكن تغير الواقع؟
0: النقطة الأولى طبعا أنه الوزارة يجب أن تقوم أو أن تضع خطة لتسهيل مسألة اندماج المعلمين العرب في المدارس اليهودية.
1: نعم.
0: وهذا بحاجة إلى تحضير وإلى تأهيل كمان هؤلاء المعلمين، يعني في كثير منهم مثلا يرفض للقبول للعمل بسبب عدم تأهيله من ناحية مثلا اللغة والثقافة.
1: صحيح.
0: وما إلى
1: صحيح.
0: ذلك. اثنين، يجب أن نوجه التأهيل فعلا نحو التخصصات المطلوبة حتى لا نصل إلى هذه الحالة. وهنالك محفزات اللي لابد منها، سواء كان للمعلمين الجدد أو للمعلمين الموجودين في الحقل. المعلمون الموجودون في الحقل قسم كبير منهم، من يجد الفرصة يعني يقفز من السفينة ويتجه. أيوة. إلى مجال آخر.
1: صحيح. وهذا وضع مؤسف يعني كمان بالمقابل، هي ناس اللي تعلمت ودفعت على تعليمها إن كان في الكلية أو في الجامعة، وبعد هيك التطبيق وسنوات يمكن بنتظروا فرص عمل. على أي حال نحن نتابع في هذا الموضوع، وكيف استعداداتكم لاستقبال العام الدراسي الجديد وافتتاح المدارس؟ يعني بعد لنا تقريبا أيام معدودة.
0: طبعا الحمد لله نحن على أتم الاستعداد، جاهزون لاستقبال طلابنا ومعلمينا. طبعا أعددنا البرامج المطلوبة، وواحد تسعة إن شاء الله ننطلق في برنامج واضح ومستقر وثابت نحو التميز والقمة بإذن الله،
1: وإن شاء الله عام دراسي ناجح آخر. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ حاتم دهامشي، مدير مدرسة المعالي الثانوية في كفر كنا. طيب إذن من هذا الملف والخوض في تفاصيله ننتقل إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو غليم ضد نيمخين في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عيمك؟
8: أكيد فيها عيمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
10: مع كل صباح جديد نحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن

0: جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
3: سبعا وثلاثون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الأولى. إذن نذكر بأبرز العناوين: نقص حاد في المعلمين في المدارس اليهودية مقابل فائض بالآلاف في المجتمع العربي، ووزارة التعليم تتجه إلى تخفيف شروط دخول المهنة. شخصيات مسيحية فلسطينية تدعو العالم إلى التحرك إزاء ما يجري في غزة والضفة والقدس، ودعوات إلى البقاء في الأرض وتحرك دولي من أجل سلام عادل. وتحولات في سوق الطاقة والنقل على وقع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، إقبال متزايد على السيارات الكهربائية مع ارتفاع كلفة الوقود. طيب، والآن إلى هذه القضية، إلى هذا التطور. فضت الشرطة الإسرائيلية أمس حفلة تخريج لعدد من خريجي جامعة القدس أبو ديس أقيمة داخل سوق القطنين في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت عددا من القائمين على الحفل. عن هذا الموضوع نتحدث للفنان حسام أبو عيشي الذي شارك بهذا الحفل في البلدة القديمة في القدس. أستاذ حسام، يسعد صباحك.
4: صباح الورد والفل والياسمين، الله يسعد صباحكم، وكل عام وانتم بألف مليون خير.
3: وانت بألف خير واهلا فيك معنا استاذ حسام. يعني كنت حاضر ومشارك في هذا الحفل، خدنا بدايه للمشهد، يعني كما عشته، شو اللي صار تحديدا؟
4: والله يا ريت شارك، ما لحقش شارك
3: استاذ حسام.
4: لسه كان المتطوعين عم بصفوا الكراسي في ساحه جامعه القدس في سوق القطنين، فيما يسمى تاريخيا خان تنكز، وهو خان قديم بدون حمامين، حمام للسيدات وحمام للرجال، حمام الشفاء وحمام العين. اليوم تحول لمحل أثري، جزء من اللي هو حمام الشفاء تم تحويله لمركز التفسير السياحي. يعني أنت بتفوت في قطعة سياحية، بما أنه كل سوق القطنين وجامعة القدس من ضمنه هو بناء مملوكي أيام سيف الدين تنكز، عملنا على افتتاح مشروع الترميم، يعني افتتاح المتحف. وما صار الحفل، ما شفنا احنا قبل الحفل بربع ساعة، يمكن 40-50 10 شرطة و10 حرس حدود و20 سبيل برا. قلت بس انا اوعي، انا ممثل يعني مسرح، اوعي بالغرفة بدي اجيبها مرة. قال لي لا، انت خليك ابو عيش يعني. فتم اعتقالنا انا والدكتور يوسف النتشي مدير المركز هناك. وقودونا إلى التحقيق لمدة 4 ساعات، وبعدين روحنا، يعني لأنه تبين أنه ما فيش شيء من الادعاءات اللي ادعوها.
3: شو كانت الادعاءات أستاذ حسام، وشو جرى بالتحقيق؟ يعني شو بحوج 4 ساعات تحقيق؟
4: تمويل من السلطة. قلت له السلطة مع مصاري. قال طب أنت مين بيدفع لك؟ قلت له ولا حدا، وجد أنا ولا حدا، أنا رايح متطوع، أنا ابن البلد القديمة، وأي نشاط بيصير بالبلد القديمة بروح له متطوع يعني. قال طب والإخلال بالنظام العام؟ قلت إيش نظام؟ هذا محل خاص لجامعة القدس وداخلي، يعني مش مسكر شارع ولا حدا. مين كان من المسؤولين؟ قلت له كبار الضباط. قال لي كيف يعني؟ قلت له ما فيش ناس، بس ما جاش ناس عشان أعرف مين أجا ومين راح، وأنا فنان مليش مين يعني، أنا مدعو أقدم على 10 دقائق وبس. تعرف الإجراءات يعني أخذت 4 ساعات وتبصيم والقصص وإشي، وروحونا وتم إبعادي أنا والدكتور يوسف النتشي لمدة أسبوع عن محيط المسجد الأقصى، بما أنه يعني سوق القطنين تعرف إذا القطنين أحد أبواب مسجد الأقصى المبارك، تم إبعادنا أسبوع عن محيط الأقصى وقابل للتمديد.
3: قابل للتمديد كمان؟
4: نعم صحيح.
3: يعني أستاذ حسام، ما يعجز اللسان مرات هيك بكل هاي الأمور فعليا، مش وكأنه مش مفهومة. شو بتوصف لنا هيك الأوضاع
4: اللي عم بتعيش؟ أنا ما بعرف يعني. أنا استغربت إنه دولة بتجند 50 من رجالاتها عشان حفل لمتحف. يعني عارف كيف؟ ما فيش في أي إشي، ولا في له علاقة لا بسلطة ولا بسياسة، ولا في علم ولا في شعار ولا في أي إشي يعني. ما عن جد إحنا وين وصلنا يعني؟
3: ولكن

0: يمكن مع هيك تم اعتقالك والتحقيق مثل ما يعني سمعنا من حضرتك لأربع ساعات.
1: طبعا أغلق الحفل.
0: نعم والحفل صحيح. أغلق وتم فتح.
1: واليوم رئيس التجمع السياحي رائد سعاد مطلوب للتحقيق يعني.
0: كمان. أستاذ حسام شو الأوضاع هيك بتوصف لنا في مدينة القدس طبعا؟
1: يعني صوفي أنا يعني هيك بلقبوني بعرفش بيقولوا لي أنت الباب التاسع للبلد القديم يعني. يعني أنا حافظ القدس بناسها وحراسها وحجارها وكمان ما عمرها مرات بهذا الحكي. يعني البوابة بتبكي، يعني أنا بشوف الدموع نازل من الحجار في البلد القديم. والحقيقة أنا هون يعني هذه فرصة إني أنا أوجه تحية كبيرة لأهلنا وأحبتنا فلسطينية 48 لمؤازرتهم شبه اليومية وحضورهم دائما للقدس وإحياء أسواقها. لأنه نحكي عن 70% من تجار القدس بيستفتحوش. طبعا هذا لا يعطيهم لا من الضرائب ولا من الأرمونة ولا من المخالفات إلخ إلخ إلخ.
0: كيف الناس عايشة أستاذ حسام لما عم توصف في هذا الوضع اللي إحنا عارفينه مش جديد
1: يعني
0: طبعا؟
1: يعني يمكن لأنه القدس مدينة الله، الله واقف معنا شوي.
0: أيوة.
1: تغربي من حكي بس أنا بحس
0: لا بالعكس يعني بوافق حكيك وبآمن فيه.
1: الناس بتاكل وبتشرب بس يبدو لأنه في طاقة خفية هيك بتدعم الناس اللي في القدس.
0: نعم نعم.
1: كنا عايشين بنفس الله يعني، لأنه جد يعني أنت تخيل من الكورونا، أنا بحكي لك إحنا بنحكي عن 5 سنوات في 280 محل يعتمدوا على السياحة، يعتمدوا على السائح الأجنبي يعني بيبيعوا سوفونير وهيك. هدول ما استفتحوش، هدول بيفتح محلاتهم يهووها عشان ما يعرفينش البضاعة. مديونين بملايين الملايين، 40 إلى 45% من هدول التجار باعوا محتويات نسائهم من الذهب أو باعوا قطعة أرض لهم في شيء.
0: وهذا اللي بنسمعه أيضا منهن ومن يعني حتى العمال الفلسطينيين في هذا السياق لما بنسأل أكثر من 3 سنين بدون مصدر رزق، الناس كيف عم بتدبر أمورها، كيف عم بتلاقي يمكن أكم شيكل إنها تجيب ربطة خبز لأولادها. الوضع وصل إلى هذا الحد.
1: صحيح صحيح. يعني نسبة الفقر إذا بدنا نحسب الحد الأدنى اليوم 6000 وشوية، المقدسي بحصلش نصهم
0: مع الأسف الشديد. أستاذ حسام أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، ونحن نتابع معكم أيضا يعني في كل هذا المشهد وهذه الأوضاع. الفنان الأستاذ حسام أبو عيشة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. هذا هو واقع الحال في مدينة القدس. في سياق متصل نتحدث أيضا عن هذا التطور، وجهت شخصيات مسيحية فلسطينية نداء إلى دول العالم للتحرك إزاء المعاناة والممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس، كما وادعوا المسيحيين الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم وعدم الاستسلام للهجرة واليأس، وحثوا الكنائس والمؤسسات المسيحية على دعم صمود وتعزيز وحدة الفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل من أجل سلام عادل. نتحدث عن هذه الرسالة وهذا التطور، وينضم إلي سيادة المطران منيب يونان، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. سيادة المطران صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا فيكي.
0: أهلا بك معنا يعني سيادة المطران، تفضل.
2: المطران السابق
0: السابق، أهلا وسهلا فيك معنا سيادة المطران. يعني بداية هذا النداء اللي طبعا يعني تابعناه، شاهدنا أيضا هذه الصور، كل تفاصيل البيان يعني عبارته حتى لافتة، لا نستطيع أن نقف صامتين. ليش شعرتوا سيادة المطران أنه اللحظة الراهنة تتطلب إصدار موقف بهذا الوضوح ومع كل هذه الشخصيات التي وقعت على البيان؟
2: شكرا كثير. أولا نحن مجموعة من المطارنة وبعض العلمانيين المسيحيين الذين نجتمع مع بعضنا البعض كل فترة والتانية ونناقش أوضاعنا أحوالنا وأوضاعنا، ونريد أن دائما أن نحلل وننظر إلى الأمور من ناحية مسيحية فلسطينية، كيف نريد أن نفسر بعض الأمور. هلأ عندما نرى ما يحدث اليوم في هذا العالم، يعني عندما نرى ما يحدث اليوم في بلادنا بنوع خاص، وكأنه كل شيء هو أصبح طبيعيا، عندما نرى بأنه كل يوم في قتل، كل يوم في دمار، كل يوم في إغلاق، كل يوم في تعدي من المستوطنين، ولا نرى بأنه أي شيء قاعد يحدث، ف بالطبع نحن بشر ولأننا نرى بأن شعبنا قاعد بتألم وكأنه لا يوجد قانون دولي أبدا، لا يوجد أحد الذي يتكلم يدافع عن هذا، وتصبح يعني غزة يقتل 3-4-5-10 كل يوم، وكأنه ونرى التهديدات الموجودة. يعني نرفض أن تنسى غزة مثلا، نرفض أن المعاناة تكمل، نريد أن أهل غزة وأهلنا في الضفة الغربية أن يعيشوا بكرامتهم، هذا هو دائما، يعيشوا بأمان. كرامة الإنسان مهمة، هنا ما نرى أنه كرامة الإنسان تنتهك والعالم ينصت.
0: نعم. طب سيادة المطران، يعني على ضوء ما تتفضل بالحديث عنه، يعني خاطبته في هذا النداء الكنائس وأصحاب القرار والمجتمع الدولي، وليس فقط طبعا المسيحيين وحدهم، شو المطلوب؟ يعني هل المطلوب موقف أخلاقي، ضغط، تشكيل ضغط سياسي؟ يعني شو كان الهدف، أو أي خطوات بتطمحوا أنكم تسمعوا عنها على الأرض، على الميدان، على المستوى العملي، بعد توجيه هذا النداء وهذا البيان؟
2: طبعا احنا واضحين في بياننا انه لاصحاب القرار والحكام نقول ايها الملوك والرؤساء تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض. يعني ندعو جميع من يملكون نفوذا سياسيا وعسكريا وفي مقدمة الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم والعمل على وقف القتل والتهجير والدمار. لقد أسهمت عقود من سياسات الحرب في منطقة في تهجير الملايين، ومن بينهم أعداد كبيرة من المسيحيين. اتقوا الله، منقول لهم وتعقلوا واعملوا من أجل حياة أبنائنا وأبنائكم، من أجل مستقبل لا يكون فيه الموت والتهجير قدرا لشعوب هذه المنطقة. نأمل أن تحمل انتخابات المقبلة في إسرائيل وفلسطين أشكالا جديدا من الحكم تقوم على العدل والإنصاف، وتسهم في خلق واقع جديد يقود إلى المساواة وإلى سلام عادل ونهائي في أرضنا وفي المنطقة بأسرها. زيادة على ذلك، نرى بأن أعداد المسيحيين الفلسطينيين قاعدة بتقل. كنت 2010 كنت دائما نتكلم، نحن أصبحنا 2%، اليوم نتكلم 1%. اليوم عندما نذهب إلى منطقة بيت لحم نسمع بأنه عائلات كثيرة هاجرت لأنه ما في تصريح، عندنا شبابنا متعلمين أكاديميين معهم شهادات كبيرة، لكن وتحت 30 من العمر، ولكن لا يستطيعون أن يعملوا. بالآخر بهاجروا، وعندما يهاجروا لا يعودون إلى بلادهم. إحنا خوفنا أيضا أن هذه الأوضاع السياسية قاعدة بتأثر على وجودنا المسيحي، ووجودنا المسيحي هون مكون أصلي في المجتمع الفلسطيني. إحنا مش جماعة ولا جماعة عابرة، نحن مكون أصيل ووجودنا له أهمية. نريد أن يبقى المسيحي الفلسطيني وكل فلسطيني على أرضه، لأنه هذا معنى صمودنا على هذه الأرض في هذا الوقت، هذا هدفنا.
0: ولكن سيادة المصرى، ربما يعني أكثر أجزاء النداء والبيان حساسية هو هذا الحديث اللي كان عن هجرة المسيحيين الفلسطينيين، ويعني حتى وجهته في ندائك وقلت اثبتوا ولا تهربوا. ولكن هنا أسأل، ألا يحتاج هذا الثبات أولا لمقومات حياة حقيقية تمكن الإنسان أنه يبقى في أرضه؟ يعني كيف يمكن تحويل هذه الدعوة إلى يعني صمود حقيقي، من هذا الخطاب المعنوي إلى صمود حقيقي؟
2: شوفي، نحن أول شيء نقول بكل صراحة، نحن نحتاج إلى سلام عادل، سلام مبني على عدل. هذا ما يقوج المسيحي الفلسطيني، لا يستطيع أن يعيش في حرب، لا يستطيع أن يعيش في تجويع، لا يستطيع أن يعيش في دمار، في عنف، في تقيدات. الإنسان المسيحي يستطيع أن يعيش بعدالة، فقط بعدالة، بسلام حقيقي، وأن يستطيع أن يتطور ويطمح في طموحاته. نحن بالطبع حتى في هذا الوقت نعرف أن السلام العادل سوف لا يأتي اليوم أو غدا، لذلك نحن نطلب من العالم والكنائس اليوم أن تنظر أنه دعم الوجود المسيحي الفلسطيني في هذه هو دعم للقضية الفلسطينية، هو دعم للسلام العادل في هذه البلاد. ما هي المقومات؟ بالطبع احنا علينا ان نتكلم انه كيف انه يستطيع انه الانسان ان يحصل على عمل، على سكن، على ان يكون له حريه الحركه. كل هذه معدومه اليوم. هذه المقومات هي اكيد حتى الانسان المسيحي كغيره الفلسطيني.

0: يشعر بأنه هنا يستطيع أن يتطور، هو ليس مقيد فقط. وشبابنا نحن نقدر نفهم أنه شبابنا أحيانا ما بتحملوا هذه الأوضاع، بتجبروا أنه يهاجروا. إحنا فاهمين لأنه إحنا جزء من الشعب، فاهمين هذه الأمور إن كان مسيحيين أو مسلمين
1: طبعاً.
0: ما في فرق، الناس مش قادرين. ولكن بالرغم من هذا نحن ندعو شبابنا، ندعوهم إنه علينا أن نصمد، ونطلب من كنائسنا في العالم، ونطلب من أصحاب النفوذ أن يساهموا في إعطائنا هذه المقومات الحقيقية لنستطيع أن نستمر في شهادتنا، مش فقط للألفين عام الماضي، للألفين العادم.
1: وبالمناسبة سيادة المطران، يعني أكيد حضرتك كمان كانت توصل لك هاي الأصوات بما يتعلق بالكنائس ومسؤولية الكنائس، دائما كان هذا السؤال حاضر. يعني نحن نعلم أنه الكنائس العالمية تملك شبكة واسعة من العلاقات والتأثير في عواصم القرار. اليوم بعد هذا النداء من حضرتكم، كيف يمكن أن تتحول هذه المكانة من خطاب عن السلام والعدالة اللي هو مهم أنه يستمر ويتواصل أيضا، ولكن أنت تحول إلى يعني نفوذ فعلي يضغط لحماية الفلسطينيين وحقوقهم؟
0: بالطبع هذا البيان اليوم موجود بالفاتيكان، موجود بالاتحاد اللوثري، موجود في مجلس الكنائس العالمي، أرسل لجميع الكنائس. وبالطبع إحنا نداءنا اليوم عن الوجود المسيحي لم يكن جديدا بتاتا، إحنا هذا نداءنا صرنا نحكيه من أكثر من 20 عاما. ولكن نطلب من كنائسنا اليوم في العالم بنوع خاص أن تتحرك، تضع ضغطا على حكوماتهم إنه ينظروا إلى الوضع الفلسطيني الذي أصبح يائسا في هذا الوضع، ويروا بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل دون عدالة القضية الفلسطينية ودون وجود المسيحي الفلسطيني على أرضه.
1: صحيح صحيح. وبسؤال الأخير سيادة المطران، يعني بعد كل ما يحمل هذا البيان من تحذير ودعوة إلى التحرك، يعني ما الخطوات المقبلة من قبلكم؟ هل تتوقعون أن يكون يعني رد واضح من كنائس العالم، من متخذي قرارات؟
0: نحن مستعدون لأي حوار مع أي جهة تريد من كنائسنا، من أي جهة تريد، إحنا مستعدين للحوار حتى نرى ما هي الخطة. نريد خطة عملية واضحة كيف تساهم في أولاً الوصول إلى سلام عادل، وثانيا إلى تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه والكي يعيش في كرامته.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، شكرا جزيلا وصباح الخير. هذا كان حديثنا مع مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة سابقا سيادة المطران منيب يونان بما يتعلق بهذا البيان الذي تم توجيهه من قبل شخصيات مسيحية فلسطينية، كما ذكرنا وكما استمعنا نداء إلى دول العالم للتحرك إزاء معاناة والممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: يكون الجو حارا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. بهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل وعلى رأس الساعة نعود ونلقاكم موجز على آخر الأخبار وأيضا ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس.

0: ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر أن الرحمة هي رسالته الخالدة، وأن القوة الحقيقية تبنى بالمحبة والتكافل والوحدة. مقدمة من راديو الناس.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحلى زاهي صليبة
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو غليم ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
0: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
8: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبتهما الليلة الماضية في مدينة باقة الغربية. وبحسب المعلومات الأولية اعترض ملثمون يستقلون دراجات نارية المركبة وأطلقوا النار باتجاهها، فيما كان بداخلها طفل يبلغ من العمر 2 ولم يصب بأذى، ونقل المصابان إلى مستشفى هلال يافيه في الخضيرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة من دون الإعلان عن اعتقال مشتبه. أعلن نادي اتحاد أبناء سخنين تعرض سيارات لاعبين ومشجعين لاعتداءات عقب المباراة أمام مكابي نتانيا قرب الملعب. وبحسب النادي اعتدى عدد من مشجعي مكابي نتانيا على سيارة اللاعب إياد أبو عبيد أثناء وجود زوجته الحامل برفقته، كما تضررت عدة مركبات كانت تقل لاعبين ومشجعين من سخنين. في حديثه لراديو الناس قال لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين إياد أبو عبيد أن المهاجمين تعمدوا الاعتداء عليه وعلى سيارته، مشيرا إلى تصاعد العنصرية ضد الفرق العربية.
9: هاي السنة 14 بس في الدور في الدرجة العليا، ومن الآخر أكم سنة إشي بلش.

0: يعني صارت معي سلمات الكمال في استاذي بس ما حكوش عن هذا الاشي. وهاي المره يعني قلت انه الاشي زاد عن حده. لو انه هذا الاشي كان بسبب سخنين كان بسكره مش بس استاذ الدوحه، كان بسكره سخنين كلياتها. هاي هي الاسطوره اللي انا بحكي عنها.
1: أمهلت إسرائيل مجلس السلام 3 أيام لوقف ما تقول إنه إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة، مهددة بتوسيع عمليات القصف والاغتيال وإخلاء مناطق سكنية إذا استمرت الظاهرة. ووفق التقارير، تقدر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية بهدف اختبار طبيعة الرد الإسرائيلي. وفي المقابل أكد مجلس السلام أنه بصدد متابعة القضية والعمل على معالجتها. في السياق، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بصورة عاجلة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وفي قطاع غزة. وقالت ألبانيزي إن على الدول الأخرى استنادا إلى رأي محكمة العدل الدولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد نحو 46 عاماً في خطوة ترفع قيوداً مالية واقتصادية عنها. هذا ورحب الرئيس السوري أحمد الشرع بالقرار واصفاً إياه بالتاريخي. وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن تضغط للانتقال من الاتصالات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى حوار سياسي مباشر. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى قبل الحرب مع إيران تقديرات استخباراتية حذرت من أن اغتيال المرشد علي خامنئي قد يؤدي إلى قيام نظام أكثر تشدداً يسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإغلاق مضيق هرمز ومهاجمة دول المنطقة. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جيدي فانس عارض الحرب ودعا إلى نهج أكثر حذراً قبل أن تعرض وزارة الدفاع على ترامب خيارات عسكرية أكثر حسماً. أطلقت الولايات المتحدة عملية العزل الاقتصادي ضد إيران وفرضت في أولى خطواتها عقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بطهران ضمن حملة تستهدف تشديد عزلها المالي والاقتصادي. وقال الرئيس دونالد ترامب إن حملة الضغط دخلت مرحلة جديدة، فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية. عثرت السلطات الإسرائيلية على حطام سفينة التالينا في عمق البحر على بعد نحو 20 كيلومترا من السواحل الإسرائيلية بعد قرابة 8 عقود على إغراقها بأمر من دافيد بن غوريون خلال مواجهة مع منظمة إتسل. وأثار اكتشاف السفينة خلافا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية التنافس على الفضل في العثور عليها، إذ رفض نتنياهو الظهور في صورة مشتركة معه، فيما اتهم بن غفير نتنياهو بمحاولة التقرب من المعارضة وفق تعبيره. توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني البارز سليمان منصور مساء أمس في القدس عن عمر ناهز 79 عاماً خلال تلقيه العلاج في مستشفى المقاصد. ويعد منصور من أبرز رموز الفن الفلسطيني المعاصر، واشتهر خصوصاً بلوحة جمل المحامل التي تحولت إلى واحدة من أبرز الأيقونات البصرية المرتبطة بالهوية الفلسطينية. يحيي العالم الإسلامي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف في مناسبة يستذكر فيها المسلمون سيرة النبي محمد وقيم التسامح والتكافل التي حملتها رسالته. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة راديو الناس بأحر التهاني إلى مستمعيها وإلى أبناء المجتمع العربي والأمة الإسلامية، راجية أن تعود هذه الذكرى على الجميع بالخير والسلام. وإلى حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس جافا وشديد الحرارة. ختام الموجز لحظات، ونواصل معكم ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. إلى اللقاء.

0: في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم الرحمة ونجعل من ذكرى المولد دعوة للتكافل والوحدة والسلام، وعلى خطى الرسول نبني مجتمعا يسوده الحب والعدل. مقدمة من راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. ثمانية دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. نقص حاد في المعلمين في المدارس اليهودية مقابل فائض بالآلاف في المجتمع العربي، ووزارة التعليم تتجه إلى تخفيف شروط دخول المهنة. شخصيات مسيحية فلسطينية تدعو العالم إلى التحرك إزاء ما يجري في غزة والضفة والقدس، ودعوات إلى البقاء في الأرض وتحرك دولي من أجل سلام عادل. وتحولات في سوق الطاقة والنقل على وقع الحرب وإغلاق هرمز، إقبال متزايد على السيارات الكهربائية مع ارتفاع كلفة الوقود. طيب يلا إذا نتحدث الآن عن هذا الموضوع بشكل موسع. وأدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز إلى تسريع توجه المستهلكين والحكومات في مناطق واسعة من العالم نحو السيارات الكهربائية في ظل ارتفاع أسعار النفط والبنزين وتحول كلفة الوقود إلى عامل مؤثر في قرارات الشراء. في البلاد أيضا يتوقع أن ينخفض سعر لتر البنزين بنحو 25 أجورة خلال الأسبوع المقبل بعد موجة ارتفاعات شهدتها الأسعار خلال السنوات الماضية. عن هذا الملف بداية نتحدث لرجل الأعمال والمستشار بمجال النفط والغاز الأستاذ طارق عواد. صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: أنا زمان ما سمعتش صوتك معي بالبرنامج، دايما بسمعك مع فراس وشيرين ومجادلي وسناء. شو السيرة؟
1: اخترت أنا والله.
0: يسعد صباحك أستاذ طارق. خلينا بداية نتحدث عن هذا الإقبال المتزايد نحو السيارات الكهربائية. طبعا إحنا مش المرة الأولى اللي بنحكي عن هذا الموضوع، تعال نحلل شوي هيك المشهد والعوامل وكيف بتوصف هذا التوجه.
1: شوف اليوم في عم بيصير توجه، قبل كانت الكهرباء رفاهية معينة أو نوع طبقة معينة من تبعون البيئة نروح على الكهرباء، لكن مع الاضطرابات من 28% الناس عملت حساباتها حصرا بدول متقطعة الإمدادات، وهذا اللي صار بالضفة الغربية آخر شهر ونص. اليوم في تقطع بإمدادات البنزين أو السولار، والناس راح توجهت لأنه يكون في عندي أنا مصدر داخلي، يعني أنا بقدر أشحن سيارتي بنفسي داخل البيت، مضطرش لمصدر خارجي على أساس أن الكهرباء هي دائما مستمر يعني بهاي المواضيع. ليش اللي بيحدد الموضوع هي الشركات الكبيرة اللي عندها أساطيل سيارات 4,000-5,000 سيارة، شافت أن الكلفة بعد مدة أنه لا أنا أحسن لي يكون في كهرباء من أروح أدفع أنا صيانات كل وقت وهاي الأمور من ناحية مصاري، عشان هيك صار في توافر لظروف معينة. والإشي الثاني والمهم إنه الصين عملت إشي بيسموه دامبينج، اللي هو إغراق السوق بسيارات كهربائية، واستغلت الثغرات ضريبية معينة زي بأوروبا أو بأفريقيا، ونفس الشيء بإسرائيل. شلك منشوف إحنا كم هائل بإسرائيل من السيارات أو الشركات الصينية موجودة بالبلاد، لكن أنا بتخيل أول السنة راح تخلص الشغلة إنه الأمريكان عم بيضغطوا على إسرائيل إنه ما تفوتوش كتير سيارات صينية، لأنه يعتبروها هي كمان أجهزة تجسس ناعمة. أيوة. بالنسبة للصين داخل إسرائيل.
0: أيوة. نعم. أستاذ طارق، يعني بموضوع إيجاد البدائل أو محاولة إيجاد البدائل، يعني دايما بتوقع أنه كانت أزمات النفط تدفع لهذا البحث عن البدائل، بس هاي المرة شو المختلف؟ يعني

0: هل البديل الكهربائي صار قوي، صار ناضج إذا بدي أقول، بما يكفي أنه يستفيد بشكل كبير من هاي الأزمة اللي عم بتصير بموضوع النفط والبنزين؟
1: كلمة جوهرية تبعتك الرائعة هي ناضج. احنا قبل 5 سنين ما كانش الكهرباء ناضج، كان اشي جديد وفايت على السوق. طبعا الاشي الاولاني كانت تسلا، لكن الصين كان عندها البرامج تبعتها بهاي الصناعة العملاقة اللي اسمها سيارات، وبالتالي احنا بنشوف انه لا، في اقبال على الناس حصرا بجيل جديد انه يروح على سيارات كهربائية. واحنا بنشوف كمان لما صارت الكل في حصرا للاستعمال المتوسط، شو يعني الاستعمال المتوسط؟ نحكي على على سيارة او واحد بيستعملها لحد 20,000 كيلومتر بالسنة بيكون اهون له من ناحية الصيانة. على فكرة مثلا خذ سيارة عادية فيها حوالي 365 3000 قطعة، سيارة كهرباء فيها حوالي 400 بس قطعة، عشان هيك الصيانة هي صيانة خفيفة جدا وما فيش كراجات. بقول لك مين عندك على البيت عملك الصيانة؟ عادة بتكون فلتر المكيف او تغيير البريكات، وهذا طبعا شوي شوي صارت ثقافة تبعت الكهرباء. وبالتالي احنا صار اكيد واقع وحقيقة واقع انه في سيارات كهربائية على المدى البعيد جدا مقابل شراء السيارات الحقود الاحفوري زي البنزين وزي الديزل.
0: ومع انك حكيت على موضوع السيارات الصينية، بس بدي اسألك على المشهد هون بالبلاد وشو توقعاتك استاذ طارق، قديش عن جد الناس لاجل هاي الاضطرابات ومضيق هرمز اللي صار له فترة طويلة مرافقنا بالعناوين وتأثيره على اسعار الوقود، ممكن انه يعني لاجل هذا الموضوع الناس تقبل على استخدام او شراء السيارة الكهربائية؟
1: من البداية قبل حوالي 5 سنين كان في، إذا بتتذكر، ترند كبير على الحصرة اللي مشت في أوروبا، إنه إحنا رايحين على الأخضر والطاقة المتجددة والطاقة المدوية والتدوير وكل التفاصيل هاي على بعضها. وبالتالي كانت الدولة أو الدول الكبيرة تعطي تحفيزات لشراء السيارات، كانت المكافئة يعني سيارة كهرباء مقابل القوة تبع سيارة بنزين كانت أقل ب 30,000 شيكل. ولكن الدولة زي كل دولة لما تشوف الأمور مشت بتغير سياستها، واليوم من 1/6 هاي السنة إذا مش غلطان كان في تغيير من ناحية التعريفات الجمركية والاستهلاكية لسيارات الكهرباء، لأن الدولة كمان لازم تأخذ مصاريها كمان مرة، لأنه زي كيف حكينا عدة مرات ببرنامجك الكريم تقريبا كل لتر بنزين اليوم إحنا ندفعه أو سولر 50% بيروح كضرائب مباشرة وغير مباشرة بما يسمى البلو لدولة إسرائيل. هذا يقدر ب 36 مليار شيكل بالسنة بس من قطاع السيارات والضرائب من ناحية البنزين والسولر. لما فاتت الكهرباء وفاتت بسرعة وبقوة قالوا لحظة شوية لازم يرجعنا كمان مرة، بصيرش احنا نبدل، ينزل روافد المدخولات اللي بدنا ياتها كمان من شركات السيارات الكهرباء.
0: نعم. طب بموضوع بسؤال أخير، أسعار الوقود لتر البنزين المفروض أنه ينخفض 25 أجورة أستاذ طارق الأسبوع المقبل؟
1: ما هو المشكلة أنه إحنا بدينا بالعالي، إحنا بدينا بثماني شيكل
0: ما نزقفش لهذا الانخفاض يعني،
1: وفرحات الفقير دائما حلوة وصغيرة. أيوة. بالفعل هي 25 أجورة. أنا بطلع بعد أطلع برنامجك، إحنا بدينا الحرب ب28/2 ب6 شيكل و88 كان لتر البنزين. المتوقع يكون اللتر حوالي 6 شيكل و75 ولكن دائما المعادلة تشغل آخر 5 أيام بين معدل الدولار وبرميل النفط. برميل النفط بعد واقف حوالين 93 وهذا جدا عالي، مش إنه رخيص، ولكن المنيح مش بطال كيف حكينا دائما برنامجك الكريم. حتى ال 25 أجورة يعتبر ولا إشي، ولكن إحنا بنآمل إشي بسموه التوفير التراكمي. كمان 25 أجورة على اللتر ونوفر هون بنطفي الكهرباء ونوفر شالات تاني. بالفعل إحنا بظروف استثنائية بنكمل نفس الظروف والاستهلاك عشان نوصل للتوفير والإدخار بالمستقبل.
0: وبالنظرة للمدى الأبعد لوين رايح موضوع أسعار الوقود؟ أعطينا خبر إيجابي في ختام.
1: للأسف في عنا مشكلة، في مشكلة نحن بالموضوع، عنا مشكلة إنه فيش مخزونات بالعالم، لأن أوروبا والأمريكان فاتت المخزونات صارت بنزول. راح تسمع أكثر أكثر في مشكلة بالديزل بالعالم وكيف مبين إنه الأمور مش رايحة على حلالان، يعني مش إنه في حكي سلي مش هذا النوع، ولكن بالرغم إحنا بالعز الصيف ننساش إنه إحنا رايحين باتجاه الشتاء. الدول الكبيرة والمرتبة بتعمل مخزونات استراتيجية، هناك بالفعل في مشكلة حقيقية جدا بين البنزين بين السولر وبين مخزونات استراتيجية لازم تتعبى، ولكن المعروض تبع النفط بالعالم قليل جدا. ومرة حكيناها يمكن مرة برنامج قصة هوامش التكرير. اليوم هوامش التكرير يعني صار المادة المكررة أكثر من سعر البرميل نفسه، عم تتغير كل المعادلات طبعا في عندنا ثلاث عوامل مركزيه، سعر البرميل نفسه، كمان هرمز، والشيء اللي عم بيصير اكثر كمان عم بيصير في نقص داخل امريكا، لانه البرميل الليتر نفسه الجالون هو 4 لتر حوالي 4 دولارات، هذا مؤشر مش منيح للمستهلك الامريكي.
0: طيب بدنا نشكرك على هذا التحليل وهذه القراءه استاذ طارق عواد، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك رجل الاعمال.
1: معك
0: يسعدني رجل الاعمال والمستشار بمجال النفط والغاز، هذا بما يتعلق يعني موضوع اسعار البنزين، ومثل ما سمعنا رح ينخفض بنحو 25 أجورة خلال الأسبوع المقبل، وأيضا هذه الأزمة المتواصلة والاندفاع أو التوجه أكثر على مستوى العالم نحو السيارات الكهربائية. رح نواصل في هذا الملف. ينضم إلي الآن الخبير في مجال السيارات الأستاذ يعقوب خزان. نقول صباح الخير أستاذ يعقوب. أهلا فيك. يعني لسنوات كان الحديث عن السيارة الكهربائية هيك مرتبط أكثر بالبيئة وأزمات البيئة والتطور التكنولوجي، اليوم كل موضوع كلفة البنزين وأزمة الوقود عم تدخل بقوة للمعادلة. كيف بتقرأ لنا أنت هذا المشهد، هذا الوضع، وقديش عن جد شايف أنه حتى في البلاد في هذا الإقبال على السيارات الكهربائية؟
2: أكيد في إقبال جدا قوي، مع انه ضعف الاقبال شوي صغير باخر سنه سنتين تقريبا او سنه ونص، والعالم كلها تضطر للبلاجن او للهايبر تضطر، ولكن راح يرجع كمان مره كهرباء كمان بيكون بصامه، لانه سعر الكهرباء كاستخدام في مسافات افضل من سياره بنزين. هلا سياره بنزين وانت انا بفضل واحد سياره بنزين او سياره مثلا هايبر، اول شيء اذا مش عندك ساحه في البيت ما تشتغل كهربائي، ما تشحن برا، لانه حيكلفك 4 أضعاف. هاي واحد اللي بيمشي قليل.
0: أنا يعني هذا أنت بتقول عامل المفروض يكون مؤثر في قرار الناس إنه يكون طبعاً عندك بالبيت إمكانية الشحن.
2: أكيد أول شيء اللي السيارة تنفع لمحمود ما تنفع لأحمد أو ما تنفع لعلي. كل واحد واستخدامات. هلا واحد بيمشي 3 كيلومترات في السيارة شو بده سيارة كهربائية؟ هلا هو هل راح يعرف كمان 4 سنين شو وضع إعادة بيع السيارة تاعتها؟ هل السيارة راح تنباع 40,000 في الدفتر ولا شو وضعها؟ تغيش تعرف. فالموضوع هون بالسيارة اللي بيمشي مسافات فوق 70 كيلومتر خلينا نقول في اليوم، اللي هو معدل 25,000 أو 30,000 كيلومتر في السنة، هذا بده سيارة كهربائية على شرط يكون عنده شاحن في البيت. حلو؟ هذا يوفر على حاله بنزين. بس اللي بيمشي كمان مثلا 800 كيلومتر في اليوم ما بتنفع سيارة كهربائية، لأنه ما راح تمشي وراح يضطر إنه يعبيها بمحلات خارجية، لو سيارة اليوم معدلها 500-600 كيلو، ولكن كمان سنة راح تصير تقدر تمشي 1,000 كيلو و1,100 كيلو كهربائي.
0: طب شو مع العقبات اللي بعدها يعني موجودة؟ يعني بعد عم نحكي تقريبا أكثر وأقل كمان على النقاط اللي أنت طرحتها، موضوع مثلا محطات الشحن، مدة الشحن، مدى البطارية، وكأنه في بعد تحديات بهذا العالم أو بهذا المجال اللي كمان عم بتشكل بالنسبة للناس يعني تخوفات إنه لا خليني أأجل القرار لكمان أكم من سنة أشوف وين الأمور رايحة.
2: اللي كم مرة اللي بيش سيارة كهربائية ومعتمد على الشحن الخارجي ما يش سيارة كهربائية، الناس بقول له يا أريح له ما وجع راسه، ولكن الشحن الخارجي مرة بالشهر أنت نازل على إيلات سيارة تمشي 400 كيلو وبدك تعبيها كمان 10-20% تمام بتفوت بتعبي، أما إذا كان كل يوم أنت كل جمعة مرتين ثلاث تفوت تعبي بشحن خارجي وجع راسه كلفه 4 أضعاف، لا. ولكن إسا عم بيصير الشحن الخارجي اللي هو الدي سي سريع، السيارات عم تستقبل 320-350 كيلو وات ساعة، قبل هنقول بلشنا إحنا ب50 كيلو وات ساعة، يعني تقعد أنت تعبي السيارة ملان بشحن سريع يأخذ معك تقريبا 4 ساعات. اليوم في شحن سريع من 10% لـ80%، 20 دقيقة، 18 دقيقة، 15 دقيقة.
0: يعني اليوم يعقوب هيك لحتى نختم، إذا في شخص بده منك نصيحة ومتخبط بالقرار، هذا بيرجعنا يمكن لأول إجابة لإلك إنه في عوامل أو يعني معايير المفروض بحسبها الإنسان يقرر إذا مناسب لإله ينتقل للسيارة الكهربائية أو لا، وأبرزها يمكن زي ما قلت إمكانية الشحن في البيت.
2: بالضبط، إذا عنده شاحن في البيت خليه يفكر في هذا الخيار، إذا ما بمشي كتير يعني كل يوم هو بس بمشي 3-4 كيلو ما يشتري سيارة كهربائية، لأن أنت ما بتعرف إعادة البيع ده شو وضعه، بس توفر حالك مصاري، أنت بتعبي كهرباء سيارة، أدخل سيارة كهربائية 50 شيكل خزان ملان كيبول الكهرباء تمام، تمشي 50 شيكل هاي بتمشيك أقل شيء 400 كيلو 350 كيلو، بينما سيارة بنزين 400 كيلو حيكلفوك أقل شيء 150 شيكل، يعني أنت عمليا أوفر 10 أضعاف من سيارة بنزين تقريبا.
0: صحيح.
2: عمليا بيمشي كتير مسافات أو لو مش مسافات كتير متوسط يعني 70-80
0: رح يشعر بالفرق بجيبه، حتى مثل ما بنقول
2: فرق كبير شاسع الفرق.
0: نعم يعقوب، بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة وهذه الإيضاحات، الخبير في مجال السيارات يعقوب خزان، شكرا جزيلا لك. طيب هذا بما يتعلق بهذا الموضوع، السيارة الكهربائية.

0: البنزين ولا الهايبريد. بفكر انه من استاذ طارق عواد ومن يعقوب خزان كمان هيك اخذنا اجابات وشو اللي يكون العامل اللي يحسم هذا القرار بالنسبه لكل شخص معني الانتقال الى السياره الكهربائيه. ننتقل الان الى فاصل, من بعده نعود ونواصل معكم في غرفه الاخبار, تفضلوا بالبقاء معنا.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الشنطة
4: موجودة,
3: المقلمة
4: موجودة,
3: المي
4: موجودة,
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا, هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا, هرؤاتها تكنولوجيا, تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات, هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية, تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك, بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم, بنك المصالح التجارية, من بادر لمصلحتك.
8: حملة صيفية مع بعض,
9: لا لا لا لا لا. حملة, أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح, خاضع لشروط الحملة.
10: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا, وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
11: إذا بتبعتهش
12: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو, في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة, يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
14: في ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر أن الرحمة هي رسالته الخالدة, وأن القوة الحقيقية تبنى بالمحبة والتكافل والوحدة. مقدمة من راديو الناس.
15: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

26 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. دعونا نذكر أيضا بأبرز العناوين وما تناولناه منذ بداية هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. نقص حاد في المعلمين في المدارس اليهودية مقابل فائض بالآلاف في المجتمع العربي، ووزارة التعليم تتجه إلى تخفيف شروط دخول المهنة. شخصيات مسيحية فلسطينية تدعو العالم إلى التحرك إزاء ما يجري في غزة والضفة الغربية والقدس، دعوات إلى البقاء

0: في الأرض وتحرك دولي من أجل سلام عادل، وتحولات في سوق الطاقة والنقل على وقع الحرب وإغلاق هرمز، إقبال متزايد على السيارات الكهربائية مع ارتفاع كلفة الوقود. والآن إلى هذا الموضوع، إلى هذه القضية. أقرت محكمة العمل اللوائية في الناصرة تعويضات لموظفي بلدية الناصرة والمتقاعدين على خلفية تأخر صرف الرواتب والمخصصات التقاعدية خلال عامي 2024 و2025، وحددت التعويض بنسبة 10% مع مراعاة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلدية. رئيس نقابة العاملين في بلدية الناصرة الأستاذ عز الدين فهوم ينضم إلينا. صباح الخير.
1: صباح الخير، كل عام بخير.
0: وحضرتك بألف خير، أهلا فيك أستاذ عز الدين. بداية يعني أسألك، بعد مسار طويل كيف بتقرأوا هذا القرار من قبل محكمة العمل اللوائية في الناصري، وقديش بتشوفوا أنه فيه إنصاف حقيقي للموظفين والمتقاعدين؟ كيف رح تحل هذه الأزمة؟
1: صحيح أنه القرار نظرنا أنه قرار قاسي وغير منصف إلى ثلاث أسباب. السبب الأول هو نسبة التعويض 10%. السبب الثاني أنه الفترة الزمنية المقسمة للتعويض راح تندفع أول دفعة بعد 7 شهور من اليوم. والسبب الثالث أنه هي تقسم من الراتب الصافي وليس من الراتب العام. فهذا أنا بتخيل أنه هذا كان قرار قاسي جدا. والصحيح أنه اللي بادر بالخطوة القانونية هي الاستدروت، وبالأخص لواء الشمال بقيادة كمال أبو أحمد. إحنا بنشكره بالأخص باسم بلدية الناصرة وباسم موظفيها وباسم متقاعدينها على التعب المتواصل اللي تواصلوا معنا، وعلى كتير نقاط بذلها من أجل هذا الموضوع. ولكن القرار لم يكن
0: يعني أستاذ عز الدين، إحنا عم بنقول إنه لما عم تذكر هاي التفاصيل وكل موضوع إنه المحكمة حددت التعويض بعشرة بالمية وأخذت وكأنه في الاعتبار الوضع المالي الصعب للبلدية، عم بتقولوا إنه الأزمة المالية للبلدية جاءت عمليا على حساب حقوق العاملين مرة أخرى.
1: إحنا أول ناس بنعرف الأزمة المالية بتمر فيها بلدية الناصري، أزمة مش سهلة، أزمة صعبة جدا. بس هذا ما بيعني إن الموظفين اللي قضوا عانوا الأمرين لمدة 6-7 أشهر بدون معاشات إنه يتحمل كل هذا الإجحاف. فمفروض إنه يكون في وزارة داخلية، وزارة مالية، جهات أخرى اللي هي تتحمل معنى هذا العبء.
0: طب والآن شو ممكن يكون في يعني خطوات إضافية بعد هذا القرار من المحكمة اللوائية، محكمة العمل اللوائية؟
1: كيف حكيت لك إنه الخطوة هاي من قبل الاستدروت، وحسب المعلومات اللي عندي إنه لواء الشمال بالاستدروت عم بخوض بتتوجه للمحكمة العدل القطرية لإبطال هذا القرار أو أخذ قرار آخر. من هون أنا كمان بطلب من إدارة البلدية ومن الاستدروت، تعالوا نقعد مع بعض نفكر بركيت ارتحنا من كل التعب المحاكم ونلاقي حل أنسب بدون هاي المعاناة، لأنه ممكن القرار.
0: طب هذا المطلب وصل لطاولة البلدية يعني اللجنة المعينة أو البلدية أنه وصل أستاذ عز الدين؟ فاهمين هنا أنه أنتم عم بتطالبوا بجلسة؟
1: صحيح أنه الاستدروت متوجه نهو المحكمة العدل القطرية. أنا كنقابة طلبت تطرف جزء من الاستدروت، طلبت أنه نوفر حالنا الزمن والمعاناة ونلاقي صيغة مناسبة تكون أفضل من هذا القرار. لأنه المحكمة هي قرار عام. فممكن يكون لصالح أي طرف. ممكن يكون لصالح البلدية كمرة أو لصالح الموظفين في المحل الثاني. فإحنا منقول تعالوا يا عمي نحط لك الطريقة الأمثل. أنه نطلع من هذا الوضع. إن شاء الله أنه يكون في استجابة لهذا الطلب.
0: أنتم يعني شايفين أنه ممكن يكون في توجه إيجابي استجابي لهذا الطلب، أنه الجلوس على طاولة مفاوضات أو نقاش وإيجاد مخرج لهذه الأزمة؟
1: صحيح أنه مش أول مرة نجلس على طاولة مفاوضات، جلسنا كتير. كان في كتير قبول لطلبات سابقة من قبل إدارة البلدية. وبالأخص أنا بستغل هاي المحادثة معك السبب لك إنه مبارح تم عقد جلسة بينه وبين محاسب البلدية السيد بهاء إغبارية، وبشكره من هون على إبلاغ إنه صار يحول 10 مليون شيكل خلال الأيام القريبة لصناديق التقاعد والتوفيرات. 10 مليون شيكل هو مبلغ بشي هوين.
0: صحيح. طب وهذا كيف بحل الأزمة برضو بشكل جزئي؟
1: بس بالنسبة

0: بالنسبه للديون المتراكمه للموظفين هو مبلغ ضئيل، لانه ديون الموظفين تصل ل فوق ال 150 مليون شيكل. فاحنا كمان بنكون مبلغ 10 مليون شيكل شوي. احنا بنشكر كمان مره السيد بهاء غبريه على هذا المجهود الجبار اللي بذله وببذله طول الوقت دون تعب ولا كلل حتى انه يطلعنا لبر الامان هو اداره البلديه. ومن هون بنناشدهم عشان هيك كمان مره تعالوا نلاقي حل لهي المعضله الثانيه.
1: وبسؤال اخير بدي ارجع اسالك، كيف بتشوف استاذ عز الدين يعني المخرج لهي الازمه وين يكمن؟ كيف ممكن الوصول لمعادله اللي تكون مرضيه لكل الاطراف وبالذات طبعا المتقاعدين والموظفين؟
0: أهم شيء إن المتقاعدين والموظفين وبالذات المتقاعدين بلش يأخذوا معاشاتهم، وبلش الموظفين بلش تأخذ معاشاتهم، بس هذا بكافي لأن هن بأخذوا تعبهن، عم بأخذوا تعبهن. بس إحنا المتقاعدين نتوجه لإدارة البلدية كمان مرة إنه نلاقي حل تاني، نتوجه للوزارات، نتوجه لحل تاني، لأن البلدية كانت تبذل كل مجهود تطلعنا من هذا الوضع، بس مش شايف للديون المتراكمة بهذا الكمية إنه هي قادرة إنه تحل هذا الوضع بوضع يعني بوقت قليل.
1: وإحنا رح نتابع يعني كل تطور يطرأ على هذه القضية. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا الأستاذ عز الدين فهوم رئيس نقابة العاملين في بلدية الناصرة، شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر هيك نقل حادي، أظهرت دراسة حديثة أن نسبة المراهقين المصنفين مدمنين على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد ارتفعت من 4% عام 2019 إلى 16% عام 2025 لتحل إسرائيل المرتبة الرابعة أوروبيا بعد رومانيا ومالطا وبلغاريا. عن هذا الموضوع عن هذه الدراسة ونتائجها نتحدث للزميل أنس أبو دعابس محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. صباح الخير يا أنس.
2: صباح الخير عفاف، صباح الخير للأهالي.
1: أيوة بشكل خاص أنس، أشوف أنا يعني بفكر أنه مش كتير جددت هاي الدراسة، واضح لإلنا أنه في ارتفاع بمن يصنفوا أن مدمنين على شبكات التواصل بالذات من المراهقات والمراهقين، بس خليني أسألك أنت كيف بتنظر إلى شو العوامل اللي أدت لهذا الارتفاع في السنوات الأخيرة، وكيف كمان ننظر لأنه إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة أوروبياً؟
2: حقيقة عفاف يعني قراءتي لهذا البحث أول شيء يعني تأكدت منه عمليا هو الأرقام، وصراحة توقعي كان أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير. يعني من يتابع عبر السنوات تقارير يعني متعددة يعني يتم نشرها حول كل ما يخص استخدامات شبكات التواصل خاصة من القاصرين وخاصة من أجيال الشبيبة المتعددة، احنا بنشوف انه على مدار السنوات يعني هذا الاستخدام لشبكات التواصل فقط في التصاعد. يعني أذكر انه في عمليا في واحد من أكثر التقارير تفصيلا كان الحديث عن استخدام كامل لكل الشبكات يصل إلى حتى ما بين 7 ساعات إلى 9 ساعات على وردية كاملة للإنسان عبر هذه الشبكات في السمارت فون. وهذا عمليا ينعكس من خلال يعني الموضوع اللي بنحكي عنه اليوم اللي هو يصل إلى حد الإدمان. لما بنحكي على موضوع مثل الإدمان احنا بنحكي على يعني شيء اللي هو أشبه للتشخيص متعلق في ناس اللي صعب عليها انه يعني تمر عدد دقائق معين بدون ما يعني يكون في بشكل تلقائي دخول الى هذه الشبكات. شهدنا مؤخرا العديد من النقاشات في البرلمانات حول العالم وحتى قوانين اللي وضعت حد ل يعني هذه الهيمنة لشبكات التواصل لشركات مثل ميتا، تيك توك وغيرها من التطبيقات. وطبعا يعني هذا التطبيق وذكرناه يعني في أكثر من مرة في غرفة الأخبار إنه يعني معد خصيصا ويعني عن سابق إصرار وترصد بكيفية استهداف شرائح معينة في الجمهور وجعلها موجود داخل التطبيق لوقت أكثر. وأكيد يعني فترة الكورونا ما قبل يعني 5 أو 6 سنوات كانت هي ذروة هذا الارتفاع في كل ما يتعلق في الإدمان. ولذلك عفاف احنا اللي بنشوف عمليا هذا الأرقام انه ارتفاع من 4% عام 2019 الى يعني 4 أضعاف الى اكثر من 16% في 2025، يعني هذا دليل عالي جدا. واللي كان يفكر انه هذا شيء عادي وبصير بكل البشرية حول العالم بشوف انه

0: الشبيبة، احنا بنعرف على كثير من يعني حتى الأمراض النفسية اللي يتم الوصول لها بناء على هذا الأمر. وأتخيل يعني في أكثر من مرة أساس تضرقت لمثل يعني هذه الانعكاسات لكل ما يخص شبكات التواصل على الحالات النفسية خاصة عند القاصرات.
1: صحيح.
0: وهذا يعني خرج في كثير من الأبحاث عبر السنوات الأخيرة. وعلى فكرة يعني شبكات التواصل وشركة ميتا اعترفت أكثر من مرة بمعرفتها في هذه التبعات وفي هذه الآثار على الشبيبة وعلى القاصرات بشكل خاص، لأنه فعليا كثير من الأبحاث الأكاديمية أيضا يعني ركزت على هذا الأمر. وبالمقابل احنا بنشوف انه الدول يعني اما انها مشاركة في هذه العركة، مش كثير الدول معنية انها تكون بمجابهة يعني عملاق مثل ميتا وغيره ما عدا في الولايات المتحدة. بنشوف انه هذه الدول في اغلب الاحيان تسمح لشبكات التواصل انها تجمع بيانات، انه الخوارزمية تكون مبنية بشكل يعني يبني فخ للمستخدم بانه ما يعرف نفسه كيف يعني عماله يعني يكون في سكرول وهذا الاستمرار في المشاهدة فيديو بعد الثاني. وبالأساس احنا بنشوف انه هذه الفجوة بتزداد عن كل ما يخص الطلاب وشرائح الأجيال المختلفة من طلاب في الثانوية وحتى يعني طبعا في مدارس ابتدائية وما إلى ذلك. اللي صار اليوم الحديث صحيح. عن هل السمارت فون يفوت داخل الصف ولا لا، بما أنه احنا قريبين من 1/9
1: صحيح، يعني ان شاء الله بشي مرحله بصير ما يدخلش كمان على البيت، لانه عن جد انت بلشت انك تصبح بالخير على اولياء الامور، بس عن جد كتير صعبه هاي المعركه اليوميه اللي بتكون تقريبا في كل بيت على كل موضوع استخدام المنصات الرقميه والهواتف الذكيه. يا انس من
0: صحيح، ولكن في هناك يعني نوعا ما ليس بالضروره حلول، لانه عمليا هذا يعني هذا يعني نوع من العراك أو صراع يعني غير متكافئ ما بين المستخدم والآلة أو ما بين الأهل ومين بحاول إنه يعني عمليا يستهدف أبنائهم. وهذه صراحة يعني مسؤولية مش بسيطة، محاولة يعني النأي بأنفسنا عن هذه الشبكات، ما بحكي فقط عن الصغار أيضا صحيح. عن الكبار. هذه الخوارزمية يعني بتعرف عن الإنسان أكثر من ما هو بيعرف عن حاله، وبالتالي يعني عرض هذه الفيديوهات بشكل يتناسب مع رغباتنا، يتناسب مع رفع الدوبامين عند الأشخاص، ومش يعني سهل للإنسان إنه يعني يواجهه. ولكن صراحة هناك عدة حلول يعني تكنولوجية في هذا الموضوع، يعني من أولا رفع الوعي على مستوى البيت، على مستوى الأهل، على مستوى الأصدقاء على هذا الموضوع. الأمر الثاني هو طبعا كل ما يخص يعني تطبيقات وإعدادات اللي تمنع أنه هذا الانسياب اللي يكون على مدار طويل. اليوم داخل التطبيقات نفسها مثل إنستغرام مثل تيك توك في الإعدادات من الممكن أنه الإنسان يعني يضع زي نوع من المؤشر أو التنبيه بحال أنه الاستخدام وصل إلى ربع ساعة متواصل.
1: صحيح. اللي بشكل أو بآخر يعني بشكل رقابي ومؤشر كمان للأهل على مدى هذا الاستخدام. أنس بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، الزميل أنس أبو دعابس محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك، يعطيك العافية أنس، شكرا جزيلا. ومن هذا الموضوع إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.
4: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا.

0: وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
0: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 45 دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية.
1: هذه الفقرة برعاية بنك أبو علين، بنك المصالح التجارية، ببادر كمان لمصلحتك.
0: إذن يطلق بنك أبو عليم حملة جديدة لقطاع المصالح والأعمال في المجتمع العربي تحت عنوان نبادر من أجل مصلحتك، بهدف مرافقة أصحاب المصالح وفهم احتياجاتهم. تركز الحملة على توفير حلول وأدوات مصرفية تساعد أصحاب المصالح على التطور والنمو في مختلف مراحل عملهم. عن هذا الموضوع وتفاصيل هذه الحملة يحدثنا مدير فرع طيبي في بنك أبو عليم الأستاذ عبد الرحيم خطيب. صباح الخير.
2: تحياتي اختفاف علينا، صباح الخير إليك والمستمعين.
0: أهلا فيك معنا. نسألك عن تفاصيل هذه الحملة الجديدة أستاذ عبد الرحيم. طبعا نتحدث عن حملة موجهة لقطاع المصالح في المجتمع العربي.
2: طبعا اختفاف، قبل ما نحكي عن الحملة ونعطيكم هيك شرح مفصل، نقدم تهنئة لأبناء المجتمع العربي مناسبة حلول المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وحضرتك بألف خير. أيضا
2: كل عام أنتم بخير، مستمعين بخير إن شاء الله رب العالمين. طبعا الحملة التسويقية انطلقت اليوم في بلداتنا العربية، حملة واسعة كبيرة بتليق بنك مثل بنك أبو عليم. كلنا بنعرف انه اصحاب المصالح التجارية اليوم مش محتاجين بس لبنك اللي يقدم لهم خدمات مصرفية. اليوم صاحب المصلحة بيفتش على شريك اللي يعرفه، يعرف طبيعة عمله، يعرف التحديات الموجودة، وحدث ولا حرج تحديات مجتمعنا العربي والحمد لله طبعا، والفرص الموجودة قدامه. طبعا من من من رسالتنا بهاي الحملة انه احنا بدنا نكون قريبين من اصحاب المصالح التجارية في المجتمع العربي، نفهم احتياجاتهم، نبادر معهم الى خطوات اللي بتساعدهم انهم يطوروا وينموا مصلحتهم.
0: وكيف بينعكس هذا الامر استاذ عبد الرحيم على ارض الواقع؟ يعني بالنسبة لصاحب المصلحة كيف رح تفرق في حياته اليومية المهنية؟
2: طبعا احدى رسائل هاي الحملة هي من بادر لمصلحتك، هاي الرسالة الأساسية لهاي الحملة. المقصود منها طبعا انه ما يستناش احنا كموظفين

0: او كمدراء في المؤسسه البنكيه ما نستناش صاحب المصلحه انه يجي يطلب منا حل. احنا بنبادر عن طريق موظفينا الموجودين بفروع عديده في الوسط العربي، كوننا بنعرف المصلحه، بنعرفها منيح، بنفهم احتياجاتها، نتواصل مع صاحبها باستمرارية. طبعا هذا الواقع بيفرض علينا ان نكون سباقين قبل ما تكون مشكلة عند الزبون. يعني المقصد انه بالنسبة لصاحب المصلحة في بني آدم قاعد ورا كرسي موظف في بنك بفكر معك، مش بس بيستجيب لطلباتك.
1: وهي نقطة مهمة وبفكر هي اللي بتصنع الفرق. يعني لما عم نحكي عن مرافقة المصلحة حتى على المدى البعيد، بدل من تقديم الحلول فقط عند حدوث أزمة أو ظهور حاجة معينة.
0: طبعا العلاقة الشخصية والاستمرارية بالمؤسسات البنكية هي بتخلق واقع جديد. يعني هي بتخلي العلاقة بين الموظف وصاحب المصلحة علاقة شخصية. وهنا موقف بنك يكون شريك. زي ما حكيت بالأول، احنا ما بدنا نعطي بس خدمات مصرفية عادية، احنا بننظر لزبائننا اليوم كشركاء. انا ما بدي تجيني وقت ما يكون عندك مشكلة، انا بدي يكون بيننا تواصل عشان انا افهمك واعطيك حلول دقيقة.
1: وكمان في جانب بتوقع أنه مهم بالنسبة إلكو، كل ما يتعلق بالمصرف المتخصص في قطاع الأعمال، قديش مهم أنه يكون يعني على دراية بخصوصية المجتمع العربي، لغته، الخلفية الثقافية، البيئة اللي يعني صاحب المصلحة بيشتغل فيها أيضا.
0: طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأنه اللغة والثقافة هي طبيعة السوق. احنا نختلف عن القطاع العام. مطالبنا كوسط عربي هي تشبه القطاع العام بس هي مختلفة. احنا في عنا تحديات كبيرة اكثر من المجتمع العام. اذا بدنا نقارن حالنا طبعا بالمجتمع اليهودي، احنا كوننا بحملة من هالنوع اللي عنوانها المبادرة، المبادرة لاصحاب المصالح، هي بتساعد على بناء ثقة بيننا وبين صاحب المصلحة، بتكون لغة مشتركة اللي تؤدي بالتالي الى تجاوز التحديات او الفرص الموجودة قدامنا.
1: طب وأستاذ يعني عبد الرحيم، سؤال إضافي أيضا بما يتعلق بمراحل يعني ربما في حياة المصلحة اللي بتشعروا أنه مرافقة البنك ممكن أنها تحدث الفرق الأكبر والأكثر تأثير بالنسبة لصاحبها؟
0: تقريبا في كل مرحلة، بس هناك نقاط معينة أنه المرافقة بتكون مهمة بشكل خاص بالأساس عند تأسيس المصلحة. عند تأسيس المصلحة هي أهم مفترق طرق بواجه صاحب المصلحة. لازم يكون عنده استشارة مهنية، إن كان من موظف البنك أو من مدقق الحسابات أو من المحامي اللي بيرافق المصلحة. هاي المفترق هو أساسي بحياة كل مصلحة، لأنه إذا أنت بلشت صح أنت بتكمل صح.
1: ولمن يتساءل إلى جانب يعني الائتمان
0: التمويل طبعا وقت ما يكون كمان برضو توسيع كبير، يعني مصلحة اللي موجودة في نسميها بالعبري أو بالعربي تطور أفقي أو تطور عمودي. بهاي المفترقات طبعا بده يكون استشارة دقيقة. دائما أنا بقول لزباني يعني اللي بيجوا عندي أو أنا بكون عندهم بجلسات عمل، تعالوا شبهوني بطبيب. أنا دكتور جياب، هيك بسمي حالي، أنا دكتور جياب، أنا عشان أسألك وأعرف عن مصلحتك وأتابع معك، هاي بخليني أشخص لك الحل بدقة أكثر. يعني أعطيك مثال، ممكن نجيب مصلحتين الأرقام متساوية بس الطلبات والاحتياجات مختلفة. يعني مصلحتين معينة بتعطيه نفس الأرقام، نفس الربح، نفس المعاملات، بس احتياجات كل مصلحة تختلف عن أختها.
1: صحيح. رسالة أخيرة، جملة أخيرة بتحب يعني كنصيحة ربما أو توصية توجهها لأصحاب المصالح من المجتمع العربي أستاذ عبد الرحيم؟
0: طبعا أهم إشي أنه تستنوش المشكلة أو تستنوش أنه تكونوا بمشكلة وتيجوا على البنك. حاولوا تخططوا، شاركوا خططكم مع موظف البنك. برضو إذا بدي أستغل الحملة التسويقية اللي انطلقنا فيها، أنا بدعي كل زبون، كل صاحب مصلحة مش موجود البنك أبو عليم، بابي مفتوح لإلكم.
1: جزيل الشكر لك، شكرا ويعطيك العافية. مدير فرع الطيبة في بنك أبو عليم الأستاذ عبد الرحيم خطيب، شكرا جزيلا.

0: أهلاً، صباح الخير. وإلى زاوية الرياضة وينضم إلي الزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
1: صباح الخير عفاف، أنت قلت زاوية الرياضة ولكن صدقيني اللي عم بحدث في الملاعب وأشبه في المصارعة الحرة المقرفة ممكن أن نقول، وبالأخص بعد ما حصل بالأمس مع طبعا قسم اللاعبي اتحاد ابن سخنين، وهذا الجمهور العنصري المقرف المقزز جمهور نتيجنا اللي للأمانة ما اعتدنا أنه كان هيك، ولكن الأجواء يعني بكفي الصبح سمعنا إياد أبو عبيد في مقابلة حصرية عندنا في الفقرة الصباحية يقول أنا 14 سنة في الدرجة العليا لا أذكر هذا الكم من الحقد طب تخيلي لاعب كرة قدم يكون في السيارة مع زوجته وهي حامل بيو 50 شخص يركض باتجاهه بيحاولون فقط ضربه وتكسير الزجاج عليه، يعني تخيلي ما مر على زوجته وما مر على
0: مرعب اللاعب. مرعب، لا يمكن استيعاب يعني لا هاي السلوكيات الهمجية والعدائية عن جد مش مفهوم.
1: ولم يكتفوا ثم انتقلوا إلى لاعب اسمه علي حجاج وهو لاعب تعزيز جاء لسخنين وهو يهودي طبعا، وعلي حجاج مش فقط يعني حاولوا اعتداء عليه، ثبوا عليه انه كيف انت يا يهودي خائن بمعنى تلعب في فريق عربي. فتخيل تحدثت مع علاي ومع العائلة ومع اياد ابو عبيد، اياد يقول لي فادي انا شعرت في الموت في البداية على زوجتي ثم على علي والخوف، وصدقني يعني ما في اي متعة اصل الملاعب، على الاقل ان مكابي نتانيا الان يصدر بيان يقول ندين احداث العنف ضد سخنين هذا تناقض كامل مع قيم النادي الاتحاد العام والمنهلة المديرية ايضا تدين. وانا اقول للشرطة يا شرطة احنا اعتدنا دائما يعني عفاف قبل كل مباراة بيبعثوا لنا رسالة طويلة عريضة واتساب انهت للشرطة كافة الاستعدادات لطبعا الموضوع الامن والامان، اي استعدادات وهي انهت؟ انا اقول
0: استعدادات ولا امن
1: وامان، الصور موجودة الفيديوهات موجودة ان لم يكن اعتقالات على اتحاد بسخنين ان ياخذ طبعا
0: صحيح. يعني وسمعنا احنا يعني صباح هذا اليوم على راديو الناس ايضا شهادة لاعب فريق اتحاد ابناء سخنين صحيح. اياد ابو عبيد يعني
1: مرعب والله مرعب
0: مرعب جدا.
1: السلام لاياد ولزوجته في البداية طبعا.
0: الف سلامة، يلا الى زاوية التوتوينر.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: يلا يا فادي توقعاتك ومباريات
1: أبطال أوروبا. نادي صبح وهو بعيد بالسبع طبعا، صبح الأذربيجاني 1.70، التعادل 43، بالسبع 3.45، فوز مثير 2-1 كان في معركة الذهاب في الأسبوع الماضي، بعيد بالسبع 90 أو 120 دقيقة ممكن يكون من الأعصاب الفولاذية من تحقيق إنجاز تاريخي وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا تخيلي. ولكن فريق لا يجب أن نكون فريق صبح يعني الرحلة مش راح تكون سهلة في باكو، فريق صعب فريق الأذربيجاني، تذكر إنه صحق بطل الدنمارك في ربعية نظيفة 4-0، وباعتقاد ران كوجو قال نحن جايين اليوم مشان نحافظ على شباك نظيفة، أقصد تعادل بمعنى، وهذا التعادل يكفي طبعا للصعود والدوري طبعا راح يكون إنجاز تاريخي كمان لمجموعة لاعبين العرب هناك، تعادل 1-1 يكفي. السؤال هل بير السبع ستفعلها أم نادي صباح سيغني يا صباح الخير وينتقل للمرحلة القادمة؟ بودو جلمت مع ميمخن، جلمت طبعا الفريق يعني فاز 3-1 هذا الفريق النرويجي على هولندا، تقريبا شبه محسومة راح يكون يعني إنجاز تاريخي وغير مع أقول إذا نمخن قلبة النتيجة، بودو مع 41، التعادل 24، نمخن مع 64، باعتقادي 90 دقيقة تفصل بودو جلمت على المعبور، والمفاجأة ستكون هذا الفريق سينتقل أيضا إلى دوري الأبطال. أما الليغا الإسبانية فالنسيا مع ريال بيتيس، فالنسيا مع 2-65، التعادل 3-15، وريال بيتيس 2-45، قمة جماهيرية كلاسيكية طبعا اليوم راح تجمع فالنسيا وريال بيتيس، مواجهة راح تحمل كثير من الإثارة من صفرة البداية، فالنسيا بلش المشوار التعادل سلبي هيك 0-0 مخيب للأمال، بيتيس دخل الموسم بقوة بعد ما حصد 1-0 ثمين على سوسيداد، السؤال هل نشهد مفاجأة مدوية وانتصار فالنسيا أم أنه كتيبة بيتيس راح تفرض شخصيتها؟ أعتقد التعادل سيكون سيد الأحكام 1-1.
0: ونحن نتابع في هذه المباريات وكذلك أيضا معك في مصر رياضة، جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: مع زاوية الرياضة نختم هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد بجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات ونلقاكم على رأس الساعة وموجز على آخر الأخبار، دمتم بخير وأمان.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نيمخين في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: الشنطة
12: موجودة،
11: المقلمة
12: موجودة،
11: المي
12: موجودة،
11: الزوادة
12: فيها عمك؟
11: أكيد فيها عمك،
12: هيك تمام لأني بحبها.
13: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
12: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
8: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نيمخين في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
15: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
16: أحذية زاهي صليبة
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أقدم عضو الكنيسة تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية على تحطيم نصب تذكاري في قرية مادوما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي. من جانبه قال الجيش إن المشاركين وخلافا للتنسيق المسبق تصرفوا بصورة كاذبة ومضللة ومن دون صلاحية وبخلاف تام للخطة التي جرت المصادقة عليها. اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة قلنسوة ما استدعى استنفار طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة هشرون، وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل الطواقم في المكان على إخماد الحريق وتمشيط المبنى ولم تعرف بعد تفاصيل بشأن وقوع إصابات. أعلن نادي اتحاد أبناء سخنين تعرض سيارات لاعبين ومشجعين لاعتداءات عقب المباراة أمام مكابي نتانيا قرب الملعب، وبحسب النادي اعتدى عدد من مشجعي مكابي نتانيا على سيارة اللاعب إياد أبو عبيد أثناء وجود زوجته الحامل برفقته، كما تضررت عدة مركبات كانت تقل لاعبين ومشجعين من سخنين. في حديثه لراديو الناس قال لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين إياد أبو عبيد إن المهاجمين تعمدوا الاعتداء عليه وعلى سيارته، مشيرا إلى تصاعد العنصرية ضد الفرق العربية.
1: هاي السنة 14 بفتح في الدور في الدرجة العليا، من آخر كم سنة إشي بلش يزداد، يعني صارت معي كلمات كمان في استاد تيدي بس ما حكوش عن هذا الإشي، وهاي المرة يعني قلت إنه الإشي زاد عن حده، لو إنه هذا الإشي كان بيصير بسخنين كان بيسكروا مش بس استاد الدوحة، كان بيسكروا سخنين كلها. هاي الأصول اللي أنا بحكي عنها.
0: أمهلت إسرائيل مجلس السلام 3 أيام لوقف ما تقول إنه إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة، مهددة بتوسيع عمليات القصف والاغتيال وإخلاء مناطق سكنية إذا استمرت الظاهرة. ووفق التقارير تقدر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية بهدف اختبار طبيعة الرد الإسرائيلي. في المقابل أكد مجلس السلام أنه بصدد متابعة القضية والعمل على معالجتها. أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد نحو 46 عاما في خطوة ترفع قيودا مالية واقتصادية عنها. ورحب الرئيس السوري أحمد الشرع بالقرار واصفا إياه بالتاريخي. وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن تضغط للانتقال من الاتصالات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى حوار سياسي مباشر. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى قبل الحرب مع إيران تقديرات استخباراتية حذرت من أن اغتيال المرشد علي خامنئي قد يؤدي إلى قيام نظام أكثر تشددا يسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإغلاق مضيق هرمز ومهاجمة دول المنطقة. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جادي فانس عارض الحرب ودعا إلى نهج أكثر حذرا قبل أن تعرض وزارة الدفاع على ترامب خيارات عسكرية أكثر حسماً. أطلقت الولايات المتحدة عملية العزل الاقتصادي ضد إيران وفرضت في أولى خطواتها عقوبات على أكثر من 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بطهران ضمن حملة تستهدف تشديد عزلها المالي والاقتصادي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملة الضغط دخلت مرحلة جديدة، فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية. في تصريح لافت قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه في معلومات قال إنها كانت محظورة النشر لأشهر من دون تقديم تفاصيل إضافية. وعقب تصريحات نتنياهو منعت الرقابة العسكرية نشر أي تفاصيل إضافية تتعلق بالقضية. توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني البارز سليمان منصور مساء أمس في القدس عن عمر ناهز 79 عاما خلال تلقيه العلاج في مستشفى المقاصد. ويعد منصور من أبرز رموز الفن الفلسطيني المعاصر، واشتهر خصوصا بلوحة جمل المحامل التي تحولت إلى واحدة من أبرز الأيقونات البصرية المرتبطة بالهوية الفلسطينية. إلى حالة الطقس. ترتفع درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس جافا وشديد الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر أن الرحمة هي رسالته الخالدة، وأن القوة الحقيقية تبنى بالمحبة والتكافل والوحدة. مقدمة من رجل.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
2: صباح الخير من مدينة حيفا.
3: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
4: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
5: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
6: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
4: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا. وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا. وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر.

0: في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
5: أحذية زاهي صليبة خطوة.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هراءاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هراءات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

الآن في وينر صباح باكو ضد هبوعل بير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

0: عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
0: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع، وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: اتحط وربح، اتحط وربح.
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
8: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني، وإليكم التفاصيل. أقدم عضو الكنيسة تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية على تحطيم نصب تذكاري في قرية مادوما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي. من جانبه قال الجيش إن المشاركين وخلافا للتنسيق المسبق تصرفوا بصورة كاذبة ومضللة ومن دون صلاحية، وبخلاف تام للخطة التي جرت المصادقة عليها. اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة قلنسوة ما استدعى استنفار طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة هشرون، وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل الطواقم في المكان على إخماد الحريق وتمشيط المبنى، ولم تعرف بعد تفاصيل بشأن وقوع إصابات. أعلن نادي اتحاد أبناء سخنين تعرض سيارات لاعبين ومشجعين لاعتداءات عقب المباراة أمام مكابي نتانيا قرب الملعب. وبحسب النادي اعتدى عدد من مشجعي مكابي نتانيا على سيارة اللاعب إياد أبو عبيد أثناء وجود زوجته الحامل برفقته، كما تضررت عدة مركبات كانت تقل لاعبين ومشجعين من سخنين. في حديثه لراديو الناس قال لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين إياد أبو عبيد إن المهاجمين تعمدوا الاعتداء عليه وعلى سيارته، مشيرا إلى تصاعد العنصرية ضد الفرق العربية.
9: هاي السنة 14 بس في الدور في الدرجة العليا، ومن آخر كم سنة إشي بلش يزداد. يعني صارت معي المسألة كمان في استاد تيدي بس محكوش عن هذا الإشي، وهاي المرة يعني قلت إنه الإشي زاد عن حده. لو إنه هذا الإشي كان بيصير بسخنين كان بيسكروا مش بس استاد الدوحة، كان بيسكروا سخنين كلها. هاي الأصور اللي أنا بحكي عنها.
8: أمهلت إسرائيل مجلس السلام 3 أيام لوقف ما تقول إنه إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة، مهددة بتوسيع عمليات القصف والاغتيال وإخلاء مناطق سكنية إذا استمرت الظاهرة. ووفق التقارير، تقدر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية بهدف اختبار طبيعة الرد الإسرائيلي. في المقابل أكد مجلس السلام أنه بصدد متابعة القضية والعمل على معالجتها. أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإسرائيل

الإرهاب بعد نحو 46 عاماً في خطوة ترفع قيوداً مالية واقتصادية عنها. ورحب الرئيس السوري أحمد الشرع بالقرار واصفاً إياه بالتاريخي. وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن تضغط للانتقال من الاتصالات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى حوار سياسي مباشر. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى قبل الحرب مع إيران تقديرات استخباراتية حذرت من أن اغتيال المرشد علي خامنئي قد يؤدي إلى قيام نظام أكثر تشددا يسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإغلاق مضيق هرمز ومهاجمة دول المنطقة. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جادي فانس عارض الحرب ودعا إلى نهج أكثر حذرا قبل أن تعرض وزارة الدفاع على ترامب خيارات عسكرية أكثر حسماً. أطلقت الولايات المتحدة عملية العزل الاقتصادي ضد إيران وفرضت في أولى خطواتها عقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بطهران ضمن حملة تستهدف تشديد عزلها المالي والاقتصادي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملة الضغط دخلت مرحلة جديدة، فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية. في تصريح لافت قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه في معلومات قال إنها كانت محظورة النشر لأشهر من دون تقديم تفاصيل إضافية. وعقب تصريحات نتنياهو منعت الرقابة العسكرية نشر أي تفاصيل إضافية تتعلق بالقضية. توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني البارز سليمان منصور مساء أمس في القدس عن عمر ناهز 79 عاما خلال تلقيه العلاج في مستشفى المقاصد. ويعد منصور من أبرز رموز الفن الفلسطيني المعاصر، واشتهر خصوصا بلوحة جمل المحامل التي تحولت إلى واحدة من أبرز الأيقونات البصرية المرتبطة بالهوية الفلسطينية. إلى حالة الطقس. ترتفع درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس جافا وشديد الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: في ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر أن الرحمة هي رسالته الخالدة، وأن القوة الحقيقية تبنى بالمحبة والتكافل والوحدة. مقدمة من رد.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. بهاي الفترة في بيوت كتير عم بتعيش نفس الأجواء، في شنطة جديدة، في قرطاسية جديدة، في ملابس للمدرسة، تحضيرات، حماس، ويمكن كمان في معهم شوية قلق، خصوصا عند الأهل اللي طفلهم إسا شوية صغيرة وبفوت على الصف الأول. بكون عندهم تساؤلات كتيرة، هل ابني رح يقدر يقعد بالحصة؟ هل رح يعرف إنه يطلب المساعدة لما يكون بحاجة لمساعدة؟ هل رح يقدر يتعامل مع شنطته وأغراضه؟ هل رح يقدر ينفصل عننا الصباح؟ وهل إذا كان بعده مش قادر يعمل كل هاي الأمور معناته هو مش جاهز للمدرسة وللصف الأول؟ وأحياناً القلق بيكبر أكتر لما الأهل بيسمعوا من المعلمة بالبستان بالتحضير جملة مثل يمكن الأفضل تأجيل دخول ابنكم للصف الأول. وهون بتصير تبدأ أسئلة كتير عند الأهل، ومرات مع كل هاي الأسئلة في

0: شعور بالذنب، هل إحنا قصرنا معاه؟ شو الغلط اللي عملناه؟ هل كان لازم نعمل أشياء أكتر معه؟ وشو الصح إني أعمله عشان ابني ومصلحته؟ بس بالحقيقة الجهوزية للصف الأول مش بس إنه ابني يعرف الأحرف والأرقام، ومش بس هي قدرة أكاديمية. الطفل اللي هو رح يفوت على الصف الأول بيفوت على مرحلة جديدة اللي فيها متطلبات يومية اجتماعية حركية عاطفية وتنظيمية، والنجاح فيها مش مرتبط بس بمهارة واحدة، وإنما بمجموعة مهارات اللي هي بتساعده يكون أكثر استقلالية وأكثر قدرة على إنه يتكيف للأمور المختلفة والأحداث المختلفة اللي بتصير معه، إنه كمان يقدر يتعلم. وعشان يفهم أكتر شو يعني فعلا الجهوزية للصف الأول، شو المهارات اللي لازم تكون موجودة قبل المدرسة، وشو المهارات اللي طبيعي تتطور مع الوقت داخل الصف، وكيف ممكن نساعد أطفالنا خلال الفترة الجاي بدون ضغط ولا مقارنة. بسعدني اليوم أستضيف معي الأخصائية جوهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهالي بمنهج الذكاء العاطفي ومرشدة أهالي لأطفال مع ADHD. يعطيك العافية جوهرة.
1: هلا روان عزيزتي، هلا فيكي.
0: الله يسعدك ويعطيك ألف عافية جوهرة. ضل شوي صغيرة وبتبدأ المدارس، وزي ما حكيت قبل شوي في أهل اللي عندهم أطفال بالبيت رح يفوتوا على صف الأول، ممكن يكون في شوية توتر بالبيت. هذا التوتر للأسف يكون عند الأهل وينتقل عند الأولاد. رح نحكي عن كل هاي التفاصيل، بس طبعا نبدأ من الأساس. شو يعني جهوزية للصف الأول إذا إحنا بنحكي من منظور العلاج الوظيفي؟
1: الجهوزية روان للصف الأول إذا ما نحكي من منظور العلاج الوظيفي هي قدرة الطفل على المشاركة في متطلبات الحياة المدرسية بشكل مستقل. يعني الجهوزية ما بتعني إنه الطفل يفوت على المدرسة يعرف يقرأ ويكتب ويعرف يعمل تمارين حساب جمع وطرح، وإلا ليه في حصص وتعليم. إنما الطفل بيحتاج لمجموعة مهارات مع بعض متكاملة تعتنقول أهمها الاستقلالية. طبعا عندنا مهارات التواصل، قدرات اجتماعية كمان تكون هيك ناضجة كفاية. ما بدنا ننسى طبعا المهارات الذهنية اللي كمان هي أساسية، تكون على قدر منيح من النضوج، مثل الانتباه، التركيز، التنظيم، مهارات بصرية إدراكية، مهارات حركية. كل هاي الأشياء، كل هاي المهارات بتساهم بتجهيز الطفل للحياة المدرسية.
0: جهرة، احنا بنقول انه مش لازم الولد يكون يعرف يقرأ ويكتب صح، بس اذا احنا نحكي مثلا، بدي احكي اسم المحل اللي الاهل بيسألوني بالارشادات، هل الولد لازم يعرف الارقام والاحرف؟ انا شو بقول، يعني بقول انه مش لازم، بس بفكر انه اذا الولد بيجي مثلا بدي اعلمه شيء معين والولد مش قادر انه هو يحفظه، فهنا ممكن يكون هاي اشاره اللي ممكن تساعد الاهل انهم يقوموا بخطوات اللازمه عشان يقدروا يساعدوا الولد ويوجهوه بكير. ولا انت شو رايك بالموضوع؟
1: اكيد في مهارات تطوريه اساسيه يعني متوقع من طفل بعمر 6 سنين يعملها. إذا نحكي هيك عنها بتعمق، بس يعني خاصة لسؤالك هل الطفل المفروض يعرف أرقام أحرف، كل هاي الأمور اللي هيك إحنا بالمجتمع عنا كثير يعني منتطرق لها وكثير منهتم لإلها كأهل. أنا بقول يعني من نظرة هيك مهنية، وكمان من نظرة كأم اللي كمان بناتها فاتوا بهيك تجارب، منيح إنه الولد يكون على دراية يعني أو على علم بمجموعة منيحة من الأرقام الأحرف، كمان هيك نعلي الوعي عنده لا شو يعني قراءة، شو يعني كتابة، شو المهارات المتطلبة منك أنت كولد بصف أول. بس مش مفروض إنه الولد يعني يفوت على صف الأول يعرف يقرأ
0: كلمات المقصود،
1: أو إنه يعني يعمل تمارين حسابية اللي هي بآخر صف الأول بيعملوها. يعني أنا دائما بقول إنه منيح الولد يكون عارف، هذا الإشي هيك بيساهم إنه يتقدم منيح من ناحية تعليمية. ولكن قبل الناحية التعليمية في مهارات أساسية لازم نطورها. يعني الناحية التعليمية هي رح تيجي، ما هي المدرسة مكان تعليمي، فالمعلمين رح يشتغلوا على الناحية التعليمية، ولكن قبل التعليم نفسه في مهارات أساسية تطورية لازم يشتغل عليها، لازم تكون مهيئة منيح عند الولد، مثل الاستقلالية على سبيل المثال. يعني الولد يكون هيك يهتم لنظافته الشخصية، لأوعيه، لملابسه، لأكله، الأشياء المتعلقة كمان بالأغراض الخاصة فيه يحافظ عليها، يرجعهن مكانهن بعد استعمال. تخيلي أنت قديش هاي الأشياء اللي هي هيك مفهومة ضمنا عند بعض الأشخاص، ولكن هاي أمور على الأغلب إذا ما في شغل منيح عليها هون بتكون المشكلة
0: ممكن الأول. تكون تعال نقول إذا المعلمة، إذا إحنا نقول هنا فهم التعليمات صح، يعني إذا أنا بقول للولد تعليمات تنتين أو ثلاثة، مثلا بالبيت بقول له افتح الجرور طول المعلقة وطول الشوكة وحطهم على الطاولة. إذا أنا شفت إنه ابني عنده صعوبة بتنفيذ هاي التعليمات فممكن كمان يكون في عنده صعوبة بتنفيذ التعليمات بقلب الصف، لما المعلمة بتقول طول الدفتر والكتاب اللون هون هيك مثلا أحمر أزرق مش عارف، لأنه بيكون عنده الألوان بالصف الأول وحطهم على الطاولة فالولد ممكن يصفن هناك.
1: صحيح، المهارات التطورية هيك اللي عم نحكي عنها وذكرنا

0: استقلالية بالأول، كمان بتبع لإلهون المهارات الذهنية الإدراكية مثل التنظيم مثل الانتباه كيف حكينا، ومثل ما أنت حكيتي إسا تنفيذ التعليمات إنه كمان يبدأ بالمهمة وينهيها بالوقت المطلوب. هاي كلها عبارة عن مهارات ذهنية وإدراكية، إنه الولد يسمع شو المعلمة طلبت منه أو شو أمه طلبت منه وينفذ التعليمات بحسب تسلسل محدد اللي هو طبعا مناسب لجيله. هاي كل أمور بتساهم إنه هو يقدر يقعد بالصف، يركز مع المعلمة، يتقدم معها بالمادة. إذا إحنا هيك عم نذكر إسا المهارات، فكمان ما بنقدر ننسى المهارات الحركية، يعني الجسم تبع الولد مفروض يقعد فترة مطولة على الكرسي خلال الحصص، فكمان في أهمية لتطوير المهارات الحركية لحد الولد يقدر يقعد على الكرسي لفترة بشكل ثابت.
1: حلو، هاي شغلة أسرع عم بقطعك مهمة. في كتير أهالي بصف الروضة والبستان المعلمة بتتوجه لهم بتقول لهم إنه الولد مش عم بيقدر يقعد ويلون لوقت طويل، ففي أهل بيقولوا إنه مش مهم يعني بلاش ما يلون
0: أو
1: بلاش
0: ما بيصير.
1: فهذا
0: أكيد
1: فبدي هيك نحكي كمان هذا الموضوع إنه هاي الصعوبة ممكن كمان تكون تدل على صعوبات اللي هي الضعف بالعضلات
0: بالمهارات الحركية ككل. المهارات الحركية كيف حكينا إنه قدرة الجسم ككل على إنه يكون عنده ثبات معين أو يقدر يقوم بمهام معينة، وكمان اللي إحنا دائما بنطمح لإله إنه الولد يقدر يستعمل ويستخدم أدوات الكتابة بشكل وظيفي والمشاركة بكل موضوع الكتابة والنسخ عن اللوح أو من الكتاب. إذا هاي الأمور إحنا منشوفها كيف أنت ذكرتي بالروضة بالبستان لما المعلمة تحكي هاي الصعوبات للأهل، يعني أنا دايما بقول للأهل خذوا كلام المعلمة بعين الاعتبار، يعني ما نقول إنه المعلمة يمكن عم بتزودها أو المعلمة يمكن مش معنا بالبيت اللي هي بتشوفش كيف الولد كمان بقعد بالبيت. كثير مهم نأخذ كلام المعلمة بعين الاعتبار. إذا في أي صعوبة معينة بجيل صغير الدعم فيها أو علاجها بيكون أهون من إنه يوصل لصف أول ثاني ثالث وساعتها نتطرق لعلاج. فمهم جدا نبلا نأخذ حكي المعلمة بعين الاعتبار ونعمل فحص يعني عند معالجة وظيفية نطمن إذا في مشكلة ممكن نعطي الدعم اللازم، وإذا ما في مشكلة كمان الأهل ساعتها بتطمن.
1: طب ذكرنا صعوبات بالمهارات الحركية، شو صعوباتك؟ تعال نحكي على صعوبات تانية أو إشارات اللي ممكن تخلي الأهل ينتبهوا إنه ابنهم مش جاهز بشكل كافي للصف الأول.
0: ذكرنا عن الاستقلالية، عن المهارات الذهنية، عن المهارات الحركية، وكمان في نقطة مهمة هي المهارات الاجتماعية والعاطفية والانفعالية مثل طلب المساعدة، إنه الولد ينتظر بالدور، يتعامل مع الخسارة، يتعامل مع الأخطاء، يعبر عن مشاعره وعن الاحتياجات تبعته. فهي كلها مهارات مهم إنك تسيبها الولد لحد ما يوصل إلى الحياة المدرسية، لحد ما يوصل لصف الأول. في بعض الأحيان بيكون في صعوبات طبعا أو إشارات بتشير إنه الطفل بيحتاج لدعم إضافي، بس وجود صعوبة واحدة من بين كل هاي المهارات يلي انذكروا ما بيعني إنه الطفل غير جاهز. يعني كمان عشان يكون واضحين دائما لازم نشوف الصورة الشاملة الكاملة لقدرات الطفل. بس في حقيقة إشارات بتستحق إنه نوقف عندها ونفحصها ونعطيها الدعم اللازم. مثلا إذا كان الطفل بيتكل اتكال كبير على الأهل، بيعتمد عليهم بأغلب المهام، إذا في صعوبات بالتواصل، إذا في صعوبات بالانتباه، الولد بينقل بسرعة بين الأنشطة، وهي شغلات هيك يعني كمان بنشوفها بصفوف الروضات والبستان وبنقدر نلاحظها بجيل صغير. إذا في صعوبات بالذاكرة، إذا الولد بيحتاج لتفكير مستمر، يعني بنطلب منه أمر معين وكل الوقت لازم نذكره شو طلبنا منه. إذا في طبعا كمان صعوبات عاطفية، صعوبات بتنظيم المشاعر، إذا في نوبات غضب مستمرة، كل هاي الإشارات بتخلينا نوقف لحظة ونسأل حالنا سؤال، هل عن جد ابني جاهز لصف الأول ولا لازم أعطيه دعم بنقاط محددة؟ فالتوجه بيكون طبعا للمعلمة بصف البستان أو الروضة يعني قبل ما نوصل لصف الأول، أو إذا هي بتتوجه للأهل ونعطي الدعم اللازم من عند أخصائي اللي هو مناسب يعني لهيك صعوبات.
1: طب في حالات الأهل جهرة بأخذوا توصية تأجيل دخول الطفل للصف الأول، بفكر مرق معاك هيك إشي وقديه الأهل بيكون عليهم صعب هيك توجه، بأخذوا الإشي جدا بصعوبة، وفي أهل بقرر إنه لا، لأنه مثلا بيكون في ابن عم أو ابن خال بنفس الصف أو بدهمش إنه الناس اللي حواليهم يحكوا أو كل هالأمور. إيش أكتر الأسباب شيوعا؟ وتعال نحكي شوية على هذا الموضوع، شو رأيك فيه؟
0: صحيح، في أهل بأخذوا توصية على تأجيل صف الأول، وفي أهل كمان بأخذوا توصية على إنه لما الولد يوصل على صف الأول يعيد صف الأول كمان مرة. في عدة مواقف ممكن أو حالات ممكن الأهل تنحط فيها، بس المواقف أو حالات مثل هاي اللي فيها الأهل بياخذوا توصية لتأجيل صف الأول، وعلى فكرة في أهل بحد ذاتهم هم بيقرروا مثل هيك قرار، يعني في أهل شايفين الصعوبة وشايفين إنه عدم جهد

0: بيتقبلون فبياخذوا هيك قرار. انا واجهت تعامل يعني مع هيك اهل اللي هن قرروا انه يعيدوا ابنهم كمان صف بستان كمان سنه. فمهم التعامل مع هذا القرار، ما يحمل رساله للطفل بانك انت شخص ضعيف او انك شخص غير قادر، انما يكون من محل بانه الطفل تعال افضل انه نطور المهارات الموجوده عندك كمان وكمان لحتى تكون اكثر جاهز ومستعد للمدرسه. فبالنسبة للأسباب منشوف بأغلب الأحيان بأنه السبب الشائع هو صعوبة بالنضج عند الطفل، النضج الانفعالي، النضج العاطفي. بيكون الطفل بحاجة لكمان وقت لحتى يوصل لمرحلة نضج كافي تأهله بأنه يبدأ حياة المدرسة، يبدأ حياة الالتزام، لأنه بالمدرسة في التزام معين مطلوب منا. وأكيد أسباب بتتعلق بصعوبات بالمهارات اللي كلها ذكرناها، فهو بيكون عبارة عن خليط، يعني الأسباب بتكون عبارة عن خليط. ولكن بشكل عام إحنا بنشوف إنه أهم الأسباب هي بتكون الولد بعده ما واصل لمرحلة نضج كفاية اللي تأهله يفوت على الحياة المدرسية بشكل سلس ومستقل. النقطة الأساسية هون روان هو بإنه الأهل لازم تستثمر بهاي السنة اللي بده يعيدها ابنهم. يعني إذا هن قرروا أو إن وصلوا لقرار إنه ابنهم يعيد كمان مرة سنة، مفروض إنه ينحط خطة علاجية واضحة من قبل المختصين ونستثمر فيها، ما تمرق السنة كسنة إضافية بس مجرد سنة مرقها الطفل كمان مرة، لا، إنما نستثمر فيها ونطور كل المهارات المطلوبة عند ابننا لحتى يوصل للمرحلة أو للطريق الصحيح اللي بجهزه يفوت على الصف الأول بشكل مستقل أكثر.
1: مهم جدا، مهم. طيب جهرة، بعد ما فهمنا شو يعني إنه فعلا يكون طفل جاهز الصف الأول وشو المهارات اللي لازم ننتبه لها، بنوصل للسؤال الأهم، إذا اكتشفنا أنه في مهارات بحاجة لدعم شو لازم نعمل، وهل فعلا إذا نحكي على إعادة السنة هاي أو إذا نحكي على العطلة الصيفية ممكن تكون فرصة اللي تقدر فعلا تساعد الأهل أن تحضر للصف الأول. تفاصيل كتير رح نحكي عنها بالقسم الثاني والثالث. فاصل قصير وراجعين.
2: نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس، تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
7: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم الرحمة ونجعل من ذكرى المولد دعوة للتكافل والوحدة والسلام، وعلى خطى الرسول نبني مجتمعا يسوده الحب والعدل. مقدمة من راديو الناس.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بحلقتنا من برنامج احتواء. إذا كنتوا معنا من البداية أو ما كنتوا، بحب أذكركم شو كان معنا بالجزء الأول. حكينا مع ضيفتنا الأخصائية جوهرة فضول خير عن شو يعني فعلا الجهوزية للصف الأول، وإنها مش بس قراءة وكتابة وأرقام، وإنما مجموعة مهارات اللي بتساعد الطفل يتعامل مع متطلبات المدرسة ويكون أكثر استقلالية وقدرة على التكيف. حكينا كمان عن الإشارات اللي ممكن ننتبه لها إحنا كأهل، واللي خلينا نسأل هل الطفل جاهز فعلا لهي المرحلة، وهل ممكن يكون بحاجة لدعم أو وقت إضافي قبل دخول الصف الأول. بحال ما كنتم معنا من البداية، بنصحكم ترجعوا تسمعوا القسم الأول عبر تطبيق ناس. وإسه بدنا ننتقل للجزء العملي، بحال عرفنا شو المهارات اللي طفلنا بحاجة إلها، شو بنقدر نعمل لحتى نساعده أنه يطورها، وهل لازم ندربه ولا في أشياء بسيطة اللي ممكن مع بداية المدرسة وبقلب الصف إنها تتطور لحالها. جوهرة، برجع برحب فيكي معنا من جديد بالقسم الثاني لحلقتنا. إسا بدنا نكمل ونحكي عن في مهارات أساسية إحنا ذكرنا اللي مهم تكون وتدل إن الولد جاهز للصف الأول، وفي مهارات اللي هي أقل اللي هي مش ضروري إن نشتغل عليها، هي أشياء اللي مع الوقت طبيعي إنها تتطور بعدين بالمدرسة. فتنحكي أكتر عن هاي المهارات.
3: هون مهم هيك أحكي بالبداية روان بإنه التجهيز للصف الأول ما بينفع نحصره خلال عطلة الصيف. التجهيز للحياة المدرسية بشكل عام هو جزء أساسي بحياة كل فرد بالمجتمع، بيبدأ من سنوات حياته الأولى، مثل بإنه ابني يكون مستقل وما يعتمد علي بكل إشي، يكون عنده القدرة على تنظيم وترتيب أغراضه، يبدأ وينهي مهمة محددة. هاي الأمور ما بتصير بيوم وليلة، بدها متابعة، بدها استمرارية لحتى الطفل يكتسبها صح. من جهة ثانية، يعني أنا بفهم الضغط أو المخاوف يلي بترافق الأهل بعطلة الصيف، وبيبدأ يحلوا مع ابن هون تراريس تحضيرية وأوراق عمل لا تنتهي،
2: ويدفعوا حق دورات اللي هي كمان
3: متكررة، ممكن يدخلوا ابنهم بعدة دورات، يعني مش يستكفوا بدورة واحدة مثلا. صراحة أنا مع إنه يكون في التزام لتدريب بسيط، يعني كل كم يوم هيك خلال العطلة يكون في تدريب بسيط اللي يخلي الولد موجود بالجو تبع إنه أنا إذا رح أنتقل على صف الأول. ولكن مهم جدا إنه ما نفتح مدرسة يعني مصغرة بالبيت،
2: الولد بكرهها بعدين، بعدش يحب أصلا المدرسة،
3: يعني اسمها عطلة واسمها عطلة الصيف، يعني من اسمها مفروض الاتجاه تبعه يكون شوي مختلف. فأنا مع إنه يكون في التزام معين بسيط، كمان الولد بحس بالالتزام نوعا ما، بس ما نفتح مدرسة اللي هي كل يوم ولساعات طويلة ولساعات مكثفة. بالمقابل يعني أنا هيك دايما بشوف إنه بلا لازم يكون في تكثيف للحوار مع الطفل على كل موضوع الانتقال، على كيف نعلي ثقته بنفسه، كيف نطور عنده الصبر، كيف نسمع، نتعلم إحنا كأهل كمان نسمع المخاوف تبعت ابننا، كيف نحاور وكيف نلاقي الحلول معه، نطور عنده مهارة كيف حكيت حل المشكلات مثلا. يعني أفتح مع ابني حوار، إذا صار معك هيك هيك بالصف أو بالساحة كيف بتتصرف؟ شو بتعمل؟ لمين بتتوجه؟ يعني هاي الحوار هذا هو الأساسي، هو المهم بنظري، أهم من التدريب المكثف على ورق عمل أو كراريس أو دورات اللي هي مكثفة. بالإضافة طبعا للاستمرار دائما بالعمل على المهارات الحركية الذهنية، ألعاب توازن، ألعاب ذاكرة، ألعاب تفكيرية، كلها مهمة التطرق لها بعطلة الصيف. ودائما أكيد يعني الألعاب، طفل هو حياته هي اللعب، فعن طريق لعب أنا بقدر أعلمه الأحرف والأرقام والحساب وكل هاي الشغلات. مهم جدا التطرق يكون عن طريق الألعاب التفكيرية، ألعاب ذاكرة، ألعاب توازن، ألعاب بتقوي عنده المهارات الحركية والذهنية. وهذا كله احنا يمكن مش رأسا نشوف النتيجة تبعته، ولكن رح نلامسها لما الولد يصير موجود بقلب الصف، وساعتها نشوف التركيز تبعه قديش متطور، قديش بيشارك حلو مع المعلمة، قديش عنده حل لمشاكل واضح وسريع وبتوجه صح للمعلمين ولو أصدقائه، قديش بيقدر يشارك ولا

0: وبأمور محددة. فهي أمور كلها الولد دي خزنها عن طريق اللعب مع الأهل وبعدين بفرجيها بالحياة المدرسية بالمستقبل.
1: روعة. طيب مرات خوفنا على أولادنا بخلينا نعمل أشياء, يعني أنت كمان أم, وقديش هيك بنقدر نتحكم بنفسنا إنه بدنا أولادنا دائما يعملوا الأشياء صح, ومنعود ناخد نرجع هذا بقوله زي ما بقوله خط الرجعة, بنحفظ خط الرجعة إنه لا عطوه إن يغلط, قديه مهم نعطيه يغلط عشان هو يتعلم. بس في أهل اللي بيعملوا الأشياء عن أولادهم أصلاً هني أولادهم بيقدروا إنهم يعملوها. بدنا نحكي عن أثر الحماية الزايدة وتنفيذ المهام محل الطفل على استقلاليته وثقته بنفسه. جوهرة, قديش هذا الإشي ممكن يأثر عليه فعلاً؟
0: الحماية الزايدة هذا موضوع كثير كبير وكثير عم بيكون متداول وموجود في عدة بيوت. غالبا بيكون يعني الحماية زي دي بتكون نابعة من الحب أكيد, من الرغبة بمساعدة ابننا, أو من طرف ثاني إنه ممكن تكون نابعة من محل خوف ومخاوف معينة,
1: مقارنات كمان,
0: مقارنات اللي هي كمان بتصب بمحل خوف إنه أنا بدي أشوف ابني أحسن إشي وبدي أشوف ابني بدون أخطاء وبدي يكون ملتزم قدر الإمكان. كل هاي الأحوال إذا أنا بيكون عندي حماية زايدة اتجاه ابني, أنا برسل لابني رسالة مبطنة بإنك أنت غير قادر, أنا بدي أحميك, أنا اللي بدي أحميك, ما بعطي فرصته بتطوير المهارات اللازمة بشكل مستقل. فهون إحنا بنقول إنه إذا بيكون في حماية زايدة الفرصة تبعت الولد بتطوير المهارات إن كان الاجتماعية إن كان مهارات إدراكية كيف حكينا, وخاصة الوظائف الذهنية العليا مثل المبادرة, هون بنشوف إنه الفرصة تبعته عم بتقل, وهون بنشوف إنه الولاد عم تتحمل مسؤولية أقل, عندها ثقة بنفس أقل, كل هذا نتيجة الحماية الزايدة. كيف إحنا بنحل أمور عن هالشكل؟ طبعا الوعي مفروض يكون, يعني نعلي الوعي عند الأهل لهي النقاط, أو التوجه يعني لإرشاد أهل, التوجه لعلاج عاطفي كمان. ممكن العلاج العاطفي يجمع بين الأم والولد بنفس العلاج بنفس الساعة. هاي أمور كلها مهم إنه إحنا نتوجه لها.
1: بدي أشاركك شغلة, في قبل فترة كان في عندي إرشاد لأم اللي عندها 4 أولاد, فبتحكي لي إنه لما بلشت مع أول ولدين كان عندها خوف معين, هذا الخوف كان موجود عندها إنه بدهاش إنهم يغلطوا وكل وقت حدهم وقت الوظائف, وهيك كبروا الأولاد وبطلوا يقدروا إنه يحلوا يعني يعملوا المهام البيتية لحالهم, كانوا كل وقت يطلبوا إنه أمهم تكون حدهم.
0: الاستقلالية بحد ذاتها هي منعت منهم يمارسوا الاستقلالية بحل الوظائف.
1: فبدي نحكي هاي الشغلة للأهل الأولاد اللي طالعين أولادهم على الصف الأول, قديش مهم. إحنا حكينا هيك على الاستقلالية بشكل عام, إذا نحكي على المهام كيف ممكن نساعد الأهل نوجههم إنه مثلا يعني كيف يكون الحوار, إنه مثلا أجي أقول لابني اسمع أنا عندك مهمة بشرح له إياها, مثلا بروح بدي أخلص شغلة علي وأنا موجودة إذا بدك أي مساعدة, يعني ما أكون كل وقت موجودة حده.
0: أكيد هون كمان ممكن استغلال العطلة الصيفية خاصة لهاي الأمور, يعني إذا إحنا بدنا نستغل
1: العطلة الصيفية أو مع بداية المدرسة كمان لما يكون في مهام
0: أو مع بداية المدرسة. صحيح, يعني هذا برجعنا شوي لسؤال قبل, فممكن ندرب الطفل نعمل معه زي لعبة معينة, إنك أنت بدك تحذر حالك, بدك تلبس, بدك تأكل الفطور تبعك وتجهز حالك عشان نطلع. ممكن إحنا طلعين على دورة معينة, مش شرط يعني إنه على المدرسة, بوقت محدد. هون الولد منعلي الوعي عنده أو منطور المسؤولية تبعته اتجاه نفسه لحتى هو يجهز حاله, يجهز يكون مسؤول عن حقيبته مثلا. الاستقلالية بتصير بشكل عام إذا بنعطي ابننا المساحة والفرصة بأنه يحاول ويتدرب على كل هاي المهارات, وما نبدأ بتدريبه عليها مع دخوله للمدرسة, إنما ننتهز ونستغل الوقت قبل هيك. مرات كثير بنوصل لمرحلة إنه أول أسبوع أسبوعين بالمدرسة بيصير في كثير ضغط بالبيت, خاصة من الأمهات اللي عندهم كثير أولاد أو 3-4 أولاد بالبيت, كله بده يجهز بنفس الساعة, كله بده يتحضر بنفس الساعة, كله بده يطلع على البساط أو هي بدها تودي بالسيارة, فبصير في كثير ضغط. فالتدريب المسبق بخفف من شدية هذا الضغط وبيخلي إنه كل ولد يكون واعي كفاية ناضج كفاية لأهمية الوقت. كمان هون بنرجع بنحكي قديش هاي مهارة ذهنية عالية, إنه أنا لازم كطفل كمان يكون عندي وعي للوقت المحدد اللي أنا لازم أتجهز فيه. فهي مهارات كيف حكينا ما بتصير بيوم وليلة, هاي بدأ تجهيز, بدأ تدريب مسبق أكيد من قبل ما إنه الولد يفوت على الصف الأول.
1: روعة. يعني بالنهاية تحضير الطفل للصف الأول مش معناه إنه نقعد بالصيف نعلمه ونضغط عليه, أحيانا أبسط الأشياء اللي بنعملها كل يوم لما نعطي الطفل فرصة يعملها لحاله بتكون هي أهم تحضير للمدرسة. بس لما نوصل أول يوم بالمدرسة بيطلع معنا نوع جديد من التحديات. جوهرة, إذا بنحكي على الانفصال, البكاء, الخوف, التأقلم مع المحل الجديد, المدرسة الجديدة, كيف نتعامل مع هاي اللحظات وشو نعمل إذا الطفل رفض يفوت أو ضل يبكي؟ كيف ممكن نخلي البداية أسهل عليه وعلينا؟ هذا رح نحكي عنه بالقسم الثالث.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدور الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليمت ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدور الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: برنامج ميكس مع ناصر طه،
8: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين 3 وخميس من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه.
9: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
10: عليكم السلام،
9: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
11: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
12: استوديو المساء مع شيرين يونس.
13: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
12: صوت المساء مع شيرين يونس.

0: بسيطة ومهمة من خلال حياته اليومية. وصلنا للمحطة اللي كل هالتحضير بوصلنا لإلها، لحظة دخول الطفل للمدرسة. أول يوم، أول فراق، أول مرة الطفل بقعد بصف جديد مع معلمة جديدة وجوه جديدة. مش بس الطفل اللي ممكن يكون عنده مشاعر بهاي اللحظة، كمان الأهل في عندهم تخبطات كتيرة وقلق وتوتر. فكيف نقدر نخلي البداية أهدى وأسهل؟ شو نعمل إذا الطفل بكي أو رفض إنه يفوت على الصف؟ وكيف نكون جنبه ونسانده ونفس الوقت نعطيه فرصة يبدأ يعتمد على حاله؟ ومكملين بهذا الجزء مع ضيفتنا الأخصائية جوهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهالي بمنهج الذكاء العاطفي ومرشدة لأهالي أطفال مع ADHD. جوهرة برجع برحب فيك للمرة الثالثة بحلقتنا. إسه وصلنا على أول أيام المدرسة ورح نحكي شوي عن التأقلم ورح نبدأ من أول يوم، تمام؟ كيف بتنصح الأهل يتصرفوا؟ هل يرافقوا الطفل، يطولوا بالوداع؟ في أهل برفضوا أنهم يطلعوا من المدرسة، بحبوا يضلهم مع ابنهم. في أهل بصيروا يبكوا بأهل أولادهم، يعني بيكونوا كتير يعني مشاعر اللي إحنا مرقناها. أنا شخصيا مع ابني الأول كانت مشاعر هيك متضاربة جدا. تذكري وقتها وصلته عاد تركني هو فات مستقل على الآخر، طلعت على السيارة صرت أبكي حرفيا، ما حسسته بالإشي، بس هيك كان شعور جدا حلو. بس نفس الوقت كتير تأثرت بحملته للشنطة الكبيرة بدخوله لصف لبيئة جديدة. فهتنحكي شوي عن الأيام الأولى.
1: صحيح روان، هاي نقطة مهمة بموضوع الانتقال للأول، خاصة للأهل اللي كيف أنت حكيت إنه هاي أول تجربة لإلهن مع ابنهن أو بنتهن البكر. فمهم نعرف بأنه أطفالنا هن أكثر أشخاص بالحياة بلقطوا مشاعرنا، فإذا كلنا متوترين بطريقة مبالغ فيها هذا الأمر رح ينتقل مباشرة لطفلنا. وهون بما أننا أهل أشخاص بلغين وواعيين، مهم نشتغل على حالنا خصوصا بموضوع مشاعرنا قبل أطفالنا، نكون أكثر واضحين واثقين هادئين. ومفضل يكون الوداع بأول يوم، إذا نطرق للسؤال تبعك، مفضل يكون الوداع بأول يوم دون اختفاء مفاجئ. يعني في كثير أهالي بتختفي فجأة وهذا الإشي بيولد مشاعر مش حلوة عند الطفل. الوداع لازم يكون قصير إذا أمكان وإيجابي، ما نرجع كل دقيقة لحتى نطمن عليه، ما نقول له إذا ما بيعجبك الصف خلي المعلمة تتصلي وبجي بأخذك رأسا. هاي الجمل فيها رسالة بإني أنا كأم ما بثق بالمدرسة. الرسالة الأساسية لازم تكون إني أنا واثقة فيك إنك أنت بتقدر، إنك أنت تستطيع، وواثقة بالمدرسة بإنها مكان آمن لإلك. وهون بصير الشعور بنتقل مباشرة لابننا، امي واثقة بالمدرسة فانا كمان رح اطمان وكمان رح اثق بالمدرسة، امي واثقة بالمعلمة فانا كمان بقدر اني انا اثق بالمعلمة. لانه مشاعرنا كيف حكيت اكثر اشخاص بالحياة بيقدروا يلقطوا مشاعر الاهل هن ولادهم، ولادهم بهذا الجيل خاصة.
0: طيب اذا الطفل صار يبكي ورفض انه يفوت المدرسة، شو التصرف الانسب من الاهل بهاي اللحظة وكيف نقدر نحتويه؟
1: حلو السؤال، كثير مهم. عمليا احنا قديش بعدنا المدرسة؟ شيء أسبوع وشوي لحتى تبدأ المدرسة. فالأهل يلي ما داروا حوار حول هذا الموضوع، هذا الوقت المناسب إنه يحضروا ابنهم لعملية الانفصال، الانفصال الصباحي. لازم نعطيها مساحتها ووقتها، مش فجأة. يعني أنا ما بينفع أترك ابني يبكي، وبالأساس أنا عندي توقعات منه بأنه يتأقلم بسرعة. فهون كمان هذا موضوع كبير، إن أنا متوقع من ابني يتأقلم بسرعة وفجأة صار يبكي، طب شو أعمل؟ بشكل عام هيك عشان نوضح الأمر، بشكل عام البكاء هو تعبير طبيعي يعني الخوف من المجهول أو من الانفصال. وفي حال صار الطفل وبكي ما ناخذ الأمر بصعوبة أو بخذلان، يعني في نوع من الخذلان بيصير إن أنا توقعت منك إشي ثاني، فما ناخذ الأمر بهاي الصعوبة أو بهاي الخذلان. نشرح له إنه أنا بعرف إنك حاسس مش حلو وحابب تضل معي وحابب إني أنا أضل معك، وأنا بعرف إنك بتقدر إنك تفوت على الصف مع المعلمة وتشترك بالفعاليات. يعني هاي الجمل البسيطة الواضحة اللي ما فيها كثير أمور اللي هي هيك متطرفة تعطى نقول، اللي هي واضحة موضوعية. هذا الوداع بيكون واضح وقصير. إذا في حال استمر البكاء والرفض بشكل شديد، هون لازم نستعين طبعا بالمعلمة أو بالمستشارة المدرسية لوضع خطة دعم. لأنه هون هذا إذا كان في بكاء كثير شديد ورفض كثير شديد والولد كثير بتعلق بأمه وبمسك لأوعيها، هون بيكون في أمر اللي هو بده دعم أكثر، بده خطة علاج. يعني هون مش أمر اللي هو بنتي بجملة أو جملتين والولد بفوت على الصف،
0: يكون في تدخل اللي هو علاجي أكثر المقصود. يعني الولد من ناحية عاطفية الولد مش ناضج ومش جاهز، ممكن
1: مش جاهز أكيد. إذا هي كمان المعلمة رح تشوف إذا في ولد يعني بيعملوا مثل هيك ردة فعل إنه هن بقربوا كثير على أمهم، بمسكوا لأوعيها، بصيروا يبكوا، برفضوا بشدة إنه يفوتوا على الصف.

0: بتبحثوا عن اكيد المعلمين رح تشوفي الاشي. فممكن كمان نسأل المستشارة شو ممكن نعمل، واذا الامر استمر على كذا يوم او على لمدة اسبوع اسبوعين طبعا هون لازم يكون في تدخل اللي هو اعمق.
1: طب قديش التواصل مع المعلمة مهم باول فترة؟ يعني مش عم بحكي اول جمعة، بتكون اول جمعة جمعتين عم تتعرف على الاولاد، بس انت نقول بعد ما تتعرف عليهم وكل هالامور بعد شهر شهرين، قديش مهم يكون في تواصل بين الاهل والمعلمة عشان اولادنا؟
0: أكيد المعلمة هي شريكي، يعني هي مثلنا مثل شريكي بتعليم ابننا، بتطوير المهارات اللي عنده من كل النواحي، كمان تعليمية كمان عاطفية كمان اجتماعية. المدرسة مكان اللي هو جدا أساسي بحياتنا وحياة أطفالنا. إذا بدنا نحكي إحنا عن التواصل مع المعلمة كمان مسبقا، يعني مش بس إنه بعدي بشهر أو شهرين، التواصل معها بعد بشهر أو شهرين هو إلزامي طبعا، بحسب كمان كل طفل وكل وضع كيف وضعه بيكون. ولكن في هون نقطة مهمة، إعطاء معلومات عن الطفل مسبقا بساعد
1: بحال إنه عنده صعوبات المقصود، يعني
0: بالضبط بحال إنه هو بساعد المعلمة تعرف كيف تتوجه للطفل. مثلا إذا في طفل أو ابني في عنده صعوبة معينة بالتواصل أو يفوت على نوبة غضب أو بتوتر بسرعة، فهون أنا مفروض كأم أشرح للمعلمة من قبل عن هاي الشغلة وأعطيها أمور اللي هي بتساعد ابني يهدى أو بتساعد ابني لما يتوتر شو ممكن أنت تعملي معه. إذا في صعوبة بالتأقلم الاجتماعي كمان، يعني هون لازم المعلمة تكون مطلعة على هاي الأمور. بس في شغلة أساسية أنا دايما بنصح الأهل بأنه الانطباعية اللي بتعطوه للمعلمي مفروض يبدأ بنقاط القوة الموجودة عند ابنكم، وبعدها بنذكر هاي الاحتياجات بطريقة عملية، يعني كمان ما يكون إشي متطرف أو بطريقة مبالغ فيها. نذكر أنه ابني عنده نقاط قوة كثير واضحة كثير بارزة، بس في عنده مشكلة مثلا أو عنده بتوتر من هاي الأمور أو عنده صعوبة بالتأقلم مع هاي المجموعة، فممكن انت تساعديه، ممكن انت تدعميه بهاي الطريقة. نعطيها نذكر لها الاحتياجات بطريقة عملية فقط لا غير، بدون تطرف بدون مبالغة.
1: مهم جدا. جوهرة شكرا جزيلا لك، حلقة رائعة، حلقة غنية بالمعلومات، وكلنا أمل انها تقدر تساعد أكبر قسم من الأهل بهاي الفترة. يعطيك ألف ألف عافية يا رب.
0: حبيبتي روان يعطيك ألف عافية وبالنجاح لكل الطلاب.
1: الله يسعدك. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها، ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لأ،

أكيد لأ، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي اللي كل أمل إنها توصل لقلب كل أب وإن بحاجة إنه يسمعوها بني حلقتنا لليوم. من كل قلبي بتمنى أنه قدرنا نفيد كل يوم حتى لو بإشي بسيط، فكرة صغيرة أو طريقة تريحكم بالتعامل مع أولادكم بهاي الفترة. بقي شوي من العطلة استغلوها صح لتجمعوا لحظات حلوة، تصوروا صور وتعيشوا ذكريات بتضل ببال أولادكم طول العمر. وما تنسوا وسط كل الضغط توقفوا شوي واختاروا أنكم تنبسطوا بالطريق مش بس تستنوا توصلوا للنتيجة. وهيك بنوصل لنهاية حلقتنا من احتواء. استنونا الأسبوع الجاي بنفس الموعد يوم الثلاثاء الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نيمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.

0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
0: الآن في وينر صباح باكو ضد هبوع البير السبع وبودو جليم ضد نمخن في بلاي أوف التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفالنسيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس ونستهل هذه الساعة الإخبارية بالعناوين. مستوطنون برفقة عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت يحطمون نصبا تذكاريا للشهداء في قرية مادما بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تخلي مقر الأونروا في القدس، ووزير الأمن القومي بن غفير يتابع عملية الإخلاء ويهدد. بين هدم البيوت وغلاء المعيشة، طلاب النقب يستعدون للعودة إلى مقاعد الدراسة بهموم مثقلة. هذه عناوين المنتصف في عدده الثالث اليوم الثلاثاء، يأتيكم طبعا عبر أثير راديو الناس. والبداية ستكون من هذه الحادثة، إذ أقدم النائب عن الصهيونية الدينية تسفي سوكوت على تحطيم نصب تذكاري للشهداء في قرية مادما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي. من جانبه ادعى الجيش الإسرائيلي أن المشاركين وخلافا للتنسيق المسبق تصرفوا بصورة مضللة ومن دون صلاحيات. طبعا هذه الحادثة وهذا الاقتحام والتحطيم أثار ردود فعل في الأوساط السياسية الإسرائيلية، دائما ضعوا أكثر من خط تحت كلمة آونة انتخابية وحملة انتخابية، هي يعني تحمل عدد كبير من ردود الفعل إلى جانب توقعات بردود فعل دولية وانتقادات. على هذا الأساس نتنياهو يقول بأنه الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة في الضفة الغربية وهو المكلف بتنفيذ قرارات المستوى السياسي. هذا التصريح أيضا يحاكي تصريحا سبقه من جانب وزير الخارجية جدعون ساعر، يقول لا سكوت ولا غير من النواب يحق لهم أن يكونوا أسيادا أو يتصرفوا كأصحاب السيادة ومتخذي القرارات في الضفة، الأمر خاضع فقط للحكومة الإسرائيلية. كل هذه التصريحات تخاطب ما يقوله ويقره القانون الدولي الذي يقول إن الجيش هو المسؤول عن تسيير الأمور في المناطق المحتلة، هكذا يقول القانون الدولي. وبالتالي هذه التصريحات تحاول أن تتكاتب معه لعل وعسى، يعني في محاولة لضبط الأمور وتحسين الصورة المتردية لإسرائيل في المجتمع الدولي. سنحاول التواصل مع يعني الأهالي في مادما للاطلاع على ما جرى بالفعل، ولكن حتى الآن ما من رد من جانب رئيس المجلس هناك لنفهم

0: يعني طبيعة هذه القرية، النصب التذكاري الموجود الذي يعني أقدم سكوت ومن معه على عمليا تحطيمه، حتى الآن ما من رد. ربما نعود إلى هذه المسألة في وقت لاحق. طيب سنعود إلى ما يجري في الضفة الغربية بعد قليل. الآن يعني إلى كفر مندى، حيث تعرض محل تجاري في البلدة لإطلاق نار كثيف ما أدى إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن إصابات. يأتي ذلك فيما شهدت البلدة في الآونة الأخيرة حوادث إطلاق نار على محال تجارية بهدف الخاوة والابتزاز وسط مساع حثيثة للحد من هذه الآفة. السيد محمد حمزة وهو صاحب محل تجاري سيكون معنا بعد قليل. أغلق طبعا، اضطر لإغلاق محله التجاري في قرية كفر مندى رفضا لدفع الإتاوة والخاوة. معنا؟ طيب ليس معنا. نعود إلى الموضوع الأول الذي بدأناه، هو طبعا اقتحام تسفي سوكوت، النائب تسفي سوكوت عن الصهيونية الدينية لقرية مادما وتحطيم أحد النصب التذكارية هناك. دكتور رامي نصار رئيس مجلس قروي مادما، أهلا بك دكتور رامي.
1: أهلا بكم، أسعد الله مساءكم عزيزي.
0: يعني لو تطلعنا، ما الذي جرى في قريتكم اليوم هذا الصباح؟
1: طبعا نقول وللأسف ونتأسف على الذي حصل. قام اليوم عضو الكنيسة سكوت باقتحام القرية وسط حماية من قوات الاحتلال، وقام بنشر فيديوهات تحريضية على النصب التذكاري الموجود في وسط القرية وتكسيره وإتلاف معالمه بالمطارق الحديدية. طبعاً هو كان قبل فترة ناشر فيديوهات تحريضية على الأنصب التذكارية بالدعاية أنها تحرض على الإرهاب. نصب تذكاري يتجاوز عمره 18 عاماً، بني في عام 2008. لا أعتقد أنه حرض على شيء.
0: عندما اقتحم سكوت القرية كان برفقة يعني الجيش أعداد كبيرة، هل كان هناك من حاول منعه أم أنه يعني الأمور كانت كلها أمامه متاحة وقام بتحطيم النصب التذكاري؟
1: ليس هناك مجال لمنعه
0: الوضع، ولا من جانب الجيش أقول يعني. نعم.
1: لا لا لا أبدا، الوضع في قرية مادما اقتحامات يومية وإغلاقات يومية. المتفق عليه في قرية مادما حينما يدخل الجيش يسكن المواطن في بيته، حتى المحال التجارية، أي محل تجاري يبقى مفتوح إما تلقى عليه قنبلة غاز أو قنبلة داخل المحل، حتى لو لم يكن هناك مواجهات أو تصدي لاقتحامهم، خلاص تلقائيا المواطن يخلي. فالذي حصل أنه بما أن هناك دورية للجيش فالشارع مخلى فاضي، فقام وأخذ وقته وراحته، والجيش كان واقفا ويتبادل معه أطراف الحديث.
0: فما كان أي يعني لا من جانب الجيش، وطبعا كما تقول المواطنين يلتزمون البيوت في هذه الحالة منعا يعني وتجنبا لكل المخاطر التي قد تواجههم. دكتور رامي حدثنا قليلا عن القرية، عن المعالم الموجودة فيها، الوضع كمان النصب التذكاري الموجود بتقول لي من 18 سنة.
1: نعم صحيح، قرية مادما هي قرية روح أبوه. قرية مادما هي قرية صغيرة تقع في جنوب نابلس، يحدها من الجنوب مستعمرة إتهار مستر فيها، يحدها من الشمال شارع 60، الشارع التفافي الذي يقسم القرية عن المدينة، تبعد عن نابلس قرابة 6 كيلومتر. يوجد بها أو وضع في أراضيها مستحدثا بؤرة استيطانية رعوية كما يسمونها. البؤرة الاستيطانية الرعوية يوميا تكون بقصر.

0: عمل الكهرباء بتخريب الطرقات تخريب البنية التحتية. قاموا صوت من البورة هذه بشب توابل على شبكة الكهرباء التابعة للقرية وشركة الكهرباء، وقام بشبك ورابيش مياه ووضع مضخات على أنابيب المياه الموصلة المياه لبيوت المواطنين. وليس هناك رادع.
1: ليس هناك أي رادع. دكتور راميل، عندما يعني تسمعون وتشاهدون بعض التصريحات في الجانب الإسرائيلي الآن في هذه الآونة التي تندد، وبالأساس تقول هذه يعني لا تقول ممنوع، ولكن تقول هذه ليست صلاحية النواب في الكنيسة بل صلاحيات الجيش، ما الذي يعني رد فعلكم على هذه الردود وهذه المواقف؟ كيف بتشوفوها؟
0: أنا أعلم وربما على خطأ أن هذه صلاحيات قائد المنطقة العسكري. إذا كان نصب منذ 18 عاما متوايد مكانه وقائد المنطقة لم يتخذ أي إجراء تجاهه، لأنه يعلم أنه لا يؤثر على دولة إسرائيل ولا بأي صورة من الصور، ولكنه أثر على عضو الكنيسة الذي يحاول أن يظهر نفسه لجمهوره حتى لربما حتى يحصل على بعض الأصوات من الناخبين. أنا أؤكد لك يعني هذه صلاحيات قائد منطقة، لكن قائد المنطقة لم يتخذ أي إجراء، لم يصلنا أي تبليغ، لم يصلنا أي قرار من قائد المنطقة، وإنما قام عضو الكنيسة بالعمل بيديه المجردتين بالمطارق الحديدية بهد الجدار الصرح التذكاري.
1: رح ترجعوا تبنوا الصرح ولا بهاي الظروف؟ كيف الآن يعني الظروف مش سهلة عندكم، مش المستوطنات سهل. اللي حواليكم كمان من المستوطنات اللي صعبة، والطرق والانقطاع التواصل مش يعني شو رح تعملوا؟
0: مش صعب، مش سهل الأمور. المواطن رفض يعطي تصريح على أي قناة تلفزيون، المواطنين سكان القرية خوفا من أن الاعتقالات وخوفا من المطاردة من قبل قطاع المستوطنين. هل تعتقدين أن هناك أحد المواطنين قادر على إعادة ترميم الصرح؟
1: واضح.
0: مجرد لقاء تلفزيون. أنا حاليا مع أتكلم معك وأديت بمقابلات تلفزيونية أدي. هل أنا بأمان؟
1: لهاي الدرجة شاعر دكتور أنت يعني رئيس مجلس قروي، أنه مفروض أنه يعني أكثر تكون عندك شعور أنه بموقف أقوى، لهاي الدرجة الوضع سيء بالمنطقة عندكم؟
0: شعوري بالمسؤولية أجبرني. ولو كنت مواطن عادي لم أظهر على أي قناة، أؤكد لك ذلك.
1: ليس سهلا إطلاقا ما تقوله، بالفعل مفاجئ ويعني صادم إلى حد كبير هذا الوضع الذي وصل.
0: مجرد تصريح عن الحالة التي تمر بها القرية، المواطن الفلسطيني خائف ولديه الحق في الخوف. ليس هناك حامي إلا الله. نأمل من الله الحماية، فقط من الله.
1: ليس سهلا إطلاقا، يعني نتمنى لكم الخير وربنا يحميكم. بدي أشكرك دكتور رامي نصار رئيس مجلس قروي مادما، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا جزيلا. من موضوع إلى آخر، من تسفي سوكوت إلى إيتمر بن غفير، أخلت القوات الإسرائيلية اليوم مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة كفر عقب شمال القدس، وذلك بحضور وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير الذي أكد موقف حكومته الرافض لوجود الوكالة في القدس. معلوم أنه أكثر يعني قانونين كان هناك ضد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وهذه القوانين حدت من عمل وتواصل الأونروا مع المخيمات الفلسطينية، وأيضا ليس فقط يعني هذا جاء في ظلم الحرب على غزة، ولكن هذا أثر أيضا في المناطق القدس خاصة في المخيمات هناك. أستاذ عمر جوب مدير الإعلام.

0: في محافظة القدس. أهلا بك أستاذ عمر.
1: مساء الخير نشرين، ومساء الخير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني اللي نطل عليهم من خلال أثير إذاعتكم، ودائما نتشرف وبنكون سعيدين وإحنا نتحدث مع أهلنا في الناصرة وأينما وصل أثيركم من خلالكم.
0: أهلا بك أستاذ عمر. يعني أبدأ معك بالحادثة العينية في مسألة الأونر، وذكرنا القوانين وما إلى ذلك، ولكن تصل إلى حد يعني ملاحقة بكل المواقع لمكاتب الأونر،
1: وأتوقع أن توصيف ما يجري على الأرض يفوق ذلك في ظل أقطاب الصهيونية الدينية الذين يسيطرون اليوم حتى على تحركات بنيامين نتنياهو، أقصد سموتريتش وبن غفير والثلة المتطرفة المساندة لهم. حتى نائب رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس كان من أكبر المحرضين على معهد تدريب تقني قلنديا، وأي خطوة باتجاهه كان يسوقها وكأنها إنجاز. اليوم يبدو الإسرائيليين بيحتفلوا بالحلقة الأخيرة مما يجري بحق الأونروا، تحديدا في معهد تدريب تقني قلنديا. بن غفير كان على رأس قوة من قوات الاحتلال، واستغل وجوده كعادته باتخاذ المكان كمنصة لمخاطبة القاعدة المتطرفة الإسرائيلية قبيل الانتخابات القادمة في إسرائيل، وربط ذلك بالانتقام من الأونر وكون يعني موظفين في الأونر وشاركوا في 7 أكتوبر، وهو ما ضحضته جهات دولية حققت في هذا الموضوع. على كل حال اليوم تم إخلاء معهد تدريب تقني قلنديا بعد طرد الموظفين من داخله. قوات الاحتلال قامت بخلع أبواب مرافق تتبع للمعهد، اعتقلت 2 من المواطنين بعدما قطعت طريق يستخدمه آلاف المواطنين في التنقل بين شمال وجنوب الضفة الغربية. قوات الاحتلال أيضا قامت بتوزيع أوامر بمصادرة أراضي في محيط المعهد لأجل شق بنية تحتية استعمارية تخدم الواقع الاستعماري الذي يريد الاحتلال إحلاله في شمال المدينة المقدسة وفي محيط معهد تدريب تقني.
0: طب شو هذا المعهد يعني تابع للأونر، وشو معهد التدريب التقني عمليا، مين اللي مستفيدين منه، شو هو؟
1: معهد تدريب تقني قلنديا الآن هو الوحيد التابع للأونروا، كان يستقبل أبناء اللاجئين من كل محافظات فلسطين بيدرسوا فيه. نتحدث عن أكثر من 1000 طالب و2000 طالب كانوا يدرسوا فيه، لكن مع كثرة المعاهد والجامعات الآن عدد طلاب معهد تدريب تقني قلنديا حوالي 300 طالب. الاحتلال حرمهم من إكمال المسيرة الأكاديمية، وحرم مثلهم كمان من الالتحاق بالمعهد من خريجي الثانوية العامة طبعا هذا العام. نتحدث عن معهد مقام بعد عام 48 تقريبا، خرج الآلاف في تخصصات كانت ترفد السوق الفلسطيني والإقليمي كمان بخريجين أكفاء، اليوم بتنا محرومين منه. وشوف الأخطر أختي شيرين، وشوف هاي العقلية الاستعمارية الغوغائية لوين وصلتنا. تصوري أنه بلدية الاحتلال حتى الخارجية الإسرائيلية تقول لك إحنا اليوم بدأنا بمفهومهم بدأنا بترميم مبنى لإقامة مجمع تعليمي، أنت بتهدم مؤسسة دولية عريقة أكاديمية خرجت الآلاف ومن المفروض أنها تخرج الآلاف وعلى مقاعدها المئات لأجل إنشاء مجمع تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس، بده يقول لي بأنه القدس عاصمة إسرائيل مش عاصمة فلسطين، وبده يحرض على أبناء شعبنا، وبده يحرض على أنه عكا وحيفا ويافا والناصرة مش فلسطينيين. وبالتالي هذا المشروع هو استكمال لأثرة التعليم في القدس وهجوم حتى على التعليم في القدس. أنت بتهدم مؤسسة تعليمية عريقة لأجل إقامة مجمع تعليمي ما طالبوك فيه أصلا، حتى مثل ما بيروج أنه المواطنين في كفر عقب طالب. إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو التعليم فهنالك نقص حاد في الغرف الصفية في مدارسنا داخل جدار الضم والتوسع العنصري، هنالك مئات المعلمين الاحتلال يعطل حصولهم على التصريح كي يلتحقوا بمدارسهم داخل المدينة المقدسة. الاحتلال الإسرائيلي صار حريص على التعليم وهو بيفتش حقائب الأطفال وبيستخرج المناهج المناهج والكتب الدراسية الفلسطينية من حقائبهم وبيفتش الصفحات حتى يقرأ في مضمون هذا المنهاج. الآن حريص

0: العملية التعليمية، لكن هذا هو الاحتلال. وهي حكومة بن غفير وسموتريتش،
1: يعني ننتظر لنرى إذا كانت الانتخابات ستفرز حكومة مختلفة. أريد أن أشكرك أستاذ عمر جوب، مدير الإعلام في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك. شكرا، يسعد مساك. طيب، في بعد هذين الملفين طبعا من الضفة الغربية وكذلك من كفر عقب وإقلانديا في القدس، سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود إلى ملفات محلية تخص بلداتنا العربية وكذلك الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف. ابقوا معنا.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر أن الرحمة هي رسالته الخالدة، وأن القوة الحقيقية تبنى بالمحبة والتكافل والوحدة. مقدمة من راديو الناس.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: المنتصف مع شيرين يونس.
5: ثلاثٌ وعشرون دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج المنتصف. تعرض محل تجاري في بلدة كفر مندى لإطلاق نار كثيف ما أدى إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن إصابات. يأتي ذلك فيما شهدت البلدة مؤخرا حوادث إطلاق نار على محل تجارية بهدف الخاوة والابتزاز وسط مساع حثيثة للحد من هذه الآفة. أستاذ محمد حمزي صاحب محل تجاري كان أغلق محله في البلدة رفضا للخاوة ودفع هذه الإتاوة، أهلا بك أستاذ محمد.
6: أهلا بك أخي،
5: يعطيك العافية، كيف أمورك؟
6: الله يسلمك، الحمد لله.
5: إحنا معك بدنا نحكي هيك عن تجربتك الشخصية، واضح أنه يعني مؤلم من العنوان أنه مضطر أنه تغلق محلك ولا تدفع طبعا الخاوة وترضخ، شو اللي صار معك؟
6: اللي صار انا كنت حكيته على الراديو القصه صار لها تقريبا حوالي اسبوعين والشيء ابدا احاول انسى اللي صار معي ابدا من جديد. اللي صار معي مش هوين وبصير مع كثير ناس، الفرق بينه وبين هذول الناس انه انا طلعت حكيت، في كثير ناس ما طلعت تحكي، وانت عارف الوضع اليوم
5: طبعا.
6: في ناس كثير خايفه تطلع تحكي شيء من الشكل، ليش بالمرة مش سهل، بس هذا حال مجتمعنا العربي هاي الأيام، هاي الفترة للأسف. أنا الحمد لله يعني كثير ناس وقفوا معي، كثير ناس من كفر من دا من سخنين اتصلت في أظهرتني قالت إن إحنا معك، حتى إنه أرجع أفتح سخنين قالوا لي إيش بدك إحنا جاهزين. بس الإشي نفسه كان مؤلم بالنسبة لي. حتى رئيس مجلس كتمندا له كل الشكر يعني من منصفكم بوجه له تحية، اتصل فيه أكثر من مرة، تواصل مع أكثر من مرة، حتى بدي أجي عندك على المحل، بس ما هيك يعني ما أغضبتش الصراحة إنه أعود أتابع شغل كتمندا.
5: حسيت إنه خلص إنه يعني مستصعب، ما بدك تدفع، من ناحية ثانية خايف منقدر نقول، وطبعا شرعي الخوف بهاي الأوضاع، فبالتالي قررت إنه نهائي تسكر المحل.
6: طيب أنا صراحة يعني مرات أحيانا أو شيء بأخذ البنت، أنا عندي بنت عمرها 6 سنين أخذت حضانتها جديد، فمرات باخذ معي على المحل، فأي نفسيه بدي اخذها على المحل. يوم الواحد اي شيء بيعمل بالحياه لازم تكون نفسيته منيحه عشان يعرف يظبط، عشان يعرف يكون يتواصل مع الناس، لما أنا رايح بنفسية يعني أقولي بعد أسبوعين ثلاثة والقصة راح تنتفي طبعا. ما بدي أفتح حالي باب الانتقام من أي طرف معين يحكي معي يتواصل معي أو يعملوا إشي عشان أنا فتحت هاي الإشي، لأنه كثير ناس بتعرض إشي ومش عم بيفتحوا ولا عم بيقولوا. السنة بما أنه أنا مثل إشي ما بدي أربي عدوات من هاي الناس، فبالآخر قررت أنه خلاص أنه أسكر المحل.
5: يعني تختصر وما تفتح وجع جديد. طب شو رح تعمل أخي محمد بهيك وضع؟
6: صراحة أنا سام بفكر إنه أعود أشوف محل بسخنين. أنا صحيح تعبت على المحل الموجود بكوفة من إشكالي فيه وحطيت فيه تعبي والله، بس بضل إشي أهوى من إشي بالآخر.
5: بسخنين ممكن يكون أهون عندك هيك نوع من الآمال إنه الوضع يتحسن في البلدات العربية الأخرى؟
6: احنا متأمنين خير إنه إن شاء الله. يعني بدي أرجع أفتح بسخنين، هذا الواحد اليوم بده يعيش، يعني تعرف اليوم ظروف الحياة مش هويني
5: طبعا،
6: يعني بقدرش أنا أقعد بالدار. وعشان اللي صار معي أنا مجبور أعود أرجع أفتح المصلحة، عندي مصلحة اللي مش موجودة بأي منطقة، يعني صعب تلاقي الشيء الموجود عندي بأي منطقة. بس بنفس الوقت بدي أفتح بالمكان الصح. الوسط العربي شوي صعب،
5: كثير صعب،
6: مش لأنه الوسط العربي سيء، الوسط العربي الناس بالوسط العربي والله العظيم أنه أحسن من ما فيه، ولكن قل قليل نسبة أقل من 1% هني اللي معكرين الوسط العربي وهني اللي عاملين كل الجزمة. يعني اليوم بتلاقي مثلا نعطيك مثال، سخنين عدد سكانها 35,000، عديدك كم واحد اللي هن تابعين لمنظمات أو لعائلات، عديدك 150-200، قديش هن النسبة من 35,000؟ الوسط العربي هو وسط منيح جدا، الناس طيبين قوي. انت لو تشوف الناس اللي حكوا معي من في محلات تصرفية قالوا لي مستعدين نقسم المحل بينه وبينك بس عشان انه ايش، انه
5: ساعدوك وانه تكون ما ترجع تفتح محل.
6: بالضبط، يعني هذا وسطنا العربي، بس قلي قليل لا تمثلنا بس بنلف علينا كثير.
5: طب أخي محمد شو لازم يصير طالما بلشنا نحكي عن أوضاع مجتمعنا العربي بشكل عام في ظل انتشار هذه الآفة، شو لازم يصير؟

0: وين إحنا واقفين على الصعيد المجتمعي، واضح أنه من المسؤول عن محاربة العنف والجريمة بالأساس هي الحكومة والأجهزة المسؤولة.
1: اليوم عشان نكون واقعيين، اليوم أنت عشان إحنا نحل المشكلة فيها سببين أساسيين. أولا الحكومة لازم تشوف شغلة وتلم السلاح الغير مرخص وتفلس، وهي بتغرس على السلاح المرخص، ولكن في فقاعس مقصود من الحكومة. هذا الشيء معروف للقاصي والدنيا الكبير والصغير. ثانيا اليوم انت وانا اللي تعرضت له يعني من شباب اللي هم اوائل العشرينات. طيب انا السؤال تاعي للاهالي اليوم لما ابنك انت الساعه 1 بالليل جاي بالشارع وانت مش عارف وينه، هل هذا مزبوط؟ ليش انا اليوم لما انا مرات بكون مروح، انا كنت اول مروح من الشغل الساعه 3 الصبح 4 الصبح، والاقي شباب قاعدين على الشوارع الساعه 3 الصبح. طيب ابوهم وين؟ شو بيعملوا الساعه 3 الصبح قاعدين على الشارع برا؟
0: صحيح.
1: طب انا عمري 38 سنه، انا لما اتاخر بعد الساعه 1 ابوي يتصل بيقول لي يابا ليش تاخرت،
0: ما بالك الاطفال. صحيح.
1: عمرنا 20 وعمره 21 سنه ودايرين بالشارع الساعه 1 2 بالليل وبيعملوا حركات على الشارع بالبسكليت الكهرباء وبالتراكترون وبالربنا. انا بقول لك في تقاعس من الحكومه، في تقاعس. هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه، إن الله شو نعمل. بس برضو الأهالي في عليهم قسم كمان،
0: ما قسم أساسي، جزء أساسي هو التربية السليمة والصحيحة، وبعد ذلك نتحدث أيضا عن كل الدور الأساسي أيضا
1: كله
0: بكمل. صحيح. نتمنى لك السلامة بالأساس إحنا دائما، وإن شاء الله بتعود بتفتح محلك بأي موقع أنت بتختاره وبكون كمان خير عليك. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حمزي. شكرا.
1: الله يسعدك.
0: شكرا. الآن إلى النقب، فاقتراب العام الدراسي طبعا هذا أمر جميل ينتظره كل الطلاب، ولكن يعني أطفال النقب آلاف الطلاب العرب هناك يستقبلون العام الدراسي وسط واقع معيشي واقتصادي صعب تفاقمه عمليات هدم المنازل والإخلاء وملاحقة البناء في القرى والبلدات العربية هناك. بداية نتحدث إلى السيد هليل جلادين رئيس لجنة البقار المحلية. أهلا بك سيد هليل.
2: أهلا وسهلا.
0: شو الوضع عندكم؟ احكي لي عن البلد أول مرة، من البلدات مسلوبة الاعتراف بلدكم؟
2: بلدنا مسلوبة الاعتراف يعني زي باقي القرى، يعني مش احنا مش كثيرين ما فيهم اعترافهم.
0: شو الوضع السكيف؟ كم من طالب عندكم؟ وين بتعلموا الأولاد؟ كيف بتستعدوا كأهالي كمان هيك للسنة الدراسية 1-9؟
2: والله الأولاد بتعلموا في مدرسة اسمها مدرسة عبدي، وفي عندنا أولاد اللي هم لهم سنتين ما قروا، ما في صفوف لهم ولا حد مهتم للأمر، يعني في ضعوف اللي هم لحد الحين ما قروا، هم سنتين قاعدين ما قروا،
0: بيروحوا على المدرسة والمدرسة مش ما مهيئة،
2: ما فيهم مقاعد دراسية، ما فيهم صفوف، ما في صفوف لهم.
0: سنتين صار له هذا الوضع؟
2: سنتين صار الوضع هذا، في ظروف عندنا ما بيقروا.
0: طب وشو انتو كأهل بتعملوا؟
2: شو بنعمل؟
0: مع مين بتتواصلوا؟ شو اللي يعني في مجلس القرى مسلوبة الاعتراف كمان، شو كيف بتتعاملوا مع الموضوع؟
2: احنا بنتواصل مع الله، بس مع الناس اليوم الكل بيخدم على مصلحته الشخصية، ما في حد بيساعد حد. حكينا مجلس واحد الصحراء، حكينا معاهم بالنسبة لهذا، وبقول استنوا، هذا مستنيين.
0: لسه ما في حلول من
2: ما في حلول لنا، وفي عندنا مضايقات وعندنا هدم وعندنا يعني تقليع أشجار وعندنا مشاكل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
0: طب بالعطلة، طالما أنه بنحكي عن افتتاح العام الدراسي بعد أسبوع، إحنا بآخر أسبوع بالعطلة، كيف قضوها الأولاد؟
2: قضوها في الحم هذا صعب، كيف قبلها في الدار، وين قضوها؟
0: قضوها
2: في الدار.
0: كان عندكم هدم وإخلاءات بمنطقتكم ولا كيف؟
2: احنا ما كان عندنا هدم، كان عندنا انذارات والناس بيهدوا من خوف الغرامات، بيهدوا لحالهم يعني بخافوا من بتكلف الهد هذا بكلف وبيهدوا من حالهم، بيجيبوا لك هذا مش قانوني وما ودك رخصة وبرخصة ما فيه ولا بتوع رخصة، وهذا غير تنهد ويحط ورقة انذار للهد وبنهد.
0: كم من بيت انهد بتقدر تعرف يعني هيك عندك معلومات؟
2: والله يعني هم كل اسبوع وكل اسبوع على اسبوعيا جايين على على منطقة عبد وعلى منطقتنا دائما، يعني كل اسبوع ماشيين جايين.
0: طب أستاذ هليل، إحنا بنحكي عن بلد مش معترف فيها، عن قرية يعني تجمع سكاني مش معترف فيه رسميا، الأولاد مفروض كل طلعة لهم كمان في على المدارس في القرى اللي يعني موجود فيها مدارس، وبتقول لي الأوضاع صعبة، وضع المواصلات كيف بوصلوا أصلا للمدارس هاي اللي بتحكي لي إنه فيش فيها صفوف؟
2: لا في في باصات سفريات، في باصات سفريات بودن، بس ما في يعني مش هذاك التعليم كله يعني مش يعني والله صعب، صعب عندنا والله، صعب عندنا
0: صعب جدا، ومش متوقع انه يكون في تغيير.
2: ما في عندنا قيادة، ما في عندنا قيادة، الكل بيغني على موالة، بس ما في قيادة عندنا اللي هي تهتم للناس تهتم للشعب، ما في عندنا قيادة، ما في
0: قيادة المحلية بتقصد؟
2: قيادة العامة، قيادة العرب، قيادة العرب، فيش بمرة، الكل بيركض على مصلحته.
0: طيب بدنا نشكرك إن شاء الله، يعني بكل الأحوال نتمنى للأطفال. أكم من طفل عندك أنت؟ أكم من ولد بالمدارس؟
2: اثنين ما قروهم سنتين، اثنين طفلين في العائلة عندي أنا هني، طفلين ما قروهم سنتين.
0: لابد أنه في غيرك كمان بهذا الوضع وكثار.
2: أنا بكون جدهم يعني سنتين هم ما قروا سنتين، هم قاعدين فاتحين البستان والروضة وهذا وصف أول فاتحينهم.
0: طيب بدنا نشكرك
2: يعني
0: جزيل
2: الشكر. واحد عمره يمكن 6 سنين وواحد عمره 5،
0: صف أول مفروض يعني تمهيدي وأول.
2: لحد الحين ما فيه، لحد الحين ما فيه صفوف والمن تشكي
0: يعني. طيب شكرا جزيلا سيد هليل الجلدين، شكرا حياتي شكرا حياتي من حياتي رئيس لجنة البقار قرية البقار المحلية، شكرا. أستاذ يوسف الزيادين رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في النقب، أهلا بك.
3: أهلا وسهلا أختي.
0: أستاذ يوسف، استمعت ربما إلى ما قاله السيد هليل، وعنده نموذج عن حفيدين اللي بعدهم بيروحوا على المدرسة في عبدة ما فيش صفوف كافية، بعدهم بيقول ما قرأوا عملي ما تعلموا، ومثلهم أكيد في كثار.
3: أختي العزيزة، الزلمة يعني هليل قال الواقع، والواقع كمان يعني أسوأ من هيك بكثير، مش بس على الظرف هذا، على ظرف غير الظرف هذا كمان، التعليم عندنا منهار، الجهاز بشكل عام التعليم يعني مستوى الطلاب سيء جدا، زيد على ذلك أنه كمان هالحين في ضغط، اليومين بتفتح المدارس بتشوف قديش في مشاكل بتصير، ما في صفوف، ما في حد يستقبل الطلاب، الوضع صعب جدا. وعلى فكرة حتى المجالس بالطالب والمدارس بالطالب، والكل بيسجل والكل بيطالب، ولا حياة لمن تنادي، في سياسة مبيتة ممنهجة انه قد ما تقدر ضيق على المواطنين مشان تجبرهم انهم يرحلوا من اماكنهم للقرى اللي بيعتبروها قرى ثابتة وفيها اصلا كمان جملة مشاكل، يعني هي بتمنع حتى الناس اللي في البلد انهم يتطوروا فيها.
0: هذا الحد، وهذا ينطبق على الكثير من البلدات سواء مسلوبة الاعتراف وفي ظل كل التضييق أيضا في البلدات اللي يعني تعترف بها.
3: ينطبق على الكل، الوضع سيء في الجنوب، سيء لأبعد الحدود، سيء من مرة من مرة من مرة، وفي مضايقات كمان بيتعرضوا لها الناس اليوم. احنا عندنا اليوم يمكن مناطق في النقد يمكن انهد أكثر من 400 من 500 بيت في الشهرين اللي فاتنا دول، فوين الأولاد اللي فيهم يروح؟ وين الناس اللي يروح؟ وين العائلة تروح؟ مشكلة، الناس موجودين الحين في الشمس في العراء بدون ولا أي حاجة، يعني حتى سقف عليهم ما فيه، البيوت انهدت بدون أي حلول، ولا في ولا حل.
0: أستاذ يوسف، شو اللي يعني بتحكي لي، وأنا طبعا إحنا مطلعين بوسائل الإعلام ودائما بتواصل معكم، ولكن لابد أنه يعني نطلع الناس على المزيد، لأنه أكيد الناس مش عارف لهالدرجة وضع النقب ساء في ظل هذه يعني في هاي السنوات تحديدا.
3: أختي العزيزة، هو الوضع سيء كل الوقت، بس هاي السنوات أزود، والوضع صعب جدا، والوضع صعب يتغير إلا في نوايا عند الحكومات اللي في إسرائيل أنها تغير الوضع، لأن الحكومات هي اللي بتضيق على الناس.
0: عندكم أنتم معطيات من ناحية أرقام مثلا الأطفال اللي مفترض يكونوا في المدارس؟

0: مدارس محرومة وفي مدارس محرومة من المية كمان على التنكات بيجيبوا.
1: هذا وغير قضية السفريات وغير قضية البعد.
0: الناس بتيجي بتاخذ اصوات وانتخابات و وكله كلام فاضي، مظاهرات على الفاضي، مش عارف ايش على الفاضي. الناس يأسوا، الناس زهقوا، الناس محبطين بشكل عام.
1: في مجالس، يعني السيد هليل ذكر قبل قليل وجود قضية مجلس اللي هو عمليا نفي واحة الصحراء، في مجالس إقليمية، في مجالس قروية، شو دورها هاي المجالس؟
0: أختي العزيزة، حتى المجالس مقيد، يعني بيكون الرئيس مقيد، ما بيقدر يسوي ولا حاجة في المجلس، يعني مقيدين. المجالس عندنا ولكل مجالس النقب مربوطين في بجسم اسمه المنهلة تبعت الفيديو، مربوطين فيها، يعني حتى مش مربوطين مع الوزارات، مربوطين مع مكاتب عنصرية هي اللي بتتحكم فيهم. يعني هي اللي بتتحكم فيهم، يعني جمعية رقابين بتتحكم في البدو عندنا في كل المجالس،
1: الجمعيات
0: العنصرية والمؤسسات العنصرية. وطبعا الوزير هذا اللي إنه هم اتطرف بين كبير كمان أثر ودمر الوضع دمار شامل عندنا في الجنوب، دمر بالمرة. وقديك تنهار قبل يومين كان تبعين المفتشين الدوائر الخضراء بيخشوا على الناس في البيوت بدون حتى ما يستأذن، يعني وصلنا إلى مرحلة من الذل ومن الإهانة غير مسبوقة. يعني النظام إنه إحنا أصبحنا مش في دولة، في عصابة موجودين، وهذا الكلام ما بيصير. أتمنى أن أعضاء الكنيسة والناس الموجودين
1: شو بيدهم يعملوا أستاذ يوسف؟ الكل يتحدث دائما، يعني قلت لي لا المظاهرات ولا يعني
0: تدويل القضية لازم تتدول. قضيتنا ولا مرة أخذت منحنى دولي، ولا مرة. تدويل القضية بيجيب بيخلي الرأي العام العالمي يتسلط على قضيتنا، قضية عرب الداخل، قضية عرب النقب يتسلط عليها. مش معقول نظل احنا، انا بعرف انه لما تشتكي لواحد هو اللي ظالمك ما بيحل مشكلتك، بس انت لما توجه للرأي العام العالمي والخارجي وش الظروف اللي بتصير عندنا بيصير تغيير. عرفت مني؟ يعني دائما بقول العيار اللي ما بيصيب بيدوش، اما تظل قضيتنا دائما تراوح واقول لك بس الانتخابات بتحل المشكله، الانتخابات ولا مره بتحل المشكله لحالها،
1: ولا استبدال الحكومه بحل المشكله. يعني حسيت انه هاي الحكومه ما حسيت انه هاي الحكومه اكثر تطرفا من ربما حكومات اخرى وبالتالي اثر ذلك؟ يعني كل الحكومات بتشبه بعض في النقب؟
0: لا، هي كلها متطرفه وكلها ضدنا، بس هاي الحكومه أسوأ حكومه كانت موجوده. لأن ولا حكومة ساعدتنا، حتى لما كانوا العرب في الحكومة جزء منها ما ساعدتنا، انضرينا أكبر كمان.
1: كانت يعني الحكومة التغيير تقول
0: هاي ضرتنا أكثر مما سوت، وفي قوانين مرقن إلا اليوم بأثر على ناس، بس الناس بصفاء مش فاهمين، قوانين صعبة جدا مرروها ودمرت مستقبل، حتى لم شمل العائلات تدمر فيها.
1: قانون لم الشمل يعني يشمل الجميع وليس فقط النقب طبعا.
0: وبعدين عمليات هدم البيوت ما وقفت أصلا من زمان موجود وشغالة، وهذا بن كبير إجا على الدرج لقيه مليان ملفات قام يهد فيها، يعني موجودة. حتى الحكومات اللي قبل كانت تهد بيوتنا وبتبهدلنا،
1: ولكن بن كبير هو الذي نفذ تقول عمليا إنه أكثر
0: نفذ بوحشية لأنه هذا في عقليته.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ يوسف زيادين رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في النقب، يعني شكرا جزيلا.
0: الأوضاع تغير، نتمنى وضعنا يتصلح، ونتمنى أن يكون عندنا زي ما تقول يعني حراك سياسي قوي على مستوى كل القيادات في الوسط العربي.
1: نتمنى ذلك، شكرا جزيلا أستاذ يوسف. تحدث عن يعني آلاف الطلاب في النقب تحديدا في البلدات مسلوبة الاعتراف، ما من رقم دقيق لديه في بشأن هذه المسألة، ولكن يقول مشكلة المدارس هي مشكلة سنوية تعود كل عام مع افتتاح كل عام دراسي، تعود إلى الواجهة في النقب لأن الأوضاع هناك بالمجمل أصلا سيئة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
3: زاهي صليبة مع خطوة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: مع كل صباح جديد
1: رح أحضر الزواد.

0: صحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: المنتصف مع شيرين يونس.
1: ست واربعين دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. يحيي العالم الإسلامي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وتحل هذه الذكرى وسط تحديات واضطرابات متواصلة يشهدها العالم الإسلامي، وما تشهده البلاد من انتهاكات لحرية العبادة بدءا من محاولات منع صوت الأذان وتواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. سنتحدث عن ذكرى المولد النبوي الشريف مع الشيخ محمد سلامي حسن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد، بعد لحظات سيكون معنا. الشيخ معنا، مساء الخير، السلام عليكم دكتور.
2: السلام ورحمة الله،
1: أهلا بك. أهلا بك، يعني كل عام وأنت بألف خير. بدنا نحكي هيك عن هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، ما الذي تمثله بعيدا عن طبعا الطقوس الاحتفالات وما قد يكون في بلداتنا وفي العالم الإسلامي اليوم أيضا؟
2: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في حقيقة الأمر أختي الكريمة، لا أقول العالم الإسلامي الذي يعاني من حالة من الاضطراب فحسب، بل العالم كله يعاني من حالة الاضطراب هذه وعدم الاستقرار. وبتصور المتواضع، ونحن نتحدث عن ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، السبب في ذلك يعود إلى بعد الأرض عن منهج السماء. فالله تبارك وتعالى عندما أرسل النبيين مبشرين ومنذرين، أرسلهم من أجل رسالة سامية تقوم على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده والاحتكام إلى شريعته والتراحم فيما بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى أرسله الله رحمة للعالمين، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبسبب بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وعن منهج السماء، نجد ما نجد من العنف والجريمة على مستوى مجتمعنا العربي، ومن فساد ذات البين

0: على مستوى العالم الإسلامي، وعلى مستوى العالم ما نراه من تكبر وتجبر وتسلط يذكرنا بالذين ادعوا فيما سبق الألوهية والربوبية كفرعون وهامان وقارون، وما أوتوا من قوة مالية وقوة بشرية، ولكن ذلك لم يغن عنهم من الله شيئا. فبمولد الرسول صلى الله عليه وسلم نبرق رسالة واضحة المعالم لكل من يعنيه الأمر: العودة إلى الدين، العودة إلى العقيدة الإسلامية، العودة إلى المبادئ والقيم، وما أحوجنا في الداخل الفلسطيني إلى إشاعة السلام فيما بيننا وإلى إصلاح ذات البين والتراحم. صحيح. لأن الله تبارك وتعالى لا ينزل رحمته على قوم قست قلوبهم، لا ينزل رحمته على قوم ليسوا بمتراحمين فيما بينهم.
1: الشيخ يعني ذكرت قضية ما للأسف يلم بمجتمعنا، مسألة الجريمة والعنف، لو أيضا نستحضر ما الذي تقوله السيرة النبوية عن حرمة الدم وحفظ حياة الإنسان.
0: بارك الله فيك، هذا سؤال يعني جدير أن نجيب عليه في هذا الوقت بالذات. النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تؤكد حقن الدماء والحفاظ على الأعراض والممتلكات والأموال، ويكفينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يأتين على الناس زمان لا يدري المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ونحن في هذا، ولا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا حاصل وواقع في مجتمعنا العربي والإسلامي. ومن أجل هذا عندما نتحدث عن مولده لا نتحدث حقيقة عن الطقوس وعن التهاني وعن صحيح. الزخرفات والزركشات، إنما نريد أن نجسد ميلاده واقعا في حياته. عندما أثنى الله تبارك وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بالخلق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والسيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: كان خلقه القرآن، بمعنى كان يتخلق بأخلاق القرآن الكريم الداعية إلى التراحم، إلى الصبر، إلى التواضع، إلى مساعدة الناس، إلى فعل الخير، إلى المبادرة لكل عمل صالح. هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة إخوانه من الأنبياء والمرسلين، هذه رسالة القرآن، هذه رسالة المبادئ والقيم في وقت تهافت فيه الناس حقيقة على الأمور المالية والمادية، ووضعت المبادئ والقيم جانبا. أصبح الإنسان همه الأكبر أن يحصل على المال، لا يبالي أمن حلال أم من حرام، وهذا أمر في غاية الخطورة.
1: يعني مع ذكرت قضية التهافت أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي لدى الكبار قبل الشبان، وكل المحتوى الذي من الممكن أن يتعرض له هؤلاء الشبان، كيف يمكن تقديم السيرة النبوية، تقريب هذا الجيل أصلا ليس فقط للدين، للعادات، للمبادئ، للتقاليد، من خلال يعني تقديم بصورة اللي هي تتعاطى مع متطلبات وكل تتماشى مع ما يجري الآن في هذا العصر؟
0: نعم، هو قضية استخدام وسائل التواصل في حقيقة الأمر يعني تحتاج إلى حديث مطول، ولكن نقول باختصار شديد: وسائل التواصل الآن وفي مجتمعنا يعني لها وجهان، هناك وجه إيجابي يستطيع الإنسان من خلاله أن ينشر الخير، وهناك وجه سلبي يستطيع الإنسان أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويستطيع أن يسوق أمورا لا مسوغ لها ولا مبرر لها، قد تمس بالأجراح قدحا وذما أو غيبة أو نميمة أو تشويها، وفي حالات كثيرة لا يدري أحدنا من يقف خلف هذه الشاشة، ومن يقف خلف هذا الاسم المستعار، ومن يبث هذه الأكاذيب، وكما يسمى في لغة الصحافة والإعلام الذباب الإلكتروني، وأنتم أدرى بذلك. صحيح. أختي شيرين. صحيح. وعلى هذا الأساس نزدي نصيحة ونوجه نصيحة لكل من يهمه الأمر: إذا أردت أن تكتب شيئا أكتب شيئا يعني فيه خير، فليكن خيرا أو ليصمت. هذه الأصابع التي تتحرك على الشاشات ينبغي أن تواجه

0: اتجه نحو الخير، كل ما فيه خير للمجتمع، للإنسانية، للبشرية، اكتب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكل ما فيه إيذاء أو تجريح أو تحقير أو انتقاص من قدر الآخرين عليك أن تتجنبه، لأن الله تبارك وتعالى سيحاسب كل واحد منا عن كل صغيرة وكبيرة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى أن تكون هذه الرسالة رسالة الخير قد وصلت لكل من يستمع إلينا الآن. الشيخ الدكتور محمد سلامي حسن، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: حياكم الله. شكرا. يا مرحبا.
1: بهذه الرسالة وهذه الكلمات في ذكرى المولد النبوي الشريف نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف، ولم يبقى سوى أن نشكر الزملاء في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في هندسة الصوت الياس مرجي، في التنسيق والإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال علي النصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم الرحمة ونجعل من ذكرى المولد دعوة للتكافل والوحدة والسلام، وعلى خطى الرسول نبني مجتمعا يسوده الحب والعدل. مقدمة من راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. ما هي القصة من وراء العبارة كل إناء بما فيه ينضح؟ يقصد بهذه العبارة أن كل شخص لابد أن يظهر ما في باطنه مهما حاول إخفاء ذلك. ويرجح أن الأصل في هذا المثل شطر بيت في شعر لسعد بن الصيفي التميمي الملقب بحيص بيص، حين قال: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
9: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
11: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
12: مصلحتك.

بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة تستعد لإعادة دبلوماسيها إلى سفاراتها في الشرق الأوسط والتي كانت قد أخليت قبل اندلاع الحرب مع إيران. أشارت وثيقة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الدبلوماسيين قد يبدأون العودة اعتبارا من هذا الأسبوع. أقدم النائب تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية على تحطيم نصب تذكاري في قرية مادما جنوب مدينة نابلس تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي. من جانبه قال الجيش إن المشاركين وخلافا للتنسيق المسبق تصرفوا بصورة مضللة ومن دون صلاحية. دكتور رامي نصار رئيس مجلس قروي مادما تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الاعتداء.
1: قام اليوم عضو الكنية سكوت باقتحام القرية وسط حماية من قوات الاحتلال، قام بنشر فيديوهات تحريضية على النصب التذكاري الموجود في وسط القرية وتكسيره وإتلاف معالمه بالمطارق الحديدية. نصب تذكاري يتجاوز عمره 18 عاما، بني في عام 2008، لا أعتقد أنه تحرض على شيء. الوضع في قرية مادما اقتحامات يومية وإغلاقات يومية. المتفق عليه في قرية مادما حينما يدخل الجيش يسكن المواطن في بيته، حتى المحال التجارية، أي محل تجاري يبقى مفتوح إما تلقى عليه قنبلة غاز أو قنبلة صاروخ.
0: أخلت القوات الإسرائيلية اليوم مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة كفر عقب شمال القدس، وذلك بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. من جانبها أفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية طردت جميع موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا شمال القدس وأبلغتهم بعدم العودة إلى المكان. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد شرطيين من حرس الحدود بتهمة السماح بدخول فلسطينيين دون تصريح مقابل مبالغ مالية. ووفق لائحة الاتهام فقد سمح الشرطيان بمرور أشخاص غير مصرح لهم دون تفتيش على حاجز الجيب مقابل آلاف الشواقل. أمهلت إسرائيل مجلس السلام 3 أيام لوقف ما تقول إنه إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة، مهددة بتوسيع عمليات القصف والاغتيال وإخلاء مناطق سكنية إذا استمرت الظاهرة. ووفق التقارير تقدر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية بهدف اختبار طبيعة الرد الإسرائيلي. في المقابل أكد مجلس السلام أنه بصدد متابعة القضية والعمل على معالجتها. في السياق، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بصورة عاجلة في الضفة الغربية بما فيها في شرقي القدس وفي قطاع غزة. وقالت ألبانيزي إن على الدول الأخرى استنادا إلى رأي محكمة العدل الدولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ذكرت صحيفة الول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى قبل الحرب مع إيران تقديرات استخباراتية حذرت من أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي قد يؤدي إلى قيام نظام أكثر تشددا يسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإغلاق مضيق هرمز ومهاجمة دول المنطقة. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جادي فانس عارض الحرب ودعا إلى نهج أكثر حذرا قبل أن تعرض وزارة الدفاع على ترامب خيارات عسكرية أكثر حسما. إلى حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس جافا وشديد الحرارة. أما خلال ساعات المساء والليل فيصبح الجو معتدلا ولطيفا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: في زمن بنقدر فيه وإحنا قاعدين بغرفنا نطلب من الذكاء الاصطناعي يرسم لنا جبال الألب أو يركب صوت وسيناريو لرحلة خيالية في أزقة وأسواق الهند، صرنا محاطين بآلاف الفيديوهات المثالية المفلترة والمصنوعة من الـ AI بس لحتى ترضي خوارزميات المشاهدة، وسكرول وكمان وقت وكمان ريل وكمان فيديو. لكن وسط كل هذا التكلف والتزييف الرقمي بتلاقي فجأة مقطع بسيط بصوت عفوي ولقطة من دراجة نارية أو حتى عن طريق وعر بيوقفك من التمرير السريع وبيخليك تتابع القصة لآخر ثانية.
2: السلام عليكم.
3: عن الدرك.
2: ايوه
3: والله. كيف حالك؟
2: الله يسلمك. كيف حالك؟
3: والله الحمد لله.
2: ايش اسمك؟
3: محمد.
2: ما شاء الله عليك يا محمد.
3: والله عارفك انت تكتب.
2: ليه يا زلمه؟
3: والله.
4: موجودين في امريكا الجنوبيه تشيلي، بيريدونا وبيكرهوا جوازنا. هذه الجمله بس عربه 48 اللي بيقدر يعيش. فانت مبسوط وزعلان. مبسوط انت عارفين ليش زعلان؟ لان ما في لغه تشرح لهم وضعك، تشرح لهم ان متلاحق على لوحتين زينك. وثاني شيء زعلانين عشان في بينطقوا نفس لغتنا وصعب تشرح لهم وضعك. ولا
1: المفارقة أنه في الوقت اللي الكل بيطارد فيه عن الترند، انطلق شاب من قلب النقب ليجوب العالم. زار عشرات الدول دراجة نارية بتحمله وبيحكي عن نفسه أنه بطل يحصي عدد هذه الدول اللي زارها. اختار أنه يعيش المغامرة على حقيقتها، إما سيراً على الأقدام المتعبة بعد عشرات الكيلومترات، أو على متن دراجة نارية ثقيلة اللي بيصلح قطع غيار فيها على حدود دولة تشيلي آخر الدنيا، أو على الخيل لعدة أيام متواصلة في جبال قرغيزستان. وبالتالي بيثبت أنه القصة الإنسانية الصادقة لا زالت قادرة تخترق قلوب الملايين حتى بدون هذا التصنيف. أكثر من 40 مليون مشاهدة في آخر شهرين بس على محتوى سفر. هذا مش اعتيادي في كل هذا العالم. النسبة الأكبر من المشاهدين خاصة جايين مش من متابعين، وهذا دليل على كمية البحث عن العفوية والأصالة. اليوم في صوت التك رح نفتح كواليس صناعة المحتوى الحقيقي، كيف بمر عليه هذا العالم مع دخول الـ AI، كيف بتحول السفر من مجرد استعراض إلى تجربة إنسانية بتجمع الثقافات وبتوصلها إلى داخل جبهتنا. عن الفرق بين صانع المحتوى اللي بيملك قصة حقيقية وبين اللي بيدور على إيش يصنع منه محتوى، وعن المسؤولية الأخلاقية لما نوثق حياة الناس وتفاصيلهم البسيطة وراء الشاشات، هل بنكسب منها كمان إعلانات؟ معنا اليوم رحال ومستكشف، صانع محتوى مش كثير بينبسط إذا ناديتوه إنفلونسر، ابن النقب اللي وثق بعيونه العالم وخرج من الدوائر المألوفة ليعيش القصة قبل ما يصورها. جهزوا حالكم لرحلة استكشافية حقيقية خارج المصر. جاهزين؟ تشيك إن. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي حداثة ذكاء اصطناعي وكل ما بينها. وهذه المرة كيف سمعتوا في المقدمة حديثنا عن شبكات التواصل وصناعة المحتوى، وبنحكي يا حي الله بعلي النباري.
5: هلا بيكم جميعا.
1: أهلا وسهلا فيك علي، حي الله. علي رحال ومستكشف صانع محتوى، يمكن أغلب الناس بيعرفوك مباشرة من خلال يعني الدراجة النارية والخوذة، الآن من خلال

0: صوت. علي حضرتك يعني صانع محتوى على مدار سنوات، ونوعا ما محتواك أكثر عن السفر، المغامرات، طبيعة بطبيعة الحال، ويمكن أكثر شيء بيميزك هو موضوع القصص والتجارب. رح نتعرف على هذا الموضوع اليوم. تقريبا أغلب المجتمع بيعرفك من خلال هذه القصص. أول شغلة اليوم أنت يمكن جاينا من المطار، هيك أنا بتخيل يعني.
1: صحيح، والله من المطار جينا من وسط آسيا، من أوزبكستان وطاجكستان، مناطق طريق الحرير، مدن البخاري وسمرقند، بعد مسار في جبال ألفان موتن في طاجكستان 6 أيام، انقطاع كامل عن العالم،
0: مش فنادق وخلال النوع زي ما احنا بنطلع
1: لا في خيم بدرجة الحرارة تكاد تصل إلى الصفر، وارتفاعات تقريبا 5000 متر عن سطح البحر، حتى شجر ما في، يعني أكسجين بصعوبة بتتنفس. نعم، كنا في وسط آسيا، رحلة جميلة. الصحيح،
0: قبل ما نخوض في موضوع صناعة المحتوى بحد ذاته، يعني أنت بتسافر غالب الوقت كيف ما بنتبه، غالبا لحالك أو مع بس كمان شخص واحد، وعلى مناطق اللي غالبا حتى ما بتحكي لغة إنجليزية، كيف الواحد بدبر حاله بهذه المحلات؟
1: تعقيبا على الرفق، قلة قليلة من برافق، أما بمشي لحالي عادة، معي رفيق أو بكون في مجموعة. والشيء الثاني، ولا عمري واجهت مشكلة في كانت اللغة عائق نوعا ما.
0: البشر بتفاهموا مع بعض،
1: كل البشر صدقني بتفاهموا بأبسط الأمور. ثاني شيء، متطلباتنا بسيطة جدا احنا يعني.
0: حتى في طاجكستان وهذه المناطق بتلاقي كيف تتواصل مع الناس.
1: شوف، في طاجكستان مثلا كثير من المرات كانت مرافقنا عائلة اللي هي بتساعدنا في شيل الحمولة والأكل ودلائل الطريق، وأغلبهم ما كانوا بيحكي إنجليزي، وكنا بنتواصل معهم بالإشارات، أشياء بسيطة زي كذا، بيحاولوا يوصلونا عن طريق طرق معينة بسيطة زي كذا، وكنا صدقني مرات بنفتح محاورة 45 لعند ساعة وإحنا بنحكي مع بعض، لا يعني غير السلام عليكم وشكرا ورحمة، ما في يعني ما في كلمات اللي بتقدر تستنتج منها شيء، بس بكل الأحوال كنا بنفهم سياق الحديث وبنتواصل مع بعض بشكل ممتاز، بنوصل الفكرة اللي ودنا إياهم وبنفهم الفكرة اللي هم دي وصلوها.
0: مثير الواحد ينتبه، يعني خطرت في بالي فكرة بودكاست 45 دقيقة والطرفين ما بيفهموا نفس اللغة، ممكن نطلع من هذا الموضوع بكمان محتوى. ولكن يعني بتطلع من مثل هذه المناطق بأصحاب، يعني ما دام بتحكي على كل هذه الفترات والمغامرات اللي هي عن جد نوعية، وبمثل هذا المحل عن جد بتطلع من غاد بس بأنه شفنا مناطق حلوة، ولا بشيء أكثر من ذلك؟
1: لا، الصحيح هي أكثر تجربة، صحيح تجربة، يعني لين كانت مغامرة مشي على الأقدام. عادة نحن لما نطلع على دول، أنا لما بقول إحنا بنحكي عن المجموعة اللي إحنا بنطلع، صحيح أغلبهم ما بيبينوا على السوشيال ميديا، بس هم مركنين علي في هذا الجانب، فأنا بغطي التغطية الكاملة.
0: بتأدي الواجب وزيادة، رح نحكي عن الموضوع.
1: صحيح، فعادة التجربة هي الصحيحة. التجربة لما بنمشي على دولة احنا دائما بنقسمها لقسمين، القسم الأول بيكون استكشافي على الأقدام، والقسم الثاني بيكون استكشافي عن طريق سيارة، عن طريق دراجة نارية، حسب طبيعة الدولة وإيش مفضل في هذه الدولة. فالتجربة هي اللي الصحيحة، هي اللي بتخلي يعني مرات بتصل لمرحلة بتقول أنا ما ودي أصور ولا حاجة، خلاص يكفيني الشعور الجميل في هذه التجربة، وأنك تشوف أشياء جديدة. يعني عادة الأشياء اللي بتصل اللي هي عن طريق مشي 4-5 أيام ما بتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا بتشوفها ما بتشوفها بصورة كاملة. فأنت لما بتجي وبتعيشها وبتجربها وبتتعب فيها وبتجوع فيها وبتصقع فيها وما بتنام الليل من الارتفاعات وبتنخنق من قلة الأكسجين، فهذا الشيء بيخلي عندك تجربة جميلة زي كذي.
0: تعرف هذه الأمور اللي أنت بتذكرها مش بالضبط بتبني للناس الشغف إنها تسافر، يعني الناس عادة يعني بتطلع عشان يعني تستجم، تريح عن حالها شوي، تغير جو، أنت بتسافر عشان تنخنق، يعني هذه مش موضوع هوين.
1: شوف، أنا بقدر أقول لك حاجة، إن عادة احنا بنستمتع بعد ما نخلص الرحلة، يعني لما نبدأ نتذكر في الذكريات الجميلة كيف مرقنا هذا الباص في خلال يوم بكون ماطر، ولا آخر رحلة مرقنا الباص 4800 وكانت الدنيا بتثلج، يعني

0: تنزل ثلج قبلها بيوم، قالوا لنا الحمير أجلكم الله ما بيقدر أن يصل ارتفاع 4800، بيقدر يصل لعند 4500 وانتوا بتكملوا. في سرنا الفكرة نقول الدابة اللي بتشيل 100 كيلو ما بتقدر تصل 4800، احنا الأضعف منهن ودنا نصل. بالضبط، يعني في مشقة، لا شك في مشقة، بس بتنمي عندك روح المغامرة، بتكتشف حالك، بتشوف قدراتك، وين لازم تقوي، وين لازم تقول لا هذا مخاطرة. فهذول الأشياء من خلال التجربة، بالخص لما التجربة تكون جامدة في مسارات، في مشي، في ظروف صعبة، فهي بالضبط بتكتشف نفسك. زي
1: يعني شوف علي النباري، أنا أول شيء مغامرات السفر الواحد هذا المحتوى عن جد ممكن يسترسل فيه ويفوت على كل هذه الأمور، ولكن احنا في حلقة تكنولوجية تقنية وجايين نحكي بالأساس على كل ما يخص شبكات التواصل وصناعة المحتوى في عالمنا اليوم، وناخذ يعني تجربتك كأحد الأمثلة لحتى نستكشفها أكثر. أول شيء بحكي لك بشكل شخصي، أنا تعرفت على علي النباري بعد ما صار صانع محتوى، ونوعا ما اتفاجأت أنه هذه الشخصية مش كيف ما أنا توقعت، شخصية مختلفة عن صناع المحتوى الاعتياديين اللي أنا بعرفهم. فشوية أشرح للناس بشكل عام مين علي النباري، إيش أنت بتسوي في حياتك، وفي الآخر إيش اللي جابك على صناعة محتوى في هذا الإطار.
0: شوف، الصحيح البداية ليك أمشي وغامر وأسافر هي قبل ما أبدأ أنشر على السوشيال ميديا بكثير. بدايات أتوقع 2013-2014 لما بدينا في مسار في البلاد بسموه مسار عابر البلاد، اللي يبدأ من المطلة حدود لبنان وبخلص في أم رشراش إيلات، اللي هو تقريبا 1100 كيلة 40 يوم. انضميت لمجموعة في أنا ذاك كانت بتسوي المسار، وبديت معهم أسوي المسار، وبدينا نسوي، بس خلصنا المسار هذا نسوي مسارات أخرى في البلاد. وبعد فترة فكرنا زي كذا وإنا مخلصين أغلب مسارات البلاد، يعني حتى صرنا بنفتح على المواقع كل ما يفتحوا مسار جديد بنلقى بنسوي. قلنا ها لازم نطلع من الإطار هذا لخارج البلاد، وكانت القنبلة الأولى تبعتنا كيلمانجارو. كيلمانجارو بيسموه ظروف أوف أفريكا. صدقني لما عرضوا علي الشباب الكيلمانجارو، عشان تعرف قديش يعني الشيء مضحك نوعا ما، أتصل علي واحد من الشباب قال لي علي لقيني عند دكانة عندنا معروفة، فلقيته فتحت الشباك قال لي بدنا نمشي نتسلق الكيلمانجارو. قلت لي جاهز، بتعرف يعني شهامة وما في لورا
1: أحد ما يخاف.
0: فلما روحت فتحت هذا الحكي في 2017، ففتحت المحاشيف كتبت كيلمانجارو، أول كلمة طلعت بالعربي شيطان البرد. أنا في الطريق والله بفكر إن الكيلمانجارو جبل في منطقة نابلس جنين وفا مجنة، فسكرت قلت يلا مود أقرأ الموضوع، مود أرد له جواب سلبي وما بعرف إيش. بعد أسبوعين بديت أقرأ وزي كذي، وإن الشيء جدي، واحد من القمم السبعة، أعلى قمة في أفريقيا، تحتاج لسبع أيام، ارتفاع 5000 تصل تقريبا 6000، كثير من الناس ما بيقدروا يطلعوا، في ناس بموتوا، فالشي صار يطلع علامات سؤال.
1: بدأ الموضوع يكون جدي،
0: بدأ الموضوع جدي في، بس في نفس الوقت عرفت أنه راح يكون شيء جميل، شيء اللي راح يعطيني دفعة قوية إلى الأمام، وخليني يعني أعتمد على نفسي في أمور كثيرة. في 2017 يعني نوعا ما شاب في بداية حياته وشي، فلقينا وسوينا الكيلمانجارو، وكانت تجربة ممتازة. بعدها سوينا في محمية سينرجيتي في تنزانيا، وبعدين سوينا لفة في أوغندا على منابع النيل، فجميل، كانت رحلة جميلة هذا في شهر 12 2017.
1: هذه التجربة كلها إلى جانب كونك أصلا جاي من سلك كعمل جدا مختلف عن هذا العالم.
0: صحيح، جاي من مدرس للياقة البدنية، تربية بدنية، إضافة إلى معلم معرفة بلاد، مرشد رحلات. طبعا، عشان زي كذا أغلب رحلتي بجنف العطل، يعني ممكن أنت تشوفهم في شهر 10-11 بس أنا أكون طلعهم في شهر 7-8، أو صحيح. ممكن تشوفهم في شهر 2 وأنا أكون طلعهم في شهر ديسمبر في 12، كمان محصور نوعا ما، فهذا شيء من الأمور اللي بيمسكني في الوجهات اللي بمشي عليها.
1: هذا الجانب كيف بيأدي أنك أنت تفوت على عالم صناعة المحتوى، هذا مش يعني دخل يعني اعتيادية. عادة الشخصيات اللي جاي من هذا المكان بتفضل أنها تكون نوعا ما في محل في خصوصية، يمكن يعني بيكون

0: نشر صورة من الكليمنجارو ولا من غيرك صورة طبيعة، أما مش صناعة محتوى. إيش اللي جابك على هذا المحل؟
1: شوف بالضبط، أنا بالضبط الحين أنت يعني أنا أتذكر رحلة الكليمنجارو يمكن مدة بالغ صورت فيها، يعني بحكي لك على 20 يوم صورت يمكن 50 صورة في كل الرحلة، وما وثقتها بشكل كامل، يعني صورة وأنا على القمة والمرشد أجبرنا. فبوقتها ما كنت هالقد في عالم التواصل الاجتماعي، وما كنت بآمن في القصة، لعند مرة من المرات ما شخص لاقني في 2019-20 زي كذي قال لي ليش ما بتنشره انت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قلت له اسمعني، اعتقد ان مش هالقد ومليان اشياء فاضي وزي كذي. فقال جملة جميلة، قال لي اسمع، مواقع التواصل الاجتماعي ما فيهن فراغ، فيهن فاكوم، وين ما يصير فيه فراغ في حد
0: بتعبى.
1: فإذا مش ناس زيك اللي بيقدروا يصنعوا محتوى جيد بحطوه، بيجي واحد اللي انت بتشكي منه، فما بينفع تشكي وانت قاعد على الجنب، أو صحيح. انك بتبادر وبتسوي أشياء جميلة زي هذي وبتشتغل. قلت له متعب ومش متعب؟ قال يعني إذا انت بتقول لي ودك تساعد المجتمع، تغير في المجتمع، تعطى المجتمع إيجابية في محور ما، فلازم تتعب، ما في شيء ببلاش. فبالفعل وقتها بديت أنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وجت الكورونا، صار في انفجار في عالم المسارات في فخص نصف البلاد. وانا يعني كواحد كان مغطي اغلب مسارات البلاد صرت انزل القديم وزي كيف، فصار جمهور نوعا ما اللي
0: بدأ يتراكم حوالين
1: الجمهور اللي حب هذا المحتوى.
0: هذا الجانب بتطور بعد السنوات، اليوم انت في محل اخر، يعني اليوم انت ملايين المشاهدات على كل المنصات، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، يوتيوب مؤخرا، يعني اليوم صار محل ثاني. كيف اليوم صناعة المحتوى عندك؟
1: شوف انا ده كلك حاجة تستغرب منها، يعني انا اللي عند قبل فترة تجدنا انا واحد قلت له ما بعرف بقدر اسمح لي صانع محتوى ولا لا، قال لي ليش؟ قلت له انا بحس حالي بنقل الصورة، يعني حتى وانا راكب على الدراجة بصور انه يعني ودي المشاهد كأنه راكب معي على الدراجة وراء، ونفس الشيء وانا ماشي
0: هو حرفيا بركب وراك على الدراجة، انت بتوصل ناس ترمبات
1: بالضبط. يعني هذا المقصد تبعي، يعني انا بحاول وين ما انا موجود انقل الصورة، لين كانت في لقاءات مع الناس، لين كانت في مناطق جديدة، لين كانت في مسارات، لين كانت في مدن جميلة، بحاول انقل الصورة اللي انا موجود فيها للمشاهد للمتابع تبعي، بدون طبعا ما أغير مسار رحلتي، بدون ما بأحاول دائما الشيء يكون حقيقي زي ما أنا ودي وزي الإقبالية اللي بصور ما هو ود. بالنسبة للدراجة أنا فتح الكاميرا دائما، الصحيح يعني بصور دائما، مرات بنسى صدق أن الكاميرا فاتحة، مرات بلقى فيديو، في فيديوهات لقيتهن قبل سنتين مصورهن في منغوليا، في فيديوهات لقيتهن مصورهن قبل فترة أو بيكونوا في زاوية أخرى من الكاميرا ما نشيفهن. فعادة أحاول أصور الأشياء بحس فيهن قصة اللي ممكن تكون شيقة، تكون ملهمة للمتابعين، اللي ممكن تكون غريبة نوعا ما، يشوفوا جانب آخر من العالم. صدقني الأشياء اللي بصورهن ما بيجن 5% أو 10% من القصص اللي بنشوفهن احنا في بنشوفهن انا شخصيا.
0: قصدك الحقيقيه اللي بتصير خلال المسارات والرحلات؟
1: الحقيقيه اللي احنا بنشوفهم، تعرف الكاميرا قد ما تصور يعني بتكون لحد ما تطلع التليفون ولحد ما تطلع الكاميرا وزي كذا بيكون الشيء صار وزي، فهذول اشياء بسيطه جدا من اللي بنعيشهن او من الاشياء جدا اللي بلاقينا.
0: يعني مش بتتفق مع الناس تعالوا نصور
1: لا لا، الا اذا في شيء يعني مثلا اللي يستحق ان، لا أذكر الصحيح أني اتفقت مع حد قلت لي تعال نصور مقطع وزي
0: يعني الأشخاص اللي هم نوعا ما بعيدين عن صناعة المحتوى والسوشيال ميديا وما إلى ذلك، ما بتشوف أنه الشخص بيتغير لما الكاميرا بتكون أون؟
1: في ناس مش بيتغيروا، في ناس ما عندهم التجربة قدام الكاميرا، يحكوا قدام الكاميرا بيصيروا يتلبكوا زي كذي بيصيروا هذا، فمعشان زي كذا الكاميرات لما بصور في كاميرا وهم ما بيعرفوا بيكون الشيء أكثر عفوي، بس لا شك أني بعد ما أخلص بأطلب منهم. يعني في كثير فيديوهات اللي الناس بيقولوا لي لا أنا لا تطلع الفيديو، بقول له ما في مشكلة. في ناس بتتحير مرات بتقول لك اطلعوا، بعد فترة بتقول لك لا تطلعوا زي كذي. ف يعني انا صحيح يعني فهمهم جدا في هذا الموضوع،
0: يعني بفهم من كلامك إنه في كنوز موجودة تحت الرادار اللي بعدها ما طلعت.
1: لا في كنوز كثيرة الله أعلم تطلع ولا لا. حسب
0: طيب إحنا رح نحاول نطلع جزء من هذه الكنوز، ولكن رح نطلع لفاصل قصير.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
7: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك القسم الثاني من هذه الحلقة وحديثنا عن صناعة المحتوى، وبنجدد التحية بضيفنا في هذه الحلقة علي النباري. أهلا وسهلا فيك من جديد. علي، احنا بشكل عام لما بنحكي على صناعة المحتوى نوعا ما الناس بتشوف في غالبا الجوانب، تعال نسميها الإيجابية، بتشوف كمية المتابعين موجودين على كثير منصات بالمجمل، ما شاء الله يعني بنحكي على مئات ألاف المتابعين في كل المنصات، وبنحكي على ملايين وعشرات ملايين المشاهدات في شهر وما إلى ذلك. وين الثمن اللي بيدفع صانع المحتوى لما يفوت على هذا المسار؟
8: في ثمن، لا شك في ثمن. حاليا أنا ما بحس حاليا على الصحيح بدفع ثمن غالي. أول شيء مسألة التحرك بسهولة. ما بعرف سميه التحرك بسهولة ولا، بس أنا بحس يعني مثلا كثير مرات بجي على، بالأخص عندنا في الجنوب، لما بجي على محلات زي كذي، كيف حالك أنت اللي بتمشي زيك وزي كذا، فبتجي على منطقة محل القهوة والله غير أدفع عنك، أو صاحب القهوة لا أمانة الله خليها علي هذا المرة علي يا زلمة وزي كذي. فبحس هو نوعا ما كرم صحيح، لا شك يعني أهلنا كريمين وما شاء الله عليهم، بس بتحس شوي
7: فيها
8: زي
7: حرج معين.
8: بالضبط، فيها حرج معين. قبل فترة كنت في بيت أجر، وصحيح يعني ما بعرف المتوفي رحمة الله عليه، فوانا طالع من بيت الأجر أخوه دق في فنص بيت الأجر وزي كذا،
7: دق فيك يعني قصدك أنه عزم عليك
8: لا مسك في يعني زي كذا، قال لي أنت اللي بتلف، قلت له تعرف بيت أجر والأجواء يعني شوية مش هالقد مكان للفتح حديث وزي كذا، فصار يسألني وزيك وانا حاول أختصر وانا حاول أختصر زي كذا. فمرات يعني هو شيء جميل الصحيح، يعني كثير مرات أني الناس ما بيكونوا متأكدين علي ولا لا، بنكر الصحيح نوعا ما، مش بنكر يعني هذا
7: بيشبهني
8: إذا مش متأكد هو 100% بنكر أو زي كذا، إذا متأكد فبأمشي معاه يعني صحيح محرج شوية زي كذي.
7: هو أكثر يعني كنوع من أنه تنازل عن خصوصية، ولا أنه بجوانب ثانية كنت بتفضل أنك تكون يعني صانع محتوى بس مش معروف؟
8: مش بالزبط، ودي الصحيح ودي الناس تعاملني كعلي،

0: يعني مودي تهتم
1: للمتابعين وارقام وما الى ذلك.
0: بالضبط، ودي يعاملوني كعلي عادي، موديهم يعني.
1: مع انه صراحه على النبر احنا بنشوف انه يعني بيننا الكلام انه مش كل صناع المحتوى هم بهذا المحل. احنا بنشوف اليوم انه كثير من يعني صناع المحتوى بعد ما يوصلوا لارقام عاليه بيكون نوعا ما توقعه من المجتمع ومن الجمهور هو تعامل مختلف، وكأنه احنا بنحكي على شخصية اللي صارت واصلة لمكانة مجتمعية عالية. بالزمانات كان الصح الأزرق هو عبارة عن هذا الصيت وعن هذا المكان المجتمعي، اليوم كل حد بيقدر يدفع وياخذ الصح الأزرق. ولكن بتشوف اليوم انه في عند كثير من صناع المحتوى، وهذا يعني برضو بين نوع من النقد اللي موجود داخل المجتمع على ما يسمى المؤثرين والإنفلونسرز بهذا المحل، اللي كمان من جهة في سطحية بالمحتوى، ومن جهة ثانية برضو في يعني نوع من نسميها احنا شفت نفس على الناس.
0: شوف لا شك ان الشيء بيطمع يعني نوعا ما، يعني يعني اذا الانسان ما بيرسل نفسه ما بي بيوازن حاله ما بيقعد محال بيسأل، الشيء مطمع يعني الإنسان طمع، الإنسان بريد الأشياء هذه. فأول شيء واحدة الصحيح من الأمور اللي بتساعدني الناس اللي حوالي، إذا في نقد بيعطوني نقد بصورة صحيحة، أشياء ودهن تصحيح، أشياء غير مناسبة لمجتمعنا غير مناسبة لديننا فزي كذي، فدائما بستنى منهم هذا
1: يعني هذا وكأن تصحيح المسار، يعني مش بس أنه يعني دعم على العميان وخلص وإحنا معاك.
0: لا بالضبط، تصحيح مسار. وكثير مرات يعني بأشارك قصص صار معي وبأشوف إيش ردة فعلهم، يعني إذا ردة فعل إيجابية فهذا بيقول إنها يعني في منا، إذا ردة فعل سلبية لازم أصحح حاليا أو لازم أتبع طريق أخرى.
1: أنت اليوم بالأساس يعني درجع يمكن لوظيفتك الأساسية كمدرس كمربي بهذا المحل، أنت أكيد تسمع كثير أهالي اللي بيخافوا أن أولادهم موجودين في حيز شبكات التواصل. إحنا بنطلع كل مرة لعطلة أو لا يعني لاستراحة من المدارس بتشوف الأولاد يعني منغمسين أكثر في شبكات التواصل. إحنا في البلاد يعني بنحكي على أعلى نسب تواجد في شبكات التواصل حتى على مستوى العالم، نحكي على التوب 10 على مستوى العالم من ناحية الاستهلاك لشبكات التواصل. وفي نوعا ما خوف أنه يعني المجتمع عمال يستقي كثير من القيم وكثير من السلوكيات من خلال شبكات التواصل. كيف ممكن يعني إيش الرسالة اللي أنت ممكن توصلها للناس بهذا المحل تبع هذه المخاوف الموجودة عند الأهالي بكل ما يخص شبكات التواصل؟ هل هذا المنع العام والتام، ولا أنه لا في محتوى برضو إيجابي اللي ممكن عمليا الشبيبة والطلاب المدارس كمان يشوفوه بشكل مختلف على هذه الشبكات؟
0: شوف، واحدة من الأمور اللي بتخلي التخوفات هذول حسب رأيي، احنا بشكل عام بنريد المقاطع اللي فيها الفضول. وعادة المقاطع، في مقاطع كثير تافهة للخوارزميات تبعات الانستغرام والفيسبوك والتيك توك بتطلعهن وبكون أشياء تافهة نوعا ما لأن فيهن فضول عالي. فممكن صدقني فممكن نفس المقطع تشوف واحد عمره 10 سنين وواحد عمره 40 سنة وواحد عمره 70 سنة بيحضره، ويمكن يكون تافه لأن فيه فضول نوعا ما. ومرات بتشوف حالك أنك أنت نفسك بتحضره وبشكل تلقائي زي كذي، وبعدين بتكتشف انه تافه. فالصحيح التخوف هذا يعني موجود. واحدة من الأمور اللي بفكر هو توجيه، يعني يوجه الأولاد أكثر لوين يحضر، أو تشجيع يكون كقدوة، يعني إذا الأهل بيحضر يشارك ولده إيش بيحضر إيش بيشاهد ليش حضر إيش استفاد من هذا المقطع. فهذول الأشياء بيساعدن في توجيه هالولد، وكمان الشاب نفسه أو المتلقي نفسه بيعرف توجهات الآخرين بالنسبة لهذول المقاطع، يعني هم موافقين ولا مش موافقين. يعني ممكن أنت تشوف ولدك بيحضر مقطع وهو مقطع تافه وما تعطيه عليه ملاحظة، فنوعا ما هذا موافقة. فهني لازم توجه ان هذا مقطع مش كويس،
1: وهذا دور يمكن يعني انت ذكرت قبل مسألة دخول كمان لاعبين جدد لموضوع صناعة المحتوى، يعني انت ذكرت هذه الشغلة، ويمكن وذكرت بالمقابل موضوع الخوارزمية انها بتفضل نوعا ما محتوى اللي يمكن يكون سطحي اكثر او يمكن يكون اقل يعني ارشادي وقيمي.

0: إنما يروح لمحلات ثانية. إذا بنظل بهذا المحل يعني أنت الآن مع خبرة سنوات ومع فيديوهات اللي وصلت يعني ما شاء الله لملايين المشاهدات، قادر تقول لحالك اليوم أنك فاهم الخوارزمية إيش بتدور، فاهم هذا العالم إيش الشبكات يعني معنية أنه يكون داخل هذا المحتوى، عشان عن جد كمان ناس تانيين اللي عندهم محتوى قيم بمواضيع ثانية مش بالضرورة بالسفر والسياحة كمان يفوتوا على هذا العالم؟
1: والله مرات بحس حالي خبير، مرات بتجي على أيام بحس حالي ولا بعرف حاجة في عالم الخوارزمية. تشوف يعني مرات تحط مقطع زي كذي بيجيب عندك ملايين المشاهدات، أو بتحط مقطع بيجيب عندك 20-30 ألف مشاهدة. بس دايما اللي يعني بيبسطني زي كذي، يعني أنا بفكر بقول هذول 20-30 ألف شافوا المحتوى تبعي، يعني اللي كان في أيا كان عن
0: اللي أنت بالنسبة لك بتعدهم نسبة قليل لعدد للمعدل المشاهدات اللي عندك موجود.
1: بالضبط. يعني مرات بتحط فيديو ما كنت قاصد تصوره، أو بيجيب لك ملايين المشاهدات، ومرات بتحط فيديو اللي انت قاصد توصل فيه رسالة معينة وبيجيب لك مشاهدات أقل شوية، أقل بكثير نوعا ما للي ما أنشغل عليه. أنا شخصيا يعني قليل جدا ما بيأثر علي نسبة المشاهدين، يعني بالنسبة لي مرات بالنسبة لي 15 ألف 20 ألف واحد شافوا المقطع، بالنسبة لي بكون جدا مبسوط، لأني صحيح ما بستهين في المتابعين، يعني متابع واحد بالنسبة لي شاف واستفاد أو قرر يمشي على هذا المنطقة أو قرر يمشي هذا المسار وزي كذي، نوعا ما تغيير بحس من عندي.
0: هذه الحالات أنت بتحس فيها أن الشبكات بتغير الخوارزمية كثير، ولا أنه يعني هي هالقد معقدة اللي مش عن جد في حد ممكن يفهم إيش بتدور عليه هذه الشبكات؟
1: والله معقدة الصحيح، يعني معقدة نوعا ما، يعني هو بتغير، أعتقد أن الشبكات بتغير كل فترة الخوارزمية، بتغير الأفضليات من محور لمحور، ففي تغييرات. بس لا شك أن في محتوى قد ما يغيروا فيه، في مرات المحتوى بيظل يعني على نفس الهدف، على نفس الشيء. إذا بتحافظ على أمور معينة في عالم السوشيال ميديا، في بيظل مستوى معين اللي أنت محافظ عليه في المشاهدات.
0: بهذا المكان بتقول إنه يعني الساحة والميدان موجود لكل من عند يعني محتوى نوعي، ولا يعني نوعا ما يعني هذا شيء اللي هو بحاجة لكثير مجهود، لكثير تعال نسميها موارد واستثمار، إن كان وقت ولا غيره، لحتى أنه حد يفوت وأنه هذا الثمن يا جماعة الخير فكروا فيه مرتين؟
1: لا والله أنا بفكر أن اليوم المواقع التواصل الاجتماعي ما يأخذ حيز كبير من حياتنا، نقعد نقول لا لازم نمنع ولا لا، تعال أنا بقول دايما خلينا نشتغل بصورة أخرى، خلينا نغرق المواقع التواصل الاجتماعي بأشياء جيدة، فهذا بيصير الشيء السائد الرائد، وبعدين خلاص بيصير الشيء في إيدنا، يعني كمان بيصير بنقدر نتحكم في الجمهور من شيء لشيء، نوصل له رسالة معينة، فبيصير قوة قوية. يعني أنا كثير مرات لما بمشي مع الأولاد رحلة وزي كذي مع الطلاب، فبقول هم الحين الوقت الصحيح إنكم تصوروا. الحين أنتوا في الطبيعة، أنتوا في رحلة زيك، هذا أفضل وقت أنكم تصوروا وتطلعوا على السوشيال ميديا وزي كذي، ولازم تتفاخروا. يعني هذا أفضل من مقاطع كثير بتطلعوها، الحين الوقت الصحيح. فبشجع كثير على هذا الموضوع، يعني دائما بس يطلع الشباب وزي كذي، وفي شباب من النقب كثيرة اللي بتطلع وما بتوثق. فأنا بقول هم هذا الوقت الصحيح أنكم توثقوا، لازم توثقوا، التوثيق زين بيساعد، بيسوي شيء يعني مش غريب، يعني كثير ناس بيشوفوا اللي احنا بنسويه هذا شيء غريب نوعا ما،
0: صحيح،
1: بس لما الشيء يكون رائج في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا من الحرفلانية بيمشي، وهذا من الحرفلانية في البيرو، وهذا في آسيا الوسطى، فالشيء بيصير يعني عادي نوعا ما، فبيتشجع الناس وزيك، بيطلع الواحد. الفكرة اللي أنا بقولها إن من خلال هذه الشبكات نشجعهم يجربوا تجربة المغامرات الطبيعة، ومن خلال هذول التجارب المجتمع بيقدر يتطور أفضل وأفضل، يعني مش إنه بس يشاهد محتوى علي ومحتوى فلان الكويس ومحتوى فلان ومحتوى، الفكرة إن لما بيشاهد المحتوى هو بيقدر يجرب هذه التجربة، فلما يجرب هذه التجربة بيصير عنده أشياء كثيرة اللي بيقول

0: تجربة أكثر، فأنت بتعرف تاخذ القرارات الصحيحة. لازم تعرف وين ترجع وراء، لازم تعرف وين تتنازل. وإذا بتاخذ هذا الشيء كامل على حياتك اليوم يومية، تعرف وين تتنازل، تعرف وين ها طب خلاص، يعني إيش يعني تقولوا عني ماني نافع ولا حاجة، يقولوا عني ماني نافع ولا أتسبب لي في مشكلة عائلية، ولا أتسبب لي في طوش مع حد، ولا أتسبب لي في حادث، ولا أتسبب لي في حاجة أيا كان. يعني هذول أشياء أمور بسيطة اللي الإنسان إذا بيقدر يتنازل عنه بيختصر أمور كثيرة اللي مو هو بحاجة لهنا.
1: صحيح، هذا القيمة جدا مطلوبة في حياتنا اليوم اللي فيها أشياء الإيجو عالي.
0: بالضبط، الأشياء ما جنوا ناس صحيح قاعد في الدار، ممكن تجي ناس وهم قاعد في الدار، بس ممكن تجيك أكثر لما أنت بتكتشف، بتغامر، بتشوف ثقافات جديدة، بتشوف شيء جديد، بتكتشف نفسك في أماكن صعبة، في ظروف صعبة، فهذا القيم ضروري تجيك في هذول الأماكن.
1: بتخيل أنه يعني هذه واحدة من أكثر الأمور اللي مجتمعنا بحاجتها في عمليا كشف هذه القصص، ومش بس يعني أنه احنا نشوف عمليا الأماكن الجميلة في هذه الطبيعة وفي هذا العالم، أنه كمان يعني نكسب هذه القيم ونكسب هذه الاستخلاصات إن كان الشخصية أو المجتمعية أو الإنسانية بشكل عام. ولكن هاي طلعنا جزء من هذه الكنوز. بتخيل رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع مع القسم الأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع من صوت التك ومع ضيفنا علي النباري. خلونا على البال.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذا المرة على شبكات التواصل على كل ما يخص صناعة المحتوى، وضيفنا في هذه الحلقة بنجد التحية علي النباري. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني علي رحال وصانع محتوى في كثير من شبكات التواصل، ويمكن واحد من الشغلات البارزة هي مثل ما ذكرنا موضوع اللقاءات العفوية مع الناس، إن كان يعني مع راعي بقر في الضفة الغربية ولا مع ناس اللي يعني عمالها تنظف الدار في الأرجنتين وما إلى ذلك. لأي درجة اليوم هذه القصص أنت بتشعر بأنها يعني شيء موجود داخل الإنسان ولا بيكتسبها مع الوقت؟ كيف عن جد بتطلع بمثل هذه القصص بتقول الآن

0: لازم يطلع فيديو متكتك.
1: شوف عادة لما بصور أشياء زي كذي هن بيكون طبيعية 100%، يعني بكون ماشي بوقف بصور، وكثير منهم الناس يعني ما بيعرفوا اني بصور إلا بعد ما أخلص معهم بقول لهم والله أنا بصور، وإذا في إمكانية أطلع أشي. فهذا الشيء الناس بهدوء لأنهم يشابههم نوعا ما في أمور كثيرة. يعني أنا ما بقطر بصور واحد بيصنع صاروخ أو بصور روبوت في اليابان وزي كذي، بصور واحد صرح مع الغرام، لين كان في الأردن، لين كان في المغرب، لين كان في أريحة. فهذول الأشياء يعني أغلب الناس بتنبسط لما بتشوف هذا الشيء، يا بيكون هو بيعرف ناس كثير زي كذي، يا هو بيكون في الماضي تبعه صراح مع الغنم، صراح مع البقر،
0: هذا الشيء بيطلعه من المكتب اللي هو قاعد فيه، والآن في حد أخذه على مساحة ثانية.
1: بالضبط، إضافة إلى الناس كثير بتريد الأشياء الحقيقية من الأول للآخر. الناس اليوم بتعرف الشيء المصنع، المحتوى مصنع، وإن ما بتعرف الشيء الحقيقي.
0: يمكن هذا بياخذني على موضوع الذكاء الاصطناعي. أنت قصدك عن هذا المحل اليوم اللي فيه اليوم صرنا نشوف أكثر وأكثر محتوى مصنع؟
1: قبل الذكاء الاصطناعي في كثير، يعني كثير ناس مثلا بتوجه لي بقول لي اسمعني أنت لازم تركز على جودة الفيديو، تسوي فيديو مع ألوان مع زيك ما زيك. بقول له أنا ما بسوي وثائقي، أنا إنما بحاول أنقل الصورة حتى بألوانها الحقيقية، ألوانها زي ما التلفون بيعطيها، زي ما الكاميرا بتعطيها. فودي بالضبط يعني الناس تشوف الصورة الحقيقية اللي أنا بشوفها بعيوني بأبسط الأمور. بقدر أسوي، بقدر أقطر أتعلم مونتاج على مستوى عالي وأضبط الفيديوهات وزيك. وفي فيديوهات صح أنا بضبطها اللي كانت من الدرون، أشياء طبيعة اللي ما فيها ناس وزيك، بس الفكرة أني أوصل المقطع حقيقي، لأن الناس بتريد تحس حالها في داخل هذا المقطع. بتريد تحس أنها بتقدر تسوي هذا المقطع. عادي زي ما هي ماشيت في السيارة شافت نفس الراعي هذا، ونفس الشيء ماشت في المغرب مرقت من عند واحد بيسوي رياضة عادي، أو في الأرجنتين أو أي.
0: لأي درجة اليوم أنت بتشوف أنه الذكاء الاصطناعي غير المعادلة؟
1: شوف الذكاء الاصطناعي محور مساعد ممتاز الصحيح، يعني في عالم الترحال بيسهل أمور كثيرة، بس زي ما بقولوا ما بغطي كامل. يعني قد ما تفحص مع الذكاء الاصطناعي وزي كذي بتحاول ترجع لمصدر طبيعي حقيقي. فعشان زي كذا الناس قد ما صح في الذكاء الاصطناعي فاتح، الذكاء الاصطناعي في له منتجات كثيرة اللي بتشوفهن كأنها حقيقية، بس الناس بتريد بتلف وترجع إلى الأشياء العفوية الحقيقية اللي
0: هذا الشيء الأصلي،
1: الشيء الأصلي. فهي بتحاول من كثر ما اليوم الذكاء الاصطناعي مسيطر على تلفوناتنا، مسيطر على المواقع التواصل الاجتماعي، فهي بتحاول ترجع وتفكر على الأشياء.
0: وكأن الآية انقلبت لمحل أنه صار في قيمة أكبر لحد اللي جيب لي البحيرة على ما هي والجبل على ما هو، مش أنه يعني صنعها من خلال أدوات ذكاء صناعي.
1: بالضبط. فمعشان زي كذا اليوم حتى يعني كثير مرات بشوف في دول العالم الثالث الفيديوهات تبعتهم بنتشروا أكثر وأكثر، عشان مش مخلوط بذكاء اصطناعي، إنما بيكون أكثر حقيقي، أكثر زي ما هو مصور، حتى مرات بتشوفه بجودة بسيطة زي كذي. فالناس يعني مع كثرة الذكاء الاصطناعي صارت تلجأ أكثر وتدور الفيديوهات الحقيقية وتوقف عندها وتقول ها هاي فيديو حقيقي أنا ودي أحضر من أول لآخر.
0: بتخيل داخلك شوي على مساحة أقل مريحة لك علي، وده سألك عن الجانب التجاري اللي بخص هذا المحل، وشايف أنك يعني عدلت قعدتك في الكرسي. بشكل عام احنا بنحكي على مجال الانفلونسرز، وبشكل عام على كل مجال صناعة المحتوى وأصحاب الأرقام الأعلى، بفوت مع الوقت مسألة طلبات لإعلانات وتعاونات تجارية ورعاية وما إلى ذلك. اولا كشخص اللي مثل ما ذكرنا انت جاي من خارج هذا العالم بالاساس، او ما بنيت مسيره اعتياديه لصناعه المحتوى، وين هذا الموضوع يعني لقاك مع مسيرتك؟ وين حسيت حالك انه هذا الشيء طبيعي انه يصير، ولا كان في عندك حرج من بينك وبين جمهورك والمتابعين اللي تعودوا عليك هذه العفويه وهذا المحل العادي؟ لانه الاعلانات لا تقنعني انها يعني كلها 100% عفوي.
1: لا صحيح، هرجك سليم زي ما بقوله. لا شك ان العلي نفسه مش بالضبط جاي من عالم الاعلانات وزبط اعلان هنية وفي كثير ناس بيتوجهوا ايش رايك تسوي اعلان وايش رايك تسوي. والصحيح لفتره معينه انا كنت مسكر الباب يعني بشكل تام. بعدين فكرت وان في امكانيه، يعني مش غلط اذا الانسان الصانع المحتوى بيقدر يسوي إعلان، بيقدر يسوي رعاية في المجال نفسه. إضافة إلى اليوم استعمال السوشيال ميديا صار إنك توصل فكرة معينة، إن كان من إعلان، إن كان من سلطات معينة، إن كان من أماكن معينة الناس بتدور عليها. يعني مش إنك أنت تجبر الناس تلقى عليها، لا، إنما الناس بتدور على هذا الشيء وهو أنت بتقول هي موجود. يعني أشياء الناس هيك مشين عليه وانت بتدور وانت بتدلهم عليه او بتساعد. فانا بفكر يعني حلال، مش مشكله يعني
0: انا اسوي،
1: بس لازم يعني ما ننجن مع هذا الشيء. يعني لازم يكون في توازن معين، اللي ما يكون الشيء كل اعلانات اعلانات اعلانات اعلانات. اضافه الى ان يعني
0: اصلا هذا الشيء بحد ذاته يعني نوعا ما بيموت الحساب، يعني اذا كان كل الوقت بس محتوى اعلاني يعني ودعائي.
1: كمان صناعه المحتوى بالاخص في المجال تبعي يعني بحاجه للسفر، بحاجه لمصاريف، بحاجه لزي كذي. واذا المتابع تبعي ودي يشوف اشياء جديده، فانا لازم اسافر لمناطق جديده، لازم اضحي من اوقات.
0: ما عندك بير نفط حد الدار هذه
1: ففي مصاريف معينه، فالمصاريف معينة زي الإعلانات هذولا، إذا أنت بتدور إعلانات أو بتوافق على إعلانات اللي بيجين من المجال تبعك، اللي الناس بتتوقع منك تسوي إعلان لأشياء تخص المجال تبعك، فهذولا كمان أشياء بيوسعن النطاق تبع صناعة المحتوى تبعك، بخلينك تصل لأماكن أبعد، أماكن ودهن مصاريف أعلى أو زيك. بس لا شك أن الإنسان لازم يحافظ على التوازن في هذا الموضوع.
0: لما أنت بتحكي عن توازن، أنا بشوف اليوم يعني في كثير من الأحيان في ناس يعني بتبدأ تتابع بين قوسين مؤثرين معينين، بعد وقت بتنسحب من هذه المتابعة بسبب يعني أنه هذا المحتوى صار الإنسان نوعا ما بيشكك هل علي الآن بيحكي لأي كلام اللي هو مقتنع فيه، ولا لأنه اندفع له أنه يعني ينحكي هذا الكلام، وهل هذا التعاون هو عن جد عن قناعة ولا عن شك أكبر. شك قصدي مش من التشكيك، إنما شك مصاري بفوت على حساب البنك. لأي درجة اليوم عن جد تغيرت شبكات التواصل بهذا المحل وصرنا لازم نحط علامات سؤال عن كل مين بيحكي معنا وكل مين بوصلنا رسالة، وكأنه ما في شيء حقيقي وكل شيء عبارة عن تعاونات ودفع وإعلان ممول وما إلى ذلك؟
1: والله شوفوا، الإعلان لابد منه. يعني في كثير ناس اللي بتسوي إعلانات وزي كذي. اليوم بعتقد أن الناس غير جاهلين، يعني بيقدروا يفحصوا الشيء، بيقدروا يفحصوا هل بالفعل زي كذي هذا الشيء حقيقي ولا مش حقيقي. وكمان في ناس كثير هذا مصدر رزقهم، يعني مصدر رزق، يعني بيكون بيشتغل في شيء معين بعد فترة وانا في صناعة المحتوى ودي دخل نوعا ما وبكون صاحب عائلة وزي كذي، فهذا مصدر رزق. يعني يعني ممكن يسوي له شيء عمره ما استعمله، دل الناس عليه صح عمره ما استعمله، هو شخصيا عمره ما استعمله. بس كمان يعني الناس لازم تفحص الشيء هذا، تشوف مصداقية الموضوع، وكمان لازم تعرف انه هو جاء سوى اعلان، هو مش بالفعل هذا الشركة له، هو
0: صحيح
1: هو جاء سوى اعلان اندفع له سوى اعلان، وهذا السوق يعني
0: اللي هذا عبارة عن المسؤولية اللي ايضا موجودة على الجمهور في الاستهلاك، لأنه كمان يعني جزء من عمليا أي توزيع لميزانيات الحملات بيكون صار اليوم جزء أساسي منها موضوع المؤثرين وموضوع وجود الناس على شبكات التواصل.
1: أعتقد كمان لازم تكون مسؤولية على صانع المحتوى نفسه واللي سوى الإعلان، لازم يكون يعني وزن الأمور، يعني ما أشياء يعني اللي بتضر، أشياء اللي بشوفها أنها بتأثر تأثير سلبي على المجتمع، لإن كان مشروبات، مأكولات، لإن كان أيا كان في أي مجال آخر. لازم يكون في
0: وفي حاجة
1: فلترة لهذه الأشياء، يعني مش كل ما هب ودب وزيك.
0: في حاجة لشفافية بهذا المحل،
1: كويس يكون في شفافية بينك وبين المتابع، زي كذا بتحترم المتابع أكثر وبتحترم عقليته. طبعا
0: هذا بيقودني لسؤال أخير عليه، وبما أنك ذكرت

0: يعني أيضا انضمام ناس تانيين على صناعة المحتوى. نسوي تمرين بسيط مع بعض، بعطيك اليوم شاب مع أجدد آيفون مع أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي والمونتاج وأي شيء يعني ممكن بحاجة له اليوم صانع محتوى، وعشان أوجه أنه يصير بهذا المكان ودي منك توصيه على أكثر مهارة أو أكثر شيء ممكن يساعده في هذا المكان اللي التكنولوجيا لا يمكن أنها تبدله ولا يمكن أنها تعطيه بديل منه.
1: شوف، واحدة من الأمور اللي أنا بأعتقد يعني بالضبط تصادف المسألة ودها خطوط حمراء، يعني يكون عنده خطوط حمراء اللي ما يتعداهن ويكون صبور جدا. مثلا عندي التيك توك، أنا دخلت له متأخر، أنا عندي التيك توك بأنزل فيه المقطع وبطلع منه.
0: يعني ما بتستهلك كمستخدم بس كناشر
1: أبدا. ومحافظ دائما أن التيك توك جدا سهل تنسحب للشيء السطحية والتافهة فيه. فقررت وشفت في البداية ما بيمشي ما بيمشي ما بيمشي، فقررت أنظني أصبر على الموضوع. اليوم 100,000 متابع في محافظة على المحتوى اللي أنا ودي إياه. وأنا يعني أشاركك من عالم التيك توك، وأنت أكيد بتعرف الشيء هذا، أبدا مش سهل،
0: مع أنه يعني هي منصة اللي هي أكثر بتفضل المحتوى ومش المتابعين، بس هي يعني من القنوات الصعبة جدا للارتفاع على مدى طويل، يعني هذا بالمرة مش سهل.
1: بالضبط، فمعشان زي كذا أعتقد توصية لهذا الشاب أنه يصبر يعني ويكون عارف إيش وده بالضبط.
0: بتخيل يعني حلقة مليانة بالتجارب وكمان بالنصائح، فهذا شيء يعني برضو بنشكرك عليه وبنحييك على أنه يعني في يعني كل هذا التعب، وعن جد يعني التعب بمعنى الكلمة ومشقة في استخراج محتوى هادف في هذه الشبكات، لأنه عن جد الخوارزميات لا ترحم وبتحاول دائما تشد يمكن المتابعين لمحلات ثانية. فهذه الفرصة أنه يعني كمان نحييك علي النباري وكل صناع المحتوى يعني النوعيين واللي عن جد بيثروا شبكات التواصل في بلادنا وفي كل العالم العربي بجودة في الإنتاج وجودة في المحتوى، فيعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك،
0: شكرا على وجودك معنا اليوم وعلى كل هذا الكم من المعرفة والقصص.
1: العفو.
0: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة تستعد لإعادة دبلوماسيها إلى سفاراتها في الشرق الأوسط والتي كانت قد أخليت قبل اندلاع الحرب مع إيران. أشارت وثيقة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الدبلوماسيين قد يبدأون العودة اعتبارا من هذا الأسبوع. أقدم النائب تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية على تحطيم نصب تذكاري في قرية مادما جنوب مدينة نابلس تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي. من جانبه قال الجيش إن المشاركين وخلافا للتنسيق المسبق تصرفوا بصورة مضللة ومن دون صلاحية. دكتور رامي نصار رئيس مجلس قروي مادما تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الاعتداء.
1: قام اليوم عضو الكنية سكوت باقتحام القرية وسط حماية من قوات الاحتلال، قام بنشر فيديوهات تحريضية على النصب التذكاري الموجود في وسط القرية وتكسيره وإتلاف معالمه بالمطارق الحديدية. نصب تذكاري يتجاوز عمره 18 عاما، بني في عام 2008، لا أعتقد أنه حرض على شيء. الوضع في قرية مادما اقتحامات يومية وإغلاقات يومية. المتفق عليه في قرية مادما حينما يدخل الجيش يسكن المواطن في بيته، حتى المحال التجارية، أي محل تجاري يبقى مفتوح إما تلقى عليه قنبلة غاز أو قنبلة صخر.
0: أخلت القوات الإسرائيلية اليوم مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة كفر عقب شمال القدس، وذلك بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. من جانبها أفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية طردت جميع موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا شمال القدس وأبلغتهم بعدم العودة إلى المكان. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد شرطيين من حرس الحدود بتهمة السماح بدخول فلسطينيين دون تصريح مقابل مبالغ مالية. ووفق لائحة الاتهام فقد سمح الشرطيان بمرور أشخاص غير مصرح لهم دون تفتيش على حاجز الجيب مقابل آلاف الشواقل. أمهلت إسرائيل مجلس السلام 3 أيام لوقف ما تقول إنه إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة، مهددة بتوسيع عمليات القصف والاغتيال وإخلاء مناطق سكنية إذا استمرت الظاهرة. ووفق التقارير تقدر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية بهدف اختبار طبيعة الرد الإسرائيلي. في المقابل أكد مجلس السلام أنه بصدد متابعة القضية والعمل على معالجتها. في السياق، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بصورة عاجلة في الضفة الغربية بما فيها في شرقي القدس وفي قطاع غزة. وقالت ألبانيزي إن على الدول الأخرى استنادا إلى رأي محكمة العدل الدولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ذكرت صحيفة الول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى قبل الحرب مع إيران تقديرات استخباراتية حذرت من أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي قد يؤدي إلى قيام نظام أكثر تشددا يسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإغلاق مضيق هرمز ومهاجمة دول المنطقة. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جادي فانس عارض الحرب ودعا إلى نهج أكثر حذرا قبل أن تعرض وزارة الدفاع على ترامب خيارات عسكرية أكثر حسما. إلى حالة الطقس، ترتفع

درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس جافا وشديد الحرارة، أما خلال ساعات المساء والليل فيصبح الجو معتدلا ولطيفا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر أن الرحمة هي رسالته الخالدة، وأن القوة الحقيقية تبنى بالمحبة والتكافل والوحدة. مقدمة من راديو الناس.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. ماذا تقولون، صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي والصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: حركة سير مع فادي زغاني.

سعد هالمساء، يا مساء الخير، يا مساء الورد ومساء الشوب ودرجات الحرارة المرتفعة. تحية لكم جميعا. يلا أجينا لنبدأ المشوار اليوم الثلاثة 25 أغسطس 2026. ساعتنا صارت 3:08 باستوديوهاتنا، ويلا هاي دعوة لكم جميعا لتبلشوا تنضموا لنا على السماع على الخمسة على هوا راديو الناس. أخبار، منوعات، مواضيع، ومليان مليان مليان إشي حلو اليوم رح نحكي فيها. رح نغير لكم جو، ورح هيك نفرفشكم ونعنشكم بالأخص بهذا الشوب. يلا علوا صوت الراديو، يضبطوا درجة حرارة المكيف وانطلقوا معنا بهدول الساعتين. وما تنسوا تبلشوا تسجلوا حضوركم على واتساب على 050 557 3

تسوى كل شيء. يلا بدينا يسعد لي هالمساء. شو اخباركم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا مناح اليوم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله هيك النفسيه تكون تمام، نهار الشغل مشي معكم هادي، مشي معكم هيك سلس، وحتى لو ما مشي سلس سأجل وقت لنترك كل إشي ورا ظهرنا وهيك نفصل شوي عن العمل وننطلق إلى بيوتنا وأهدافنا هادين البال. وبكرة يوم جديد يا جماعة، ونهار جديد وهم جديد وشغل جديد، فتحطوش ببالكو ولا بقلبكو.

يعني إذا بس تسمعوني كله بهون، أنا بس أشوف رسائلكو كله عندي بصفي فاضي فاضي فاضي. الله يسعد لي هالمسا الحلو يا رب.

يلا بدي اروح لابدا امسي عليكم بالخير، نطمن عليكم. هاتوا نشوف مين انضم لنا. مساء الفل والياسمين لمحمد. يعني آه محمد مظبوط، في تحذير من الشواطئ بمدينة حيفا وأيضا بكريات حايم. امبارح طلع التحذير، ما أعتقد أنه اليوم يعني تم السماح بالاستجمام هناك، فانتبهوا اسألوا قبل ما توصلوا على شواطئ حيفا. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو تيسير، مساء الخير، الله حيهم، أهلا يا شريف. إبراهيم مساء الخير يا إبراهيم، أهلا ومرحبا. فادي علينا طل بحركة سير والله ما ملي، كل العالم يزعل وانت ما تزعل. الله يسعد لياك يا ابو الكارم، الله يسعد لياك يا حبيب قلبي يا نانا. يسعد مساك تسجيل حضور، مساء الخير يا مها، بس نسمعك كله بهون، يسعد لي هالمساء الحلو يا ابو العبد، شكرا جزيلا. مرحبا، هذا راسم كبهة. طب ليش

خالك عادل ببعت لنا شو مثلا سعد لي هالمسا هلا فادي يا ميت هلا يا حمودي علي مساء الخير تحيي لميس أو صبحي احنا بالسيارة مشغلين مكيف عم نسمع برنامجك وموجودين في منطقة كرميئيل يسعد لي هالمساء الحلو يا علي وتحيي لك ولعائلتك وانتبهوا على حالكم بهاي الأجواء الحارة إسا خلصت وردية صبح ورجع لوردية ليل يعني الله يعطيكي مليون عافية حنين مليون عافية أنت وكل الأشخاص اللي بيشتغلوا هذا الكم الهائل من الساعات والورديات شو هالحلاوة اليوم شو هالحلاوة كله عم ببعث لي صور وكله اليوم في إشي بالهذا ما شاء الله اللهم لا حسد يعني طاقتكم بتجنن اليوم أنا حاضرة يا مساء الورد وكيا مساء الفل والياسمين يا ازدهار مساء الخير فادي كيفك يعطيك العافية أنا موجودة على البحر بس بجنن أم محمد وين على البحر بأي شاطئ على فكرة اللي ما زار على سيرة البحر اللي ما زار يا جماعة منطقة قرية الصيادين بجسر الزرقاء وشط البحر هناك خسران نص عمره يعني بتهبل بتهبل بتهبل البلد بعدين بكفي هيك ملقى أهل البلد وأهل الجسر يعني فش بجمالهن فش بكرمهن فش بحلاوتهن اللي عن جد هيك حابب يتمتع بالبحر روحوا على جسر الزرقاء

كله عم بمسي علينا بس ما حدا عم بحكي لنا شو مع الطرق، شو وضع الطرق يا جماعة الخير؟ شو عم بيصير معكم على الطرق؟ في ازدحامات ولا الأمور سالكة وتمام؟

يلا يا بلشت توصل الرسائل. شارع 22 هذا حمودي، يعني محمولي الأزمي، حمودي محمولي الأزمي. شارع 6 شمالا سالك جدا، تحياتي فادي أزمي على مفترق كركور لاتجاه الشرق مجدي من باقة الغربية. كمان تحية لمريم، يسعد هالمساء الحلو يا مريم، وأكيد أكيد أكيد كل التحيات لكل المحتفلين اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله هيك بنعاد علينا وعلى كل المحتفلين وعلى كل العالم بإذن الله بأتم الصحة والعافية. وهيك فرصة اليوم كمان لنحتفل بالمولد النبوي كمان، ولنرفع صلواتنا لرب العالمين بأنه يحل السلام وهدات البال علينا، بدناش أكتر.

0: زينب
1: كل ذكرى نبوية وأنتوا بآلاف الخيرات سينعاد عليكم مرة أخرى بأتم الصحة والعافية والهدوء وهداة البال والسكينة يا رب. يلا بدنا نروح يا جماعة ببداية المشوار بدي أخذكم على الصين. اسمعوا في بالصين خبر قرأته على حادثة صارت بالصين. في صاحب شركة راح على حفل زفاف موظف عنده بالشركة وبعد حفل الزفاف قام بطرد هذا العامل من العمل. كمان مرة صاحب شركة راح على حفل زفاف واحد من الموظفين عنده بالشركة وبعد حفل الزفاف تاني يوم قرر صاحب الشركة يقوم بطرد هذا الموظف. بتعرفوا ليه؟ بتحللوا ليه؟ ميرال ممكن يخطر بالك سبب ليه طرده؟ بعد عرسه بيوم

بحب هيك تحليلاتكم لما تبلشوا تشغلوا عقلكم البوليسي هيك بال ما شافتش عيني زي القمر لا لا لا لا لا بالصين بيعملوش مناسف يا معلم غار منه عشو بدو غار منه الرز ما كانش مستوي عم بحكولي لا ما وصل عنده صحن كنافي كمان لا ممكن زوجة الشغيل أحلى من زوجته كمان لا لا لا لا لا, لا. كل تحليلاتكم يا جماعة مش صحيحة

طيب يعني هيك بعد ما سمعنا تحليلاتكم البوليسية بهاي القصة اللي أثارت جدل واسع جدا في الصين، قرر رجل الأعمال الصيني كوي بيجون فصل أحد موظفيه بعد حضوره حفل زفافه. ولما سئل هذا رجل الأعمال ومالك هاي الشركة بحسب روايته اكتشف أنه بحفل الزفاف سأل عن والدة هذا الموظف، واكتشف لاحقا أنه الموظف ما دعا والدته لحفل الزفاف لأنها كانت تسبب له إحراج بسبب مظهرها الخارجي. ورغم اعتبار البعض بأنه هذا الأمر شأن عائلي خاص، صاحب الشركة كوي بيجون شاف أنه طريقة تعامل الشخص مع والدته وعلى أنه ولد عاق مع والدته بيستحي بوالدته، بيحكي أنه هذا التعامل بيكشف جانب مهم من شخصيته، وأكد أنه الشخص اللي يسيء لمن ربته واعتنت فيه لا يمكن تجاهل ذلك. وما اكتفى بهذا الموضوع، هو ما اكتفى بس بطرد الموظف بعد ما فهم انه هو عاق ومش بار بوالديه، عرض لاحقا على والدة هذا الموظف بعد ما تم طرده وظيفة بقسم الخدمات اللوجستية بشركته، واعتبر انها بتستحق الدعم ومش الاقصاء. والقصة مبدئيا فتحت نقاش واسع بين الأشخاص طبعا اللي أشادوا بوضع احترام الوالدين والقيم الإنسانية بالمقام الأول، والأشخاص اللي شافوا أنه الحياة الشخصية مش مفروض تكون سبب للحكم على أداء الموظف وفصله. وطبعا يعني واحدة من الصحف الصينية قامت يعني بمقابلة رجل الأعمال وأعطوه يعني حكوله هذا السؤال أنه هاي حياته الشخصية هو حر، فحكى أنه ما قدر أنه يتغلق غاضى هذا المشهد وما قدر يفهم حجة هذا الموظف بعدم وجود والدته بحفل زفافه بحجة انه مستحي منها او مستحي فيها او مستحي بشكلها، وبشوف انه مش مفروض كانت انها تكون جزء من حفل الزفاف. شو رأيكوا بتعامل هذا صاحب الشركة، هذا رجل الأعمال؟ هل يحق له أنه يدخل بهذه التفصيلة يعني ويقوم بطرده بسبب شأن عائلي؟ أنا بالآخر هذا شأن عائلي خاص، أنت شو دخلك؟

0: طبعاً لا، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على ألمانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن خامي،
4: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسألت ناس،
2: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا.
4: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
4: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطة واضحة.

0: كيف بدي أوصل لهدفي.
1: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا رجعنا على أحلى فرحة. قبل السلام والكلام كيف الدوات؟
1: فرحة وجودي هون.
0: وحياة الله وحياة الله توقعت لأنه يعني تواضعك يدرس أنت يا بنت الشعور.
1: طب يعني ساعة بتقول مثلا
0: شو ومئة
1: شكرا
0: ومئتين
1: هيك ها.
0: أخذت من بريق هالدويت الجميل أول مسألة كيف
1: كتير.
0: صح حلو
1: كتير حلو صح؟ رهيب
0: يعني هاي واحدة من روائع يعني الموسيقار الكبير أبو المجد وسمعناها بصوتين يعني كمان جميلين مروان خوري وجورج نعمي. طيب إسا هاي الأغنية عشان بعدين نقول لك مرحبا كيف الحال. مش عاجبتك؟
1: مش عارف شو هاي
0: صبري.
2: حي الله بليالي الكاب والصغرة بالعلي بحب الضيف والعشاء.
0: صفنتي يا صفني، شو الأخبار؟
1: أنا منيحة ممتاز.
0: كيف أمورك؟ تمام طمنينا عنك.
1: تمام
0: عندي سؤال. أنا بتأمل إنه عفاف شينا عم تسمعنا مطول ترش اللي ريحة هون.
1: شو بدك أحسن؟
0: يا جماعة عفاف عندها هواي، بتفوت الصبح على طبعا برنامج هالصبح الميكروفون بيكون كله ريحة من ريحة عفاف، أنا كل شوي بتهب بوجه الريحة.
1: طب شو بدك أحلى عن هيك؟
0: دغري مش بشوف عفاف أول ما
1: تشمي ريحة حلوة. شو بدك أحسن؟
0: للأمانة صح. كل انت حاسل كل ما ازيحه هيك
1: بتحب.
0: اليوم جايبتي لنا موضوع حلو، موضوع مهم. بدي اسالك سؤال. انت لما تسوقي، لما تطلعي بدك تقطعي مسافه، شو بتحبي تسمعي بشكل عام؟
1: اغاني قصدك؟
0: بغض النظر ممكن مش اغاني عادة. اغاني شو بتسمعي؟ اغاني
1: شو بخطر عبالك وبسمع؟ نكد بسمع. نكد أغلب الأسئلة لغاني بحبها.
0: مؤخرا شو بتسمع يا عمي؟ يعني هيك
1: مؤخرا سنت ليفان مش عم بقدر أغير عنه الصراحة.
0: إيش تسمعي له؟
1: النانو.
0: بس مش مش ما يسمعنا النانو غير النانو.
1: كتير حلوة.
0: غير النانو
1: رامي صبري بحب أسمع كتير.
0: أنكد شو بتسمعي لرامي
1: لا صبري؟ مش بالضرورة. ليش أنكد؟ ملك الفرفشة نكدي.
0: حلوة ملك. على فكرة استني أنا اليوم حطيت غنوية لرامي صبري. يا جماعة اكتبوا لنا أنتوا كمان شو بتحبوا تسمعوا.
1: بحب أسمع آدم.
0: آدم بس اسمع، حطيت هاي اليوم لرامي صبري. اللي بيحصل لي
1: كمل وقبل شمال ويمين.
0: طيب ايش بتسمعوا يا جماعة وانتوا على الطريق غير حركة سير؟ يعني حركة سير هذا مفهوم ضمنا، يعني اوعوا تحكم نسمع غير حركة سير.
1: لا مصيبة. اوعوا
0: واي حدا بسألكم شو بتسمعوا راديو، اوعوا تقولوا غير راديو الناس وحركة سير بالكم.
1: طبعا
0: بس لما ما بيكونش حركة سير على الهواء، لما احنا بنكون بالبيت، انتوا شو بتسمعوا؟ لا جد اكتبوا لنا شو بتحبوا تسمعوا لما يكون في عندكم مسافة بتكون تمشوا فيها. إذا بحكي لك أنا شو بسمع بتضحكيش علي؟
1: بحس بودكاست رح تقول لي.
0: كنت أحكي إذا لو كنت أخرفك كنت عم بسمع بودكاست مع مفيدة شيحة امبارح، سمعته على الطريق. يعني أنا لما يكون عندي مسافة طويلة
1: على الطريق عن جد
0: بفتح الطريق.
1: لا أنا بودكاست بحبش أسمع على الطريق، بحب بالعكس. أنه أكون يعني قاعد عن جد ومركزي وعم بسمع فيه. بقولش أنه يعني بحس خلص أنه البودكاست اللي قعدته وعن جد تكون مركز فيه.
0: أنا مش كتير بهمني أشوف على فكرة، بهمني أسمع.
1: مش إنه عشان أشوف، عشان أركز عن جد. أنا بحس حالي بركز أكتر وأنا يعني مش عم بعمل إشي.
0: أنا بكون بقمة تركيزي وأنا سايق، وبالأخص بالليل على فكرة. ساعات المساء ولما بكون في عندي مثلا مسافة طويلة يعني بدي أقطعها تبعت ساعة، لا بفتح بودكاست وبكون أخطط يعني أي بودكاست إسا بدي أسمع، وعن جد بكون

0: على الشارع هيك بده يكون بتعرف ترند يسمع مهرجانات
1: بتذكرت
0: ذكرتي
1: انا مهرجانات بتذكرني فتره بتوديني على كورونا
0: في هاي بنت الجيران
1: كورونا
0: على فكره مثلا على سيره على سيره البودكاست بروح كنت اسمع بودكاست كمان يعني مثير صراحه في صحفي مصري انا هذا البودكاست اللي بسمعه 3 ايام امبارح ختمته بيحكي على عمرو دياب وقديش عمرو دياب يعني هو ظاهرة يعني الهضبي بالضبط فبيحكي انه بألبومه الاخير اللي عمل فيه لولا البنات ومش لولا البنات ومش عارف شو بتعرفي انه عمرو دياب كان يدور على شاب اسمه كاتب اسمه حدوتة اشي اللي كتب بنت الجيران عشان يكتب له لولا البنات
1: وما لقهوش
0: بلا طبعا هو اللي كتب
1: هو
0: له,
1: اللي كتب له.
0: طبعا وكانوا يحكوا عن ذكاء عمرو دياب بالاختيارات وزي ما حكى بقول انه يعني اذا اسا باجي بقول لك شو متذكري من لولا البنات غير لولا البنات بس لولا البنات وهذا اللي عم بيخلي عمرو دياب محافظ على حاله 45 سنة نجم لأنه من أذكى الأشخاص بالاختيارات
1: هضب
0: مثلا أنا غالبا بسمع أغاني أعراس حلوة أغاني الأعراس شو الأغاني الأعراس زي مثلا عمر العبدالله تذكري هاي شو متذكري الوصلة تبعت عمر العبدالله المشهورة هاي تسمعيها هذا أنا بعرفوش صراحة شريف اللي عم تحكي عنه شادي بحكي بس القيصر منطقي سكر محلي أيام الكورونا
1: عمرو دياب وآدم
0: شو هالسوق العالي يا روان عندك
1: وديع صافي أم كلثوم صباح فخري وفريد الأطرش
0: غاني مروان خوري
1: صح حلوة
0: أنا بحب أسمع جورج وسوف أغنية لرامي صبري لو تعرف بحب أسمعها
1: حلوة على فكرة
0: مزوة جمانة
1: مزوة
0: واو شفيق كبهة الله يرحمه يعني من على فكرة يعني الفنان الراحل اللي منعتز ومنفتخر فيه جدا جدا جدا الله يرحمه شفيق كبهة لما بتسمعيه اليوم أنا لما بسمع شفيق كبهة لما بدي أفرح عن جد بدي فرح بسمع شفيق كبهة يعني بعطيكي جرعة من الفرح بصوته بأسلوبه وهو بتوقع هو نكه الفولكلور الفلسطيني أعطاه نكهة مختلفة عن كل حدا فالله يرحمه من الصباح للعصر وإحنا ماشينا وطيبات الأرض نجاة الصغيرة وردة الجزائرية سمية
1: بحب أسمع للملك وألي كفوري أو نجوى كرم
0: بنت شيخ العرب إحنا خذينا المهم اختياراتكم يا جماعة للموسيقى بحكي عنكم كتير اليوم جاي بمرال إشي كتير كتير كتير مهم
1: البلايليست اللي بتحضروه
0: معطى مهم بس مش رح نلحق نحكي فيه إسا
1: إلا بعد الفاصل
0: يلا خليكم معنا

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: يلا رجعنا لنتابع كيف المزاج.
1: ممتاز رايق.
0: ممتاز ممتاز. يلا خدينا للمعطيات اليوم جايبتيها المتعلقة بالبلاي ليست. اسمحي لي أكبر الخط بس عشان أشوف.
1: يعني كبر أكتر أكتر.
0: لا خلص هيك ممتاز. بس حطيتي لي خط 12 وبدك
1: صفت كل كلمة أخطر.
0: بدك أتبع معك يعني بالضبط. يلا روحي.
1: الدراسة بتقول إنه مطربك المفضل وأغاني الجديدة هي ممكن تكون السبب بارتفاع حوادث السير.
0: مطربك المفضل وأغاني خاصة بحوادث السير. اشرحي لي.
1: في دراسة جديدة من جامعة هارفارد بتحكي إنه اليوم اللي بنزل فيه ألبوم جديد بتزيد فيه حوادث السير.
0: مزحي.
1: وهذا اللي بيقولوا عنه الألبوم اللي بيشيل.
0: هذا بيشيل يعني ميري ريجر ما خصهاش بحوادث السير طلع الألبوم
1: بخصه.
0: أوكي.
1: وبين معهن بهاي الدراسة إنه في زيادة بوفيات حوادث السير بنسبة 15%. يعني بأمريكا في 182 وفاة إضافية بالأيام اللي بتنزل فيها ألبومات جديدة.
0: أوكي.
1: والأكيد إنه مش الألبوم هو السبب الرئيسي لهاي الحوادث، بس بما إنه سماع الأغاني بيزيد بنسبة 43% بأول 10 أيام من إصدار الألبوم، فبتشتت انتباه السائقين. إيش اللي بده يشغل أغنية، إيش اللي بده يوطي الصوت، واللي بده يتفاعل مع الأغنية، فأنت هيك عم بتشتت انتباهك وبتلتهي عن الطريق.
0: أكمله.
1: وحكوا كم

0: كمان إنه زيادة بهاي الحوادث عم بيصير إنه يعني أغلب السائقين كانوا رجال ومش نساء.
1: يعني عشان ما تحكوش إنه البنات اللي بيعملوا حوادث أصلاً. هي كل المعطيات بتحكي إنه يعني الحوادث الطرق هي أغلب ضحاياها للأسف الشديد عم بتكون رجال. فتخيلي أنت الألبوم بده ينزل، أنت بدك تركز وبدك تقرر أي أغلى أحلى أغنية، وبدك تمشي مع الإيقاعات. وعلى فكرة في ناس كل ما الأغنية كانت صاخبة أكتر
0: بتزيد سرعتهم أكتر،
1: كل ما دعسوا أكتر. فصراحة مخيف هذا الموضوع. أنا مثلا عن جد شخصيا بعرفش أمشي حتى لو بسمع موسيقى أعلي الصوت على الآخر،
0: ولا
1: وبعرفش ليش. مثلا إذا مثلا بيكون الصوت شوي عالي، تحكوش علي يا جماعة، بس إنه بيكون الصوت عالي إذا بدي أرجع ريفيرس بوطي الصوت، بعرفش ليه.
0: هاي في دراسة عملناها مرة بتذكر 53% من الناس اللي بتكون ساي أو حاطة أغاني بتوطي على الآخر بس ترجع
1: بعرفش شو العلاقة. مين مثلي يا جماعة؟ مين لما يرجع ريفيرس بوطي الصوت؟ أنا لو شو ما كان يكون لما بدي أرجع ريفيرس
0: شو بتحس إنه عم تركز أكتر؟
1: شو بعرفني؟ بعرفش. أو لما مثلا بدي أصف السيارة بشي محل، يعني إذا بدي أعمل مثلا أصفها كمان بوطي الصوت. إذا بفوت على موقف سيارات تحت الأرض كمان بحس إنه لازم أوطي الصوت. ليه؟ بعرفش. هاي رواسب بعرفش ليه.
2: ومذكارة والمناكير
3: بنت البنت محلاها
1: شايفين. بقول لك الرجل صعب يركز بإشي واحد، بأكتر من إشي قصدك، احنا نركز بس بإشي واحد. روان احنا نركز على فكرة.
3: بنت البلد محلاها.
1: وأنا كمان مثلا إذا بشم ريحة إشي بالسيارة، ريحة بنزين أو مثلا
0: بتوطي عشان تشم.
3: طاير طاير على كتفي مين،
1: ومش بس كمان يعني إذا بكون مثلا عم بدخن وأنا سايق بنفعش يكون الصوت الموسيقى عالي. بعرفش خلاص، ما حدا بعرفش
0: بتركز بأكتر من إشي واحد.

0: طلع كم واحد زيي، طلع كم حدا زيي. شوف اي انا حكيت بوطي، في منهم
1: في ناس بتطفي،
0: انا بطفي. بستأذن كرم.
1: نسمح لك.
0: بدي أنا رجع لكم بس بدي أستأذنكم أعبي بنزين. خد راحتك عاد. طب كنت استنى يعني طالعين على الفاصل يا سلامي، استنى شوي. طوالي يا غزالي جيب المحزون، يا حلال ويا مالي حصد مليون، يما حبيت بنيا وان. تشوف الرسالة يعني رجع لكم بس بدي أعبي بنزين. انغش. بلد محلى، هدول أولاد البلد الحلوين والله العظيم، ولا في أحلى منكم والله. حتى مسكرة اليوم أنت؟
1: دوبها.
0: آه بالمسكرة وبلاها بنت البلد محلاها. شفتي من غشها الحجة اللي
1: مش معقول قدين. نفسي أقعد معها.
0: هذا الفيديو أنا شفته زمان كتير كتير. اسمعي أنغش حجة بالعالم، فش أنغش من هيك يعني. حتى هيك وجهها، هيك الحمار اللي بوجهها هيك وجهها مشع يعني.

0: طيب نطلع نشوف احوال الطرق.
1: يلا
0: هات نشوف شو عم بيصير.
2: احوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من اول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: شارع رقم 1 مزدحم من مفترق متساوى حتى مفترق هرقيل، 65 من عيرون حتى معامي، وأيضا من مدخل مزنوع.

0: دوفرات وحتى مفترق كفر تافور وطريق السلامة لكم جميعا. مرال ساعتنا
1: طارت
0: ولت. يلا شوفك بعد بكرة. باي باي. يلا عنا فاصل موجز أخبار وعودي للمتابعة.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: مع كل صباح جديد نحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: يلا
4: حملة صيفية مع بعض.
0: لا لا لا لا لا. حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بدء إخلاء مجمع وكالة الأنوروا في كفر عقب شرقي القدس تنفيذا لقانون أقر بهذا الشأن. أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح للوكالة بمواصلة نشاطها متهما

موظفين فيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر. من جهتها دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا. واعتبرت الرئاسة إخلاء منشآت الأنوروا تمهيدا لهدمها انتهاكا للقانون الدولي وحصانة المؤسسات الدولية، مطالبة بتوفير الحماية لها ووقف الإجراءات التي قالت إنها تقوض عملها وفرص حل الدولتين. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تدمير 5 مخازن للأسلحة وموقع لإطلاق الصواريخ تابع لحماس خلال غارات نفذت أمس في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وادعى الجيش أن المخازن احتوت على صواريخ وأسلحة وذخائر ومعدات قتالية، وأن بعضها أقيم داخل مساجد وبجوار منشآت إنسانية في القطاع بحسب قول الجيش. نددت الأمم المتحدة بتهديدات إسرائيلية بإخلاء سكان من مناطق في قطاع غزة تطلق منها طائرات ورقية، ووصفت الخطاب الصادر عن مسؤولين إسرائيليين بأنه غير مقبول. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهديد بإخلاء السكان بسبب إطلاق أطفال طائرات ورقية أمر مرفوض، محذرة من خطاب قالت أنه يتعارض مع القانون الدولي والإنساني. أفادت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصدر رفيع بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نقل إلى إيران مقترحا أمريكيا يقضي بوقف الحصار ورفع العقوبات ضمن مذكرة التفاهم. وبحسب المصدر يتضمن المقترح فتح مضيق هرمز ووقف هجمات حلفاء إيران مقابل رفع العقوبات وإنهاء الحصار، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تدرس المقترح وستعلن ردها قريبا. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية استمرار جهود الدوحة للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى عدم تسجيل أي تطورات جديدة في هذا الملف. ووصف العقوبات الأمريكية على إيران بأنها أحادية الجانب، مؤكدا دعم قطر للحلول الدبلوماسية ومحذرا من أن أي تصعيد ستكون له تداعيات واسعة على المنطقة والعالم. من جهته، أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط والعقوبات الأمريكية وستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية. وأضاف أن تجديد الحصار والضغوط الاقتصادية سيقابل بإجراءات إيرانية تستهدف مصالح الولايات المتحدة والدول المتعاونة معها، محذرا من تعريض مصالحها الاقتصادية للخطر. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية بقتل متظاهرين بأعداد غير مسبوقة، معتبرا أن ما يجري يمثل أزمة إنسانية واسعة يجب وقفها فورا. وأضاف ترامب أن الحكومة الإيرانية تواجه أزمة داخلية، مدعيا أنها لا تدفع رواتب بعض وحدات قواتها المسلحة. عرضت الإدارة الأمريكية مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى عدد من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني يتصدرهم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وتشمل القائمة مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين بارزين في إيران، بينهم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، إلى جانب مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والقيادة العسكرية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف إضافي وتكون الأجواء أكثر دفئا من المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سير. في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: ملاك الموظفين.
1: ملاك الموظفين. الملاك ويقابله المصطلح الشائع بالعبرية تيكن وبالإنجليزية بيرسونيل، هو من المصطلحات المتكررة في المؤسسات التعليمية وغيرها، ويعني منظومة لصياغة شكل وحجم الوظائف في مؤسسة معينة، وتتحدد من خلالها الخطوط التنفيذية العريضة للمؤسسة وطرق تجسيدها على أرض الواقع. يشمل الملاك الوظائف في السلك المدني والعسكري والإداري وما يتبع وظائف وأجهزة الدولة المختلفة. ويعني الملاك الوظيفي تقدير القوى البشرية اللازمة لشغل الوظائف في أي منظمة خلال فترة زمنية لاحقة، مع الأخذ بالحسبان المؤهلات والكفاءات العلمية والأدائية.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء، تحية لإلكو جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. رجعنا لنتابع معكم بساعة جديدة من الزمن، عم نبدأ من خلالها على هوا راديو الناس وحركة سير بهاي الساعة اليومية اللي منتناقش فيها، منحكي فيها، نتبادل الأراء والأفكار، ودايما هيك نقاشاتنا راقية، نقاشاتنا حضارية، حتى لو منختلف حتى لو منتفق، ولكن دايما احنا هون موجودين لإتاحة هاي المساحة لكل شخص ليعبر عن رأيه بمواضيعنا المطروحة. طيب، يمكن اللي سمعونا مبارح عارفين اليوم عن شو عم نحكي. مبارح كان تفاعلكم جميل جدا مع الموضوع. موضوع مبارح حكينا للي ما سمع ليش مشاكل النسيب أقل من مشاكل الكنة، وفتح علينا باب آخر هذا الموضوع، باب له علاقة بمفهوم طلعت البنت من بيت أبوها بيوم زواجها. وكمان اللي عزز وكأنه تناولنا لهذا الموضوع اليوم، بتوقع في فيديو اللي انتشر يعني بسرعة مخيفة على مواقع التواصل الاجتماعي لوالد اللي كان يودع بنته يوم طلعتها، يوم وكأنه خروجها من منزل والدها إلى منزل زوجها، واستعمل مصطلح إحنا اللي بعناكي ودار عمك هن اللي شاروكي. وهذا هاي المقولة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد وما بين معارض. وبطبيعة الحال يا جماعة، هاي جملة اللي بيحكوها على وجه وكأنه أو على طريقة العادات والتقاليد، بس الجملة صعبة صراحة، الجملة صعبة والجملة مش لطيفة. وفكرة مفهوم البيع والشراء بقضية الزواج يعني، ومبارح في أكتر من حدا استعملها على الهواء إنه هي مفروض لأنه دار عمها اشتروها، هي مفروض لأنه أهلها باعوها. اليوم بدي نتناقش بهذا المصطلح، وبدي نتناقش بهاي الجملة وأبعادها، وكيف بتشوفوها وكيف بتفسروها. شو يعني البنت اليوم أهلها باعوها ودار عمها هن اللي شروها؟ كمان مرة الجملة بتحكي الصبية بطلعتها، مبارح سمعناها كمان من أكتر من حدا ذكرها على الهوى واستفزتني الجملة، وكأنه أهلها باعوها ودار عمها شروها. كمان مرة واضح أنه هو مصطلح يستعمل، منستعمله كتير، بيقولوا دار العم هن اللي بيشتروا والأهل هن اللي بيبيعوا. بدي ترجموا لي هذا المصطلح،

فسروا لي إياه، شو يعني أهلها باعوها ودرعمها شروها؟ شو يعني هن لما بيجي بحكي إحنا شاريينها؟ يعني هل أصبحت البنت مسألة تجارة وبيع وشراء وما إلى ذلك؟ ولأي مدى عن جد بتشوفوا الجملة منطقية هاي؟ هذا اللي اليوم بدي نتناقش فيه، بدي تفسروا لي هاي الجملة. إحنا بعناكي وهن اشتروكي. يلا 0461 66 66.

0: يعني كلنا بنعرف انه البنت هي اغلى ما يملك والدها، اغلى ما يملك هو سندها وهو ظهرها وهو عزوتها وهو كل شيء بالنسبه لها. بدي ترجموا لي هذا المصطلح، احنا بايعينك اذا عمك شارينك. يلا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. بس بدي ترجموا لي، تفسروا لي اياها، يعني وليه بنستعملها اصلا؟ ليه بنستعمل مفهوم البيع والشراء بقضيه زواج بناتنا واخواتنا وما الى ذلك؟ في ريال مساء الخير.
1: مرحبا، كيف حالك؟
0: هلا، شو اخبارك؟
1: شو اخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: عن جد يعطيك العافيه، برنامج الحلو.
0: شكرا، الله يعافيك.
1: دائما من برنامج لبرنامج انتو عم في تقدم كثير وحلو وشيق هيك.
0: تسلميلي،
1: لازم الواحد يضل يتابعكم.
0: الله يسعد قلبك.
1: على القنين في بكاك وبنقدر نجاوب على راحتنا.
0: يلا خدي راحتك وابدعي، تفضلي.
1: احنا انا سمعت البرامج، اول اشي حلو كثير كثير كثير عن جد، هذا بفتح شغلات كثير في الناس، انه هاي الجملة هي اصلا انا بلاقيها فيش لها معنى شيء. بس بحالي وحدي، انه لما الاهل للبنت بقولوا لها اهلك اللي اشتروكي، مش اهل اهلك اللي باعوكي، واهلك اللي اشتروكي مثلا عذار عمها، ليش؟ انا بقول لها نقطه واحده، لاني انا مجوزي ولدين ومجوزي بنت. انت بعرف انه لما البنت بتطلع لحظه
0: ترجع ريفرس في ريال شكلها،
1: ولا ايش ولا ايش، دائما دائما هيك الجيب بنقذ
0: هاي اللي بتعرف السيارات الجديدة.
1: ولا ايش ولا ايش. شو هي، انا بقول لها مثلا لبنتي، يما ديري بالك على دار عمك، دار عمك يعني انت صرتي عندهن، يعني هن بالمعنى، بس تجيش تقول لها انه هن اشتروكي، لا هي مش لا كيلو بندورة ولا كيلو لحمة، انه هاي بيع وشراء، لا. يعني انه المعنى بس عشان تدير بالها عليهن، لسه هي عندهن يعني زي اللي هن.
0: بس ليه لازم كم مره في ريال، ليه لازم استعمل مصطلح البيع والشراء؟ ليه ما احكي لهاش يا بنتي دار عمك هن زي دار اهلك، ديري بالك عليهن؟
1: اصلا هاي المصطلح هذا ممنوع واحد يقوله، لانه هي مش للبيع ولا للشراء، لا الكني ولا البنت.
0: بالضبط،
1: ممكن عشان انك تفسر لها اياها في المعنى الحلو، انه ديري بالك على دار عمك، اذا انت عندهن يعني كانه هن اشتروكي، بس هن ما اشتروكي، هن لو ما ابنهن ما شافوكي بصدر، بس وانا نفس الشيء لو ما ابني ما شافي. بس هاي المصطلح انا لقيته انه مش في محله شيلي اصلا. أوكي. منطق انك تقول هيك، بعرفش.
0: تمام، شكرا في ريال، يسعد هالمساء. هلا، الى اللقاء، باي باي.
1: باي باي.
0: من في ريال سميه، مساء الخير يا سميه.
2: مساء النور،
0: شو اخبارك؟ الحمد لله، كيف امورك؟
2: الله يخليك.
0: هلا سميه. سميه، شو يعني اهلك اللي باعوكي ودار عمك اللي شروكي؟
2: هذا مصطلح فاشل اول شيء. انا هي مش سعله، هي مش سعله انه اشتروا وباعوا. هاي بنتي مثلا راحت عند ناس ثانية، عند اهل ثانيين، لازم نحكي انه هذول اهلك مش هذول اللي اشتروكي، ما حدا بيشتري حدا، هن بيحبوا بعض وهن اخذوا بعض عن حب، ايش بيع وشراء، فيش هاي اشياء انا بامنش فيها. اول اشي انا عندي كني طلع

0: اجت عندي الحمد لله الحمد لله زيها زي بنتي. هي مش راح تكون بنتي بس زيها زي بنتي، وانا مش راح اكون امها بينها الام ام والحما حما.
1: بأي مفهوم سمية، بأي مفهوم هي مش راح تكون بنتي وأنا مش راح أكون إمها؟ اشرحي لي إياها.
0: اسمع اسمع بقول لك بعزها زي بنتي، أنا مش عندي بنات زيها زي بنتي، بس ولا مرة أنا بتقارن مع إمها مثلا. أكيد أكيد ولا مرة.
1: ليه مش مفروض تكوني بمقام إمها وزي إمها وتحطك؟
0: أنا بقول أنا فعليا هيك، بس أنا لا أنا ما بفرغ ولا لا لا لا. طيب
1: شو ممكن نبدل جملة أهلك اللي باعوكي ودار عمك اللي شروكي؟ كيف كنت بتبدليها؟
0: بعرفش يعني
1: أظن
0: تعنقل أهل اللي تاجروا فيك احترميهن.
1: وديهن. شو يعني تاجروا فيك؟ تاجروا فيك أسوأ من اشتروكي على فكرة.
0: لا لا لا تاجروا فيك إن هن يعني كده أفتب لك إياها. تاجروا فيك إن هن يعني قديش حطوا وقديش وقديش وقديش انك صرتي كنتهن انت هيك بالمعنى هار، مش تاجروا فيك انه مصاري وانه اشتروا وباعوا. لا
1: اوكي لا. شكرا سمية، يسعد هالمساء.
0: اهلا
1: الى اللقاء، باي باي. يلا من سمية لفادي. مساء الخير يا فادي.
2: مساء النور، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
2: الحمد لله، سمعنا صوتك انبسطنا
1: حبيبي، خلي لي اياك. شو يا فادي؟ شو يعني أهلك اللي باعوكي؟ مش عم بسمعك فادي أنا. لا مش عم بسمعك. ميرال زبطي لي الخط لو سمحتي. عنده أمين، مساء الخير. ألو أمين عواحد، مساء الخير أمين. مين معي عتنين؟ ميرال معي مستمع. ألو مساء الخير.
3: مساء الورد.
1: هلا كيف الحال؟
3: شو أخبارك يا فادي؟
1: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
3: بحييك على برنامجك.
1: شكرا جزيلا.
3: الله يسعدك.
1: الله يخليك.
3: هذا زي ما قالوا اللي سبقوني كتير مصطلح فاشل أنا حسب رأيي. لأنه البنت مش سلعة. وأهلك باعوكي ودار عمك شروكي، هاي خراريف أجدادنا وستاتنا اللي كانوا يحكوها عن جهل. هاي جملة بالمرة لا تنطبق على مجتمعنا لما في وفق وفي احترام متبادل وفي تنين فايتين على مشروع. في شيء شو اسمه شروكي وباعوكي؟
1: تقدر تفسري لي إياها؟
3: أنا بشبهها كمان للمتقدم والمتأخر، ويعني إنه قبل ما نفوت على مشروع جواز إنه نجوز أولادنا صرنا عارفين إنه يمكن يتطلقوا فنضمن له مستقبلها ونعمل له متأجل ونعمل له متأخر. هذا حكي فاضي. إحنا مجتمع عنا سوري إنه بحكيها هاي الكلمة، بس عنا نقطة ضعف وعنا جهل كبير. مش هيك بتبدأ الحياة، بإنه عم نسبق للأحداث ونضمن له لا سمح الله إذا صار إشي.
1: طلع تعرفي شغلي أنا يعني قضية المؤخر أنا بطلع عليها منطقية جدا، لأنه ما حدا بعرف شو بيصير بكرة، ما حدا بعرف شو بيصير بكرة، وما حدا بعرف. لحظة شوي،
3: الشيء زي سلعة.
1: لا لحظة شوي، بالمرة لا، المعادلة مختلفة تماما. لما البنت بتم تحديد مؤخرها، هل حدا عارف إذا في حدا بالحياة دايم لها؟ أهلها دايمين لها، أبوها دايم لها، إخوتها دايم، ما حدا دايم لها. وبكرة
3: يعني
1: إذا لحظة شوي
3: كل حياته على انه محتمل يصير في اشي، فلازم انا اشي ادفع. هاي الحياة المشتركة، هذا هو التفاهم.
1: لا بس هي مش مفروض
3: والرضا واللي فتنا على بس مشروع عزيزتي الحياة مع بعض.
1: عزيزتي مين قرر انه احنا بدنا نضل مع بعض؟ ولا انا بدي اضل معاها بس انا بحبهاش ومش طايقها بس لاني خايف شو بدي ادفع لها مؤخر بعد ما اتجوز؟ هاي بطلت حياة اصلا. بس انا
3: من الاساس
1: لانه المفروض
3: ليه ليه بمجتمع الثاني فيش يعني بالمجتمع الغربي ليه فيش منها هاي؟
1: يعني
3: لأنه هن بيعقلوا أكتر مننا؟
1: مش بالضرورة صراحة يعني. لا بتعرفي كمان مرة هو نقاش والنقاش شرعي، بس قضية المؤخر أنا بالعكس بآمن فيها، لأنه مفروض أنه بكرة بعد إذا لا سمح الله تم الطلاق وطلع الزوج بين قوسين يعني ابن حرام، مفروض أنه يكون في عندها قوت يومها.
3: بالعكس بالعكس وإذا هي طلعت بنت حرام
1: يعني كمان بس لا الفكرة شوف الفكرة انه هو ممكن يكمل ويباشر ويتابع ويشتغل ويجيب قوت يومه، يعني ممكن

0: هي لا، ممكن هي ما بتعرف تشتغل، ممكن ولا بحياتها اشتغلت، يمكن هي غير متعلمة، يمكن هي
1: شو عارفك. وممكن في نساء أقوى من الرجال بسلعتها بسلاحها وبشهادتها وبقوتها.
0: أنا معاكي، بس الرجل كيف ما دارت فيه الحياة ممكن يدبر حاله، النساء لا.
1: صدقني اليوم لا، بالعكس بالعكس، اليوم احنا صرنا بهذا المجال صرنا سواسية.
0: بتأمل متفائلة جدا.
1: في نساء اللي بترفع الراس، في نساء اللي بترفع الراس أكثر من الزلام.
0: ما اختلفناش، وأنا بشد على إيدك، وأنا أحيي كل امرأة عم يعني عم تخترق الحدود اللي وضع لها إياها المجتمع، إن كان المجتمع مهنيا وما إلى ذلك. ولكن المجتمع. قضية المؤخر هاي قضية كمان ممكن مرة نناقشها بحد ذاتها، بس أنا بدي فكرة شو ممكن نبدل. أهلك اللي باعوكي، دار عمك اللي شروكي،
1: لا ما
0: بدليلي اياها، اعطيني.
1: الاهل بتبدلوش. اول شغله اللي بدي اقول لك اياها انا يعني انا بكره انا ان شاء الله الله يطعمني واكندن يصير عندي كناين، يمكن اكون انا بمثابه شخصيه قويه قدامها تستشيرها ويكون في بناتنا احترام تبادل وتفاهم بس انا ولا مره راح اكون بقيمه امها. نفس الشيء زي حماته لابني، ولا مره راح تكون بقيمه امه. فأنا كتير كتير ضد هاي المقولة. أنا ببيعش بنتي لا سمح الله إذا يوم زعلت ولا تضايقت ولا لا خليك عند دار عمك ولا لا لا ولا يمكن ولا يمكن. ونفس الشيء ابني. فولا مرة منتبدل الأهل ولا مرة منتبدل الحما أو الحماة. فهاي مقولة كتير كتير فاشلة أنا حسب رأيي.
0: أوكي، سعد لي هالمثل، حلو، شكرا.
1: الله يسعدك يا روحي.
0: سهلا، هلا، إلى اللقاء، باي باي. يلا عنا فاصل مرال، أوكي عنا فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل رجعين لنتابع عنا كم هائل من الاتصالات. بدي تعطوني رأيكو بالجملة اللي بتقول أهلك هن اللي باعوك، دار عمك هن اللي شروكي. فسروا لي إياها، ترجموا لي إياها، وإذا أنتوا معها احكوا لي ليه، إذا أنتوا ضدها احكوا لي ليه، وبشو كنتوا بتبدلوها. فاصل قصير ونعود.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
6: اتحاد واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا، يسعد المساء، تحية لكم مجددا المستمعات والمستمعين الكرام. مكملين بموضوعنا لليوم، بنقاشنا، مجموعة كبيرة كبيرة كبيرة من الاتصالات والأراء المختلفة والمنوعة اللي عم بتكون على نقاش اليوم. سألتكم، وهذا الموضوع طلع من امبارح نقاشنا، وكمان له علاقة بالفيديو اللي نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لوالد عروس اللي كان عم بودعها وبحكي لها انه اهلك احنا اللي بعناك ودار عمك اللي اشتروكي. سؤال، شو مفهوم اهلك اللي باعوكي ودار عمك اللي اشتروكي؟ يعني بدي تفسروا لي هاي الجملة، ولأي مدى انتم موافقين عليها، لأي مدى انتم ضدها، وبشو ممكن نبدلها. يلا نروح لعند علي. مساء الخير علي.
1: مساء النور، كيف حالك استاذ؟
0: هلا يا حبيبي، شو الاخبار؟
1: الله يسعدك. طيب
0: شرف. هلا فيك، تفضل.
1: والله احنا خلينا ناخذها على المعنى الايجابي، يعني اهلك اللي باعوك واهلك ودار عمك اللي شروك، يعني من باب نظرك تحبيهن، انهن بمقام اهلك كمان، وبدهن يكملوا معك تالي الحياه، يعني تكمل عندهن تالي الحياه مع ابنهن، وانت زي بنتهن. ما كيف قالت في احد من الاخوات،
0: صح،
1: انه الام والحماه حماه، يعني مش راح تكون بمقام امها. يعني انا بس بدك تدير بالك عليهن، لكبرهن، للمستقبل، انت وجوزك، انت والاولاد.
0: لحظة علي، بس شغلة مهمة، يعني احنا متأكدين او انا متأكد من النوايا لما تقال هاي الجملة، واضح هو من اجل انك انت مفروض تحافظي على دار عمك وما الى ذلك. بس بنفع نستعمل جملة تانية يا زلمي؟ يعني انت اليوم لما تجوز بنتك بدك تحكي لبنتك انا اللي بعتك وعمك اللي اشتراكي؟
1: طلع يعني هن كيف قالوا، يعني بالنسبة يمكن من باب انه مهر، من باب بتكمل تالي الحياة، كمان هي منتقدة، يعني مزبوط هي منتقدة. وكيف قالت واحد من الاخوات انه يعني كمان من زمن الختيارية كان عندهم جهل، ونحكت ثم نحكى هذا الحكي وكملت معه. انا مرة واحدة في حياتي سمعت هذا المثال، وإسا انت مرة تانية منك. غريب، يعني في خربك الخرفية، في زي سبيل نكتة، يعني هي في واحد راح حكى بعروس وعمه قال له احنا شرينا زلمي، احنا شرينا رجال، ما بدي مهر، انا مهر بنتي، خلينا نقول على سبيل المثال يعني انه شكل، احنا بدنا زلمي، مناسبين زلمي، ماخدين زلمي. صار الزلمي يعاير بالمراه كلها، رايحه جاي كلها، يا هلا بعلبه البيبسي ويا هلا بعلبه البيبسي. زعلت المراه، وين راحت؟ عند ابوها. قالت لابوها يا بز الزلمي، جوزي بضل كل هلا بعلبة البيبسة ويا هلا بعلبة البيبسة. كام ندى؟ قال لابوه أنا بدي أعمل مهر جديد، بدي أعمل كل شيء جديد، بدنا نغير السعر، حط خلينا نقول 100,000 عشان يربي هذا الزلمي، ربي بدي يربيه بالمبلغ الكبير، بلو هذا المهر. صار الزلمي جوز المرة ينادى عليها يا هلا بمصنع البيبسي. كيف ما تروح، كيف ما تجي هلا بمصنع البيبسي. يعني احنا بنش نستعمل هذا الاشي كسلعة، يعني
0: تسليع، يعني وكأنه
1: ايوة. يعني هني بس كيف قلنا، يعني بالبداية يعني من باب المحبة.
0: طب شو ممكن علي، شو ممكن نستبدلها هاي الفكرة؟ يعني انت بتعرف شو القصة اللي حكيتها، وكأنه اذا الوالد عنده نوايا طيبة من هاي الجملة، او الوالد الوالد كان عنده نوايا طيبة بانه حكى لنسيبه لزوج بنته انا بدي

0: رجل آخر هم المصاري، الزوج أيوة. أخذها بطريقة رخيصة جدا، أخذها بطريقة مبتذلة جدا، وما صان هذا هاي الأماني. لما أنت بتيجي بتحكي لنسيبك أنا بعت بنتي وأنت شريتها، فممكن يطلع نسيبك كمان ما يصون الأمانة ويعاير بنتك، يحكي لها أبوك لما طلعك حكى أنه هو باعك وأنا اشتريتك.
1: أيوة مزبوط،
0: نفس الشيء.
1: هاي المشكلة كمان، هاي نفس الشيء. أيوة صح.
0: شو ممكن نبدلها على هاي الجملة؟
1: والله شو نبدلها، فيش يعني شيء ثاني، يعني زي بدك تقول يعني شيء ثاني تبدلها.
0: أوكي، شكرا علي، سعد هالمساء.
1: الله يسعدك،
0: هلا حبيبي، باي باي. الله معك. فكرة القصة اللي حكاها علي قصة هامة جدا، وهي بتصب بنفس يعني بنفس المنحة اللي احنا عم نحكي فيه. الوالد لما بيجي بيحكي هيك لبنته فيش شك يعني ولا 0.001% انه الوالد نواياه طيبة، بده بنته تصون زوجها وتحترم عائلتها الجديدة اللي هن دار عمها، تبيض وجهه عند أهلها الجداد اللي هن دار عمها، فبالتالي هو بيحكي بهاي الطريقة. بس لما بيكون العريس ممكن أو دار العم بيكونوا أشخاص اللي هن ناس اللي من دون ذوق، من دون أخلاق، من دون أصل، طبعا ممكن تعاير البنت بهاي الجملة، ممكن يحكوا لها أنه أبوك باعك إحنا اشتريناك، صح ولا لا؟ فهي بتصب بنفس الخانة. يلا نروح على كمان اتصال معي. رامي، مساء الخير رامي.
2: مرحبا أخ فادي.
0: ميت مرحبا، شو الأخبار؟
2: كيف أنت؟
0: أنا منيح، كيفك أنت؟
2: الحمد لله. أنا الحقيقة استفزني جدا الموضوع، بس من جهة ثانية، من جهة إنه للأسف يعني عدم فهمنا للغة العربية. ما في عندي يعني جملة أحكيها غير هيك. أنا أب لبنتين، وواحد يعني عيني اليمين وواحد عيني الشمال.
0: الله يحميهم يعني يا رب.
2: أي الله يخليك، الله يعطيك. يعني ما بفرق بين البن، يعني طبعا كل انسان بحب اولاده بحب بناته قد السماء كلها.
0: نعم.
2: ولكن المقصود اشترى وباع ومعنى مجاز، مجاز كليا يعني، ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بانهم الجنه، هل بالفعل اشتراهم شراء يعني، او بيقول الذين اشتروا الضلاله بالهدى؟ المفروض المعنى انه احنا اشتريناك من حبنا لإيدك، اخذناك من قد ما بنحبك، من قد ما بنقدرك. يعني انت او المثل المصري يقول احنا بنشتري الرجال، هل بالفعل هم بيشتروا الناس؟ يعني القصد ان احنا بنعطي كل الاحترام، بنعطي كل الأهمية للشخص نفسه. هاي معنى الشريك.
0: هل أسألك سؤال؟
2: اللي باعك بيعه، أوكي؟ هل بالفعل بتبيعه ببيعك وبصير في بيعه ومشترى؟
0: أنا موافق معك لحد الآن مليون بالمية، مليونين بالمية. وأنا معك، وأنا نوهت ببداية الحلقة، حكيت إنه ما في شك إنه نوايا الأب لما بده يحكي هيك لبنته هي نوايا طيبة جدا، تبع إنه روحي واحترمي بيت أهلك الجديد اللي هن دار عمك صاروا بمقام أهلك. بس قضية البيع والشراء هي جملة مش حلوة يعني. وأنا وإنت منعرف كتير من يحرامي، واحد من أكثر الطقوس اللي ممكن تكون مؤلمة للأب وللأم هي خروج بنته بالفستان الأبيض من بيته ورايحة لبيت زوجها، صح ولا لا؟ يعني الجملة بحد ذاتها مش حلوة، مش حلوة، مستفزة. فأنا سؤالي كان، عن جد ممكن نستبدلها بجملة اللي هي تعطي نفس المعنى بس جملة أحلى، بعيدة عن مفهوم البيع والشراء. وعلى فكرة وبدي أستشهد باللي تحدث فيه المستمع الكريم من شوي بالقصة اللي جابها على سبيل الدعابي، هي بالضبط بتفند هذا الشيء يا رامي.
2: بس يا أخ فادي، المؤسس في الموضوع وعدم فهم الناس للغة العربية. ربنا سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى قال ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني ما فيش عند ربنا مفردات يعبر عنها غير الشراء.
0: أنا معاك،
2: بس احنا فهمنا خاطئ.
0: أنا معاك، احنا فهم العربية. لا احنا مش فهمنا خاطئ للغة العربية رامي،
2: للمصطلح هذا
0: رامي، مش
2: لمصطلح البيع والشراء.
0: أنا معاك، فهمنا مش خاطئ للغة العربية، وإنما فهمنا متعلق بتعاملنا اليومي مع هذا المصطلح البيع والشراء. حتى جملة أنا بشتري زلمي مرفوضة كمان، لما الأبو العروس بيجي بيحكي له أنا شاري زلمي. ليه شاري زلمي؟
2: ما معك. القصد شاري زلمي، القصد شاري زلمي اني انا بدي احط كل، لو عندي مال وعندي امكانيات وعندي وعندي وعندي انا بدي الرجل، ما بتهمني شغله ثانيه. بكره مره يعني لما رب العالمين يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، هل ما في تعبير ثاني رب تعالى يختاره؟ اشترى بمعنى انه فضل على كل شيء. المعنى هو مش بيع وشراء، مش سلعة.
0: أنا معاك.
2: إذا الزلمي اللي فيمها سلعة، دقيقة بس، إذا الزلمي فيمها كسلعة، المشكلة في فهمه للغة العربية. لأنه مش أنه الأصل، من الأصل ما انقال عن سلعة.
0: كمان مرة.
2: أبو ما قال أنا ببيعك لأنك سلعة.
0: أنا معاك. وإحنا
2: لو تعرف المشاكل اللي بتصير، بس دقيقة لو سمحت، المشاكل اللي بتصير بسبب إنه أنت والله أنا إلي دار أهل وأنا لي أبوي وأنا وأنا لي ودائما بقدر ألجأ لهم ودائما بقدر أروح لهم، فهم علي؟ وكمية الطلاق اللي بتصير تاني شو قصد الأب؟ قصد الأب إنه هذول أهلك، مش إنه والله صار أي مشكلة أي شيء دغري أنا راجع عند دار أبوي، دغري أنا راح عند أبوي، إنه هذول الناس هم أهلك، هم من الطبيعي إنه أبوها موجود.
0: طب شو المشكلة أجي أحكي لها يا رامي رامي رامي رامي شو المشكلة أجي أحكي لها بدل ما أحكي لها بيع وشراء؟ أجي أحكي لها اسمعي يا بنتي، هدول الأشخاص هني أهلك الجداد، أنت اخترتي هذا الرجل بده يكون زوجك، بالتالي زوجك عنده أهله، مفروض منك تصوني أهله وتحترميهن زي ما مفروض من زوجك يصون أهلك ويحترمن، لأنه أصبحنا عائلة واحدة. شو المشكلة نحكي بهاي المصطلحات وما نحكي بمصطلحات البيع والشراء؟
2: بوافق معك وما بوافق، إذا الإشي بهون على البنت، على الأهل، على هاي أنا بوافق. بس من ناحية لغوية ما في ولا أي خطأ، ارحم الأب حرام يعني.
0: إنساني من ناحية اللغة، أنا مش عم بحكي إسا اللغة
2: دقيقة، ولا من ناحية اللغة ولا من ناحية اللغة، أنا بعطيك آيات من القرآن الكريم اللي هي
0: كمان مرة لا حط بدي لو سمحت رامي رامي رامي أنا بدي نحط القرآن الكريم وكلام رب العالمين، إحنا أصغر منه نحطه على جانب، أنا عم بحكي إسا بالمفهوم الاجتماعي. أنا معك لغويا وكل شيء تمام، بالمفهوم الاجتماعي قضية البيع والشراء إحنا بنستعملها بالحياة اليومية للسلع، نقطة أول السطر للسلع، إحنا بنستعمل البيع والشراء، أنت بتروح على السوبر ماركت بتشتري، بتروح عند الخضرجي بتشتري، هيك إحنا بنستعملها. إذا بدنا نفوت لأعماقها أنا بوافق، أنا معك، بس لما إحنا بنستعملها باليوم يوم بالحياة اليومية هي بيع وشراء. الجملة مش لطيفة تحكيها لبنتك طالع من بيتك رايحة على بيت زوجها، أنا بعتك هني شروكي، وافق معي؟ مش حلوة
2: تقريبا. لا مو انت بتقول انت يعني يا اخ فادي بتقول بتنقد نفسك او
0: ليه؟
2: لما هو في انا بحكي لك لما هو في ما فيش اغلى من البنت على ابوها صح؟ هل يعقل عن جد بيها؟ فاكيد الاشي مجازي، اكيد
0: ما هذا اللي انا حكيته من اول الدنيا.
2: فخلص الموضوع مجازي،
0: بس
2: عطوه حقه بالمجاز.
0: لا بنفع هذا المجاز نبدله رامي، بنفع ما اتعاملش مع بنتي بيع وشراء حتى لو مجازي، حتى لو أنا قصدي مجازي. تعال أبدل فكرة يا بنت الناس، اليوم أنت طالعة من دار أبوك معززة مكرمة، روحي عند دار عمك معززة مكرمة، احترميهن، كوني أصيلة، كوني كيف ربناكي، هدول أهلك جداد، وخلصت بأرضها. بتنفع؟
2: مو أنا بوافقك لأبعد الحدود، هذا هو القصد. بس لما الأبو بيحكي هيك بقصد ممكن اليوم بسبب الظروف تنفهم كسلعة، يعني ممكن انه بهاي الظروف ما بتلائم.
0: انا وياك موافقين بعد رامي، احنا متفقين
2: اكيد اكيد، لانه هاي جملة من العادات ومن التقاليد ومأخوذة من ديننا وموروثنا الكل طبعا الاسلام والمسيحية، فالإشي بينقال هيك بهاي زي ما يقولوا ابن العم بنزل عن فرس، انا عارف تمام، ده مو ما في فرس اليوم في سيارة اوكي كله بالمجاز
0: اوكي
2: كله بالبلاء يعني. بس
0: شكرا يا رامي،
2: ارحموا الابو حرام يعني.
0: لا احنا مش عم نحكي على الابو هذا بشكل، ما بنحكي على هذا الابو بشكل عيني، احنا بنحكي على المفهوم. وعلى فكره رامي رامي انا طرحي للموضوع كان على فكره ما له علاقه بالفيديو، انا طرحي للموضوع كان من هذا المصطلح اللي استعمل بحلقه يوم امس من احدى المستمعات. شكرا يا رامي، يسعد لي هالمسا الحلو حبيب القلب، يسعد قلبك، هلا فيك، الى اللقاء، باي باي. انا موافق مع رامي، بس عشان هيك عن جد نوضح الامور، وكمان مره بعود وبشد أنا متأكد يعني أكتر ما بتتخيلوا أنه لما الأبو بده يحكي هيك جملة هو بيحكيها بمعناها المجازي، هو بيحكيها بمعنى تبع أنه بده يوصي بنته تدير بالها على أهلها الجداد، على دار عمها، فبحس أنه ممكن

0: الله يحميهن يا رب.
1: فهم كلهم صغار يعني. أنا 96 يعني عمري 30 سنة.
0: ما شاء الله عليك.
1: سلام. إذا ما جنيت بنت، بس لو عندي بنت وأجي العريس وأهل العروس وأهل العريس وأجي غنوا غنوية صراحة بعطي أمش بكنسل إن الموضوع كله. يا زلمة خير خال. اسمحنيش عن بنتي شو هي سلعة باكية يا زلمة.
0: بشو ممكن تبدلها كرم هاي الجملة؟ بشو ممكن تبدلها؟
1: في مران جمل تبدلها.
0: أعطيني أعطيني شو ممكن شو ممكن توصيها لبنتك؟
1: تقدر تقول مثلا أهلك ودعوك وضار حماك صار وأهلك مثلا أهلك سلموك وضار حماك استقبلوك.
0: على فكرة في مستمع بعت لي جملة كتير حلوة على الواتساب، بتقول لي بنفع نقولها أنت طالعة من بيت أهلك رايحة على بيت أهلك.
1: بالضبط بالضبط. مش إيش طروكي وبعوكي والله بكنسل من الموضوع وبطخ العريس.
0: لا يا زلمي لا لا لا يا كرم.
1: أول يا زلمي بنتي هاي يا زلمي بنتي.
0: أوكي يسعد لي مساك الحلو.
1: شكرا.
0: هلا يا حبيبي باي باي. إلى اللقاء باي باي. يلا من كرم لأمير. يا أمير مرحبا.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك شو أخبارك؟
2: يعطيك كل أوقاتك إن شاء الله.
0: مش عم بسمعك.
2: ولك يسعد كل أوقاتك.
0: حبيبي أهلا وسهلا فيك شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا يا
2: الإمات أنا عندي الرأي تبعي والرأي تبع ابني عمره 11 سنة كان يسمع عليك وقل لي خلي أتصلك
0: وأتصلك. يلا.
2: ابني بقول لي لازم تقوله أهلك أمنوكي ودار عمك حرسوكي أو دار عمك صنوكي.
0: أوه.
2: ابن عمره 11 سنة بس مفهوم كبير كثير كثير كثير الحمد لله. إسا هذا رأيه هو.
0: ورأيك أنت؟
2: رأيي أنا الحقيقة يعني أنا عندي بنت مش ناوي أجوزها هبة. إسا أحيانا أنت تفطن انك انت برضو تجوزت واخذت انت حلال ويمكن صنتها او هي صانتك. اكيد يمكن تلاقي حدا اللي يصونها او حدا اللي يشتريها في معنى الكلامي اللغوي الاصيل مش معنى السلعة. اذا بدك تيجي للرأي تبعي انا حقيقة بتطلع على المثل كمثل رجع شوي يمكن. حتى المهر انا بعتبرش حرام يكون في مهر. المهر باخذه كإشي غلط يعني. المهر احنا خلينا نقول لازم يكون هو مهر الرجال. المهر اللي لازم البنت تاخذه هو رجولة الزلمة اللي بده يفوتها على بيته بده يصونها او دار عمها حتى يعني العم والد ما هو. عشان هيك انا بقول يمكن المثل شوية رجعي ممنوع نتعامل مع المرأة بطريقة عن هالشكل. يمكن صار الإشي شوي عنا كثير إنه مش أقول لك جندرية بس إنه نوعا ما إحنا يعني من ناحية إحنا عم نحب ننطي المرأة كل إشي ومن ناحية إحنا عم نحب نكون متخلصين في كل إشي. بس الرأي اللي حكيت لك إياته الأولاني هذا الرأي ابني يعني.
0: أنا بدي أحيي لابنك شو اسمه؟
2: ابني
0: شو اسمه؟
2: شهين.
0: شهين بوس لي يا لشهين يا أبو شهين.
2: بقول لك أهلي أمنوكي ودار عمك حرسوكي
0: وإن شاء الله منشوفه لشهين أحلى عريس وجنبه أحلى عروس يا رب.
2: الله يسعدك
0: على قلبك. هلا فيك شكرا. إلى اللقاء باي باي. يلا فاصل قصير ونعود.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا. طالعة من بيت أبوها رايحة لبيت الجيران. ما في أصعب من هذا الطقس, وبالأخص هيك على والد العروس. والد العروس ووالدة العروس يعني بيكبروا وبربوا وبحطوا رموش عينيهن عشان يشوفوا أولادهن وبناتهن يعني بأعلى مستويات وبهيك بأعلى المراتب. وطقس طلعة العروس من دار أبوها هو طقس يعني هيك مؤلم, بوجع الأب. وما في عندي شك يا جماعة إنه الأب بهذا اليوم يعني لو شو ما يحكي هيك ما في عليه عتب, تمام؟ بس عشان نحط الأشياء بنصابها الصح. وما في شك إنه

0: لما الأب بحكي دار عمك اشتروكي وإحنا بعناكي، هو عم بحاول يوصل لبنته بهاي الطريقة وبهاي الصورة إنه لأي مدى هو بده إياها تحافظ على منزلها الجديد وتحافظ على شؤون بيتها وتحافظ على زوجها وعلى بيت عمها. وبالمقابل أكيد أكيد أكيد أكيد إذا تعرضت بنته لأي موقف هو ما بتركها وحيدة، هذا مؤكد. الجملة هي مجازية وهي تعبيرا من الوالد على أنه ديري بالك على هدول الناس. مستفز الجملة جارح الجملة ممكن مرات كمان تترك أثر نفسي على العروس بهذا اليوم وهي طالعة من بيت أبوها بهذا اليوم اللي هو كمان صعب عليها، ممكن عن جد تترك عندها أثر نفسي، ممكن تكسر بخاطرها، هي يمكن مش فاهمة شو أبوها بالضبط عم بحاول يوصلها وتأخذ الجملة بحساسية مفرطة. أنا بفكر في كتير كتير كتير جمل ونصائح ممكن نعطيها للعروس لما بتطلع من بيت أبوها، كتير مهم نفهمها لأي مدى إحنا معولين عليها إنها تحترم عائلتها الجديدة، كتير مهم نفهمها إنه دار عمها ودار حماها هن أهلها الجداد ومفروض تفهم إنه احترام بيت عمها من احترام أهلها تماما. فممكن نحكي بكل هاي اللغة، نحكي لها على الاحترام، نحكي لها على المحبة، نحكي لها على المودة، نحكي لها على الرحمة، نحكي لها على إنسانيتها بالتعامل مع هدول الناس بطرق فيها يمكن هيك اللغة أبسط، بطرق فيها إيصال للرسالة بشكل واضح أكتر. اليوم الموضوع كان مهم عن جد نطرحه، وبرجع بحكي لكم لأنه انذكر مبارح بالموضوع هيك واستفزني، وكمان مرة أنا بعرف إنه النوايا طيبة وإنه التعبير مجازي، بس عن جد بما أنه حكيته أنه يعني هاي كأنه مصطلحات قديمة وكذا، تعالوا نبدلها، تعالوا نبدلها وتعالوا نبلش نحكي بمصطلحات اللي تكون هيك شوي أحلى وأفضل وأرق علينا وعلى نفسياتنا. يلا نطلع لأحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخت طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: شارع 77 مزدحم مفترق شاي وحتى مفترق الزرازير، وشارع 70 مزدحم مدخل جديدي وحتى مفترق كفر ياسيف وطريق السلام لكم جميعا. هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم، شكرا جزيلا للمستمعات والمستمعين الكرام، شكرا ميرال صفدي، لياس مرجية، جواد العمري وعارين نصار. غدا نلتقي بنفس الزمان ونفس المكان، لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغير، إلى اللقاء.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: يلا
2: حملة
1: بلوبينج وين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة.
7: إذا طفلك بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
8: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. الوسطاء يتحدثون عن تقدم على طريق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تداول مقاطع اقتحامه قرية فلسطينية. ردود فعل في الأوساط السياسية على تحطيم سكوت نصبا تذكاريا هناك. تحد جديد يواجه الشرطة في جرائم القتل بعد استخدام قناع بلاستيكي في جريمة كيسارية. هذه العناوين.

0: المركزية للملفات في هذا العدد، وقبل أن نكون معها سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. إياد أبو عبيد لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين روى تفاصيل اعتداء مجموعة من مشجعي نتانيا عليه بعد انتهاء المباراة.
1: كان عندنا امبارح لعبة في نتانيا ضد مكابي نتانيا، أول لعبة للدوري، لعبة افتتاحية. بس خلصنا اللعبة مش أروح بسيارتي، وإحنا طالعين الملعب في إشارة ضوئية كنت واقف عليها، كان إحراق كنت واقف عليها، شافوني الجماهير تبعين مكابي نتانيا شافوني، فدغري أجى حوالي 150-200 واحد على السيارة، يعني من لطف ربنا إنه ما صار ليش إشي الحمد لله. وكنت أنا وزوجتي، تخيل في موقف اللي هو أنت نص الشارع بيجوا عليك حوالي 150-200 واحد، أنت مش فاهم مش القصة، وبقول لك يعني لو انه انا ما مشيتش دغري وما انتبهتش مين كان قدامي، يعني بلطف ربنا ما صوتش حدا وما ما دقرتش حدا، بعرفش شو كان بيصير. هاي السنة 14 بس في الدوري في الدرجة العليا، ومن اخر كم سنة اشي بلش يزداد، يعني صارت معي سلمات كمان في استاد تيدي بس ما حكوش عن هذا الاشي، وهاي المرة يعني قلت انه الاشي زاد عن حده. لو انه هذا الاشي كان بيصير بسخنين كان بيسكروا مش بس استاد الدوحة، كان بيسكروا سخنين كلياتها. هاي
0: الفنان حسام أبو عيش شارك بحفل لخريجي جامعة القدس في سوق القطانين، وروى تفاصيل اقتحام الحفل من جانب أفراد الشرطة.
2: لسه كان المتطوعين عم بصفوا الكراسي في ساحة جامعة القدس سوق القطانين، فعملنا على افتتاح مشروع الترميم، يعني افتتاح المتحف، وما صار الحفل، ما شفنا احنا قبل الحفل بربع ساعة، يمكن 40-50 10 شرطة و10 حرس حدود و20 سبيل برا برا برا برا. قلت بس انا اوعي، انا ممثل يعني مسرحي، اوعي بالغرفة بدي اجيبها مرة. قال لي لا انت خليك ابو عيش يعني. فتم اعتقالنا انا والدكتور يوسف النتشي مدير المركز هناك، قودونا الى التحقيق لمدة 4 ساعات، وبعدين روحنا. يعني تبين ان ما فيش شيء من الدعاءات تمويل من السلطه، ما قلت لي السلطه مع مصاري، قال طب انت مين بيدفع لك؟ قلت له ولا حدا، انا رايح متطوع، انا ابن البلد القديمه، واي نشاط بيصير بالبلد القديمه بروح له متطوع يعني. قال طب والاخلال بالنظام العام؟ قلت ايش نظام؟ هذا محل خاص لجامعه القدس وداخلي، يعني مش مسكر شارع ولا حدا يعني. مين كان من المسؤولين؟ قلت له كبار الضباط. قال لي كيف يعني؟ قلت له ما فيش ناس، ما اجاش ناس عشان اعرف مين اجى ومين راح، وانا فنان ماليش مين يعني. تم إبعادي أنا والدكتور يوسف النتشي لمدة أسبوع عن محيط المسجد الأقصى وقابل للتنبيه.
0: دكتور رامي نصار رئيس مجلس قروي مادما قال إن النائب تسفي سكوت أقدم على تحطيم نصب تذكاري عمره 18 عاما وصحالة من الإغلاق والإخلاء للحي الموجود في هذا النصب.
3: قام اليوم عضو الكنيسة سكوت باقتحام القرية وسط حماية من قوات الاحتلال، قام بنشر فيديوهات تحريضية على النصب التذكاري الموجود في وسط القرية وتكسيره وإتلاف معالمه بالمطارق الحديدية. نصب تذكاري يتجاوز عمره 18 عاما، بني في عام 2008، لا أعتقد أنه حرض على شيء. الوضع في قرية مادما اقتحامات يومية وإغلاقات يومية، المتفق عليه في قرية مادما حينما يدخل الجيش يسكن المواطن في بيته، حتى المحال التجارية، أي محل تجاري يبقى مفتوح إما تلقى عليه قنبلة غاز أو قنبلة صاروخ داخل المحل. الذي حصل أنه بما أن هناك دورية للجيش فالشارع مخلى فاضي، فقام وأخذ وقته وراحته، والجيش كان واقفا ويتبادل معه أطراف الحديث. قائد المنطقة لم يتخذ أي إجراء، لم يصلنا أي تبليغ، لم يصلنا أي قرار من قائد المنطقة، وإنما قام عضو الكنيسة بالعمل بيده في المطارق الحديدية، قام بهد الصرح التذكاري. مش صعب، المواطن الفلسطيني خائف ولديه الحق في الخوف، ليس هناك حامي إلا الله.
0: المطران منيب يونان المطران الأسبق للكنيسة الأنجيلية اللوثرية في الأردن والأرض المقدسة عن التوجه لدول العالم برسالة تطالب بالتحرك لوقف المعاناة في الضفة وغزة والقدس.
4: واضحين في بياننا أنه لأصحاب القرار والحكام يعني ندعو جميع من يملكون نفوذا سياسيا وعسكريا وفي مقدمة الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم والعمل على وقف القتل والتهجير والدمار. لقد أسهمت عقود من سياسات الحرب في منطقة في تهجير الملايين، ومن بينهم أعداد كبيرة من المسيحيين. اتقوا الله من قلهم وتعقلوا وعملوا من أجل حياة أبنائنا وأبنائكم، من أجل مستقبل لا يكون فيه الموت والتهجير قدرا لشعوب هذه المنطقة. نأمل أن تحمل انتخابات المقبلة في إسرائيل وفلسطين أشكالا جديدا من الحكم تقوم على العدل والإنصاف وتسهم في خلق واقع جديد يقود إلى المساواة وإلى

0: سلام عادل ونهائي في أرضنا وفي المنطقة بأسرها. نرى بأن أعداد المسيحيين الفلسطينيين قاعدة بتقل. 2010 كنت دائما نتكلم نحن أصبحنا 2%، اليوم نتكلم 1%. اليوم عندما نذهب إلى منطقة بيت لحم نسمع بأن عائلات كثيرة هاجرت.
1: يوسف الزيادين رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في النقب عن الأوضاع في النقب قبل افتتاح العام الدراسي الجديد.
2: التعليم عندنا منهار، الجهاز بشكل عام يعني مستوى الطلاب سيء جدا، زيد على ذلك انه كمان هالحين في ضغط، اليومين بتفتح المدارس بتشوف قديش في مشاكل بتصير، ما في صفوف، ما في حد يستقبل الطلاب، الوضع صعب جدا. وعلى فكره حتى المجالس بتطالب والمدارس بتطالب والكل بيسجل والكل بيطالب، ولا حياه لمن تنادي. في سياسه مبيته ممنهجه انه قد ما تقدر ضيق على المواطنين مشان تجبرهم انهم يرحلوا من اماكنهم للقرى اللي بيعتبروها قرى ثابته، وفيها اصلا كمان جمله مشاكل هي بتمنع حتى الناس اللي في البلد انهم يتطوروا فيها. الوضع سيء في الجنوب، سيء لابعد الحدود، سيء من مره من مره من مره، وفي مضايقات كمان بيتعرضوا لها الناس. اليوم احنا عندنا اليوم يمكن مناطق في النقب يمكن انهد اكثر من 400 من 500 بيت في الشهرين اللي فاتنا دول. فوين الاولاد اللي فيهم يروح؟ وين الناس اللي بيروحوا؟ وين العائلات تروح؟ مشكله. الناس موجودين الحين في الشمس في العراء بدون ولا اي حاجه، يعني حتى سقف عليهم ما في، البيوت انهدت بدون اي حلول، ولا في ولا حل.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. يتحرك الوسيطان الباكستاني والعماني باتجاه طهران لاحتواء التصعيد وبحث التطورات بشأن مضيق هرمز ومسارات الملاحة فيه. أتي ذلك بالتزامن مع تشديد واشنطن العقوبات الاقتصادية على إيران، مع أنه هناك بعض الأنباء المتباينة، جزء منها يقول أنه ثمة انفراجة، جزء آخر يقول أن الوضع لا يزال على حاله، بل أن الولايات المتحدة آخذة بتصعيد لهجته حيال النظام ويعني من يقف على رأس النظام في إيران. دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات من العاصمة المصرية القاهرة، مساء الخير دكتور هاني.
3: مساء الخير، أهلا بحضرتك أستاذ الشيرين وأستاذ المستمعين.
1: أهلا بك دكتور هاني. أسألك بداية عن يعني هذا التضارب في بعض التقديرات لدى دول الوساطة، بينما يتم الحديث في باكستان وعمان يعني بشكل أو بآخر عن تقدم، في قطر أكثر يبدون متحفظين.
3: يعني بالتأكيد أستاذ الشيرين ده وضع طبيعي نظرا لجملة الخبرة التاريخية القريبة التي شهدتها المفاوضات خلال الفترة الأخيرة، وكمان تصعيد نبرة ولهجة الخطاب ما بين الطرفين والإجراءات التي يسعى إليها كل طرف خلال الأيام الأخيرة. كل هذه المؤشرات بتؤكد أن هناك ربما نوع من التصعيد ونوع من استخدام كل طرف لأدوات الضغط، وفي المقابل هناك مساعي إقليمية من خلال الوسطاء ومساعي أخرى من بعض الأطراف لمحاولة تجنيب المنطقة هذا التصعيد. وبالتالي هذا التناقض موجود طوال الوقت، أحيان كثيرة بين مسألة المفاوضات كان هناك حديث على لسان ترامب وأيضا تناقضات من الجانب الإيراني على أن هناك ربما تقدم في المباحثات، هناك ربما تنسيق في بعض الأمور، لكن النتيجة بتأتي مغيرة لذلك. كمان الفترة الأخيرة التعيينات العسكرية الجديدة التي تؤكد أن هناك تصعيد ما من الجانب الإيراني، علاوة على حديث وزير الخزانة الأمريكي بالأمس والإجراءات الاقتصادية والحرب الاقتصادية الجديدة. كل هذه المؤشرات بتؤكد أن احنا إزاء مرحلة من التوتر الشديد، لكن في نفس الوقت تصريحات الوسطاء هي محاولة لتهيئة الأجواء، محاولة لربما البناء على جملة النقاط الإيجابية، لكن في النهاية الفجوة ما زالت موجودة وبعيدة، وهذا التناقض في التصريحات سيظل موجود طوال الوقت، لأن هذه المفاوضات جزء منها حرب نفسية وعالمية، جزء منها محاولة من جانب الوسطاء للالتفاف على هذه التداعيات ومحاولة التأكيد على أن هناك مساحة من الإيجابية وأن هناك ما زالت فرصة سياسية ودبلوماسية، لكن يعني هذه التصريحات لا يمكن أخذها جماعها على محمل الجد. يعني
1: ليست كل التصريحات يمكن يعني أخذها على محمل الجد، ولكن هناك ربما يعني لا أدري إذا كانت إشارة أم لا، ولكن هناك تقارير بأنه تفيد بأنه الولايات المتحدة قررت بدء إعادة دبلوماسيها إلى السفارات في دول المنطقة. ما الذي يعنيه هذا الخبر إن صح بالفعل؟
3: يعني إعادة الولايات المتحدة لدبلوماسيها في المنطقة في حالة صحة الخبر معناه أن هناك نوع من تحويل

0: المواجهة العسكرية إلى مواجهة اقتصادية، وأنه ليس هناك نوايا أو ثمة تصعيد عسكري أو حرب واسعة شاملة في الفترة القادمة، وأن هناك ربما جملة من الاتفاق حول آلية العقوبات وآلية الحرب الاقتصادية، وأن توسيع الحرب العسكرية ده غير مطروح، وأن هناك تفاهمات ورسائل تم تبادلها من خلال الوسطاء بأن لن يكون هناك تصعيد عسكري، ولكن الولايات المتحدة لن تتهاون إذا ما كان هناك استهداف لمصالحها أو دبلوماسيها. وأعتقد أن يمكن هذا المسار وهذا الخط من التفاهم موجود طول الوقت حتى في فترات الحرب، يعني هناك ربما إن لم يكن تواصل مباشر من خلال الوسطاء أو من خلال آليات معينة. كمان الجانب الإيراني هو لن يدفع بنفسه إلى التهلكة في استهداف دبلوماسيين أو مصالح أمريكية في ظل حرب اقتصادية. المعادلة باتت واضحة الآن، يعني نوع من مرحلة وسط، لا هي تهدئة ومرونة شديدة ولا هي تصعيد عسكري شامل، هي حرب بأدوات جديدة وبأدوات أخرى، على اعتبار أن ورقة مضيق هرمز عليها وعلى ورقة النفط وحرب الطاقة هي الأداة الأكثر نجاعة وتأثيرا فيما يتعلق بهذه المرحلة.
1: الحرب الاقتصادية حتى اللحظة تبدو حربا أحادية الجانب أو أحادية، هل تتوقع أن تنضم إليها دول أخرى في إطار كل التصعيد والعقوبات يعني الاقتصادية التي من الممكن أن تفرض؟
0: يعني مسألة العقوبات هي أحادية، لأن المواجهة الأمريكية الإيرانية حتى تنضم بعض الدول الأخرى أو دول أوروبية إلى هذه العقوبات، لكن يعني بعض الدول تحاول الفصل بين الإطار الخاص بها ومساعيها وما بين الإطار الأمريكي، على اعتبار أن المسائل الأمريكية لها خصوصية ولها أهداف معينة مختلفة كلية عن الجانب الأوروبي. لكن بالتأكيد قد يعني
1: ليس فقط الجانب الأوروبي، أقصد أيضا دول الجوار، دول عربية، لأنه اليوم متحدث باسم الخارجية القطرية قال لم نحسم الأمر، لا يبدو يعني كذلك لأنه المسألة أحادية.
0: نعم، كنت سأنتقل إلى موقف دول الخليج، ولكن خلينا نقول أن بعض الدول ستحاول ربما الوقوف في لحظة صمت، لحظة ترقب، بحالة تحاول أن تقحم نفسها في هذا الجانب أو ذاك، وستحاول أن تراقب المشهد نظرا لأن هذه التأثيرات ستكون يعني شديدة التأثير ولن تكون مقتصرة على الجانب الأمريكي والإيراني، وبالتالي لا تريد تعقيد المشهد. بالنسبة للدول الخليج أعتقد أن موقفها يعني سيحاول ألا يزج بنفسه بشكل مباشر في الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية مع الجانب الأمريكي، وخاصة أن هناك تحذيرات واضحة من الجانب الإيراني والنظام الإيراني لدول الخليج أنها إذا شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العقوبات فسيكون هناك ردة فعل مختلفة، وهي ستحاول استهداف دول الجوار. كمان هددت بأنه لن تخرج قطرة نفط واحدة في ظل وجود عقوبات اقتصادية وحصار على الجانب الإيراني، وبالتالي دول الخليج ستحاول أن تقوم بدعم بشكل غير مباشر لن تجعل نفسها في المواجهة. لكن خلينا أقول أن على المدى الطويل هذا الموقف ليس مضمون، لأن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال وخلال نهاية شهر يوليو كانت قد نظمت اجتماع من 43 دولة وقع على البيان المشترك 14 دولة، وهناك دول أخرى تنضم إليه لآلية متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة والسفن، وقد يكون هناك بعض الآليات الأوروبية أو في المستقبل بعض الأطر مواجهة هذه الهيمنة والقرصنة الإيرانية، وبالتالي مسألة انضمام بعض الدول هي مسألة مفتوحة يعني. لكن البعض يحاول إدارة المسألة بنوع من التعقل، عدم الانجرار، ومحاولة الهدوء في ردة الفعل.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات من القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لحضرتك.
1: وإذن كما ذكر دكتور هاني سليمان، عمليا التصريحات نعم متباينة لأن الأمور ليست واضحة، وهناك مصالح أيضا لكل طرف في هذه الحرب التي يعد جزء منها أيضا نفسيا بشكل واضح. ونذكر بأنه اليوم أيضا كان هناك إلى جانب كل هذا الحديث ربما في باكستان عن حلحلة معينة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه إيران لا تزال تقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين بكميات كبيرة ويجب وقف ذلك. بموازاته يعني إذا صحت التقارير هناك عودة للدبلوماسيين الأمريكيين إلى دول المنطقة، وهذا له بعض الدلائل أنه الوجهة على ما يبدو في الآونة على الأقل الحالية لن تكون إلى التصعيد العسكري. كل شيء يبقى مفتوحا في هذه الحالة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: لا يوجد تجمعات سكنية. كل العمارات والأبراج السكنية التي كانت تحول دون وصول هذه الأطباق التي
1: لا يوجد ما ترتطم به أو ما يوقفها
0: تضطر مع اتجاه الرياح الغربية إلى التوجه إلى المناطق الشرقية. ولكن ربما الأخطر في حديث مجلس السلام في هذا السياق أنه يعني جعل من الموضوع كأنه سلوك إرهابي مرتبط بعمل فصائلي، وهذا ما كان فيه
1: قبل الرواية الإسرائيلية عمليا مجلس السلام أستاذ محمد.
0: نعم وقبلها وبالتالي وضحها يعني ضمن اشتراطات ومطالبات للفصائل بمنع هذه الأعمال أو التوقف على الأعمال، وكانها أعمال حربية تقوم بها الفصائل، وهذا يعني منافي تماما للواقع ومعطيات الواقع. هذا سلوك طبيعي في كل الحارات في كل المناطق في قطاع غزة، تجد الأطفال يلهون بهذه الأطباق مبسوطون أنه هي ترتفع للسماء، وبالتالي يعني الواضح أننا أمام ذريعة جديدة ومحاولة اختلاق يعني مبرر جديد لاستمرار الهجمات على قطاع غزة. لا تفسير غير ذلك، لا غير ذلك، لا لا, لا سلوك منظم لهذه الأطباق الطائرة. نحن نتحدث فقط يعني لا يزيد عن 12 طبق طائر فقط الذي وصل أو أو, أو أو أو تجاوز مناطق الحدود الشرقية لقطاع غزة، وبالتالي هذا فعل يعني فردي يعني عفوي غير مرتبط بأي يعني حسابات أو بأي يعني أهداف للفصائل الفلسطينية. ولكن يبدو أن الموضوع هناك يعني محاولة تضخيم لهذه المسألة. ومجلس السلام يعني كما تفضلت تبنى بشكل واضح رواية الإسرائيلية بشكل كامل.
1: طب أستاذ محمد، في الآونة الأخيرة أيضا إسرائيل يعني تستخدم قضية أنه حماس عادت ترتيب أوراقها خلال الحرب على إيران، استغلت هذه الفترة لإعادة تجهيز نفسها، وقد تكون قضية الطائرات الورقية هي الشكل أو ما يظهر من كل هذه الادعاءات الإسرائيلية عن تجدد وتعاظم قوة حماس.
0: يعني ربما بموضوعية يعني ولا الحاضر في المجلس في قطاع غزة لا يمكن أن يلحظ أن هناك شيئا من هذا القبيل. غزة الناس هنا تسكن يعني أكثر من 2 مليون يسكنون في 30 مليون في حال اكتظاظ أن هناك أو أن هناك بناء قدرات، يعني هذا غير واضح وغير موجود. وبالتالي يعني مسألة الأطباق الطائرة يعني لا يمكن أن تكون سلوك منظم بالمطلق. هذه مسألة واضحة، عملية الربط ما بين يعني استعادة قدرتها ومسألة الأطباق، ربما لا ينسجم ذلك بالعقل وبالمنطق. يعني أن تلجأ الحركة لاستخدام هذه بدون جدوى، يعني هذا لا تحمل أي جدوى ولا أي برد وعلاقة في مسألة
1: أستاذ محمد. لا نسمعك بشكل جيد، فقط لو تقف في مكان وأنا يعني طبعا أتفهم الوضع في قطاع غزة نجرب.
0: لا أكيد طبعا، فلا يوجد سلوك منظم حقيقة، ولا يمكن أن نجزم بأن هذا السلوك مرتبط بتجهيزات حماس أو بقدرتها على يعني تجهيز نفسها. على العكس من ذلك، يعني لا نلحظ حقيقة أن هناك أي مؤشرات ميدانية تفيد بذلك. وبالتالي الواضح أننا أمام رواية إسرائيلية جرى إنتاجها يعني بدقة، وبالتالي باتت حقيقة يتناقلها مجلس السلام وغير مجلس السلام في هذا السياق. لكن معطيات على الأرض تؤكد أنها ليست أكثر من لعبة أطفال.
1: طب لعبة الأطفال على ذكرها، مع أنه طبعا حضرتك يعني كاتب ومحلل سياسي، ولكن دعنا نوضح للناس لمن لم يزور قطاع غزة ولا الشواطئ اللي عادة كانت تكتظ وتعج بالناس خلال ساعات المساء وبهاي الطائرات الورقية، من وين بتنجاب في ظل كل هالوضع اللي غزة فيه؟
0: يعني هي ببساطة تصدع من أعواد الأخشاب، يعني هذه 3 أعواد أخشاب مع يعني شوية من الخيطان يتم لفها بطريقة معينة، ثم يقوم بإحضار كيس أو أكياس النايلون يتم تلزيقها على هذه بالغراء أو من خلال يعني حتى البعض يستخدم الدقيق الطحين، يعني يتم
1: بدل الغراء
0: وبالتالي يعني أصبحت حتى الأطفال صارت هواية صناعة هذه الأطباق، وجزء منهم أيضا أصبحت مصدر رزق. يعني أنت تذهبين على شاطئ بحر غزة تجدين الناس فعلا هناك موجود بسطات وأشخاص بيبيعوها بشكل عادي، وهم أطفال بالمناسبة، يعني ما فيها بصناعتها، يعني ابني الصغير قايد كان يعملها بالبيت، ما فيها أي شيء معقد أو شيء، حتى أعواد يعني من باب الدعابة

0: الدعوات الخشبية اللي تستخدم في عملية الشواء.
1: صحيح الأسياخ سيخ الشاوي
0: يستخدموها الناس حقيقة يستخدموها بطريقة بسيطة جدا جدا وبقل التكاليف. أكياس النايلون التي تستخدم في الشراء أيضا تستخدم تم عملية قصها بشكل معين حتى تظهر بالشكل المناسب. عملية غاية في البساطة يعني الأطفال هنا في سن السابعة والثامنة يعني في الشوارع في الطرقات في المخيمات في الحواري هم جالسون يعني وقت كبير يستنزفوه في عمل هذه الأطباق وتزيينها فالمشهد إنساني طبيعي بريء لا علاقة له لا بأبعاد سياسية ولا بنوايا ولا بأعمال لها علاقة بالفصائل الفلسطينية.
1: بسؤال أخير يعني بتوقعك هل هذا المشهد أو غيره ما الذي ينتظر قطاع غزة في الفترة القصيرة اللي إحنا فيها الآن رايحين باتجاه تصعيد؟
0: يعني للأسف كل المعطيات تقول ذلك. مسألة الأطباق الطائرة أوجدت أن الناس حالة من الرعب إذا كان هذه الذريعة يعني سيتم صناعتها وبالتالي سيكون هناك رد فعل وتهديد بإخلاء مناطق بمعنى أن الناس تدرك تماما وهي إلى حد ما لديها خبرة صار في نتنياهو بشكل كبير جدا فتقول أن نتنياهو يمهد الطريق ويهيئ الأجواء للتصعيد وزيادة وتيرة التصعيد وطبعا الكل هنا يربط ذلك بالانتخابات الإسرائيلية وسعي نتنياهو إلى محاولة يعني كسب مزيد من أصوات اليمين من خلال تصعيد العمليات في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الدياب الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة شكرا جزيلا لك. شكرا
0: جزيلا شكرا.
1: إلى هنا في هذا الموضوع وما يجري في قطاع غزة هذه الأطباق الطائرة أو الطائرات الورقية التي يصنعها ويصنعها الأطفال باتت تؤرق يعني إسرائيل وكذلك تستدعي بيانات وإيجازات صحفية من مجلس السلام ولا ندري كيف وإلى أين ستصل الأمور بهذا الشأن. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04

0: 42 دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قضت الشرطة الإسرائيلية أمس حفل تخريج لعدد من خريجي جامعة القدس أبو ديس أقيم داخل سوق القطانين في البلدة القديمة من القدس، واعتقلت عددا من القائمين على الحفل. أحد المعتقلين أو الذين أوقفتهم الشرطة كان أستاذ رائد سعادي رئيس التجمع السياحي المقدسي. أهلا بك أستاذ رائد.
1: أهلا فيك. أهلا. أهلا.
0: شو اللي صار مبارح معكم؟
1: والله شوفي عشان أعطيك حطك في الصورة، يعني إحنا كتجمع بنعمل على تطوير السياحة المقدسية لحتى تصير جذابة يعني قدر الإمكان، بالذات للعائلات والأفراد والمجموعات الصغيرة يعني محليا وأجنبيا. وكنا نشتغل على مشروع اسمه خان تنكز، وخان تنكز فيه حمام مملوكي أو هو حمامين بالأحرى، بس إحنا كنا نشتغل على حمام الشفاء، وهو حمام مملوكي بناء سيف الدين تنكز الناصري والي الشام في القرن الـ14. نحن حاولنا نجهز يعني جزء من المكان ضمن اتفاقية التعاون مع جامعة القدس عشان يعني نعطي الناس فرصة تتعرف على القدس وإرثها المملوكي بالذات، يعني لأنه إحنا كان برأينا أنه الفترة المملوكية مهمة يعني للقدس. حضرنا مشهد مسرحي وحضرنا معروضات تفاعلية والآخره، وحقيقة ما توقعنا يعني إغلاق المكان من السلطات، وخاصة أنه يعني فكرنا البرنامج أكاديمي مجتمعي تفسير تطوعي، ولكن هذا اللي صار يعني تسكر البرنامج قبل ما يصير
0: قبل ما يبدأ
1: يعني بدقائق يعني.
0: وكان في اعتقالات مجموعة من المنظمين.
1: والله هن أخذوا بعض الناس، عرفت كيف؟ بعرفش يعني بطريقة يعني مركز يعني مركزين على حد أو كذا، بس أخذوا ناس يمكن بشكل عشوائي، وأنا مظبوط دعوني.
0: حقق معك أنت.
1: أنا دعوني لتحقيق ثاني يوم. نعم. وشرحت لهم يعني إنه يعني شو سبب إنه نغلق هيك حدث، يعني إحنا مش عاملين حقيقة إشي أكثر من ما إنه نعزز السياحة المقدسية يعني، وبالذات يعني سوق القطنين هو السوق اللي يمكن الوحيد اللي بدخل على الأقصى اللي فيه دكاكين يعني، وأي نشاط يعني ممكن إنه يحسن من إمكانيات هدول الناس، وكمان إنه يخلق تجربة للناس الزائرين، وخاصة إنه المعارض لطيفة وتفاعلية وجميلة وهيك شغلات يعني.
0: طب أستاذ رائد، اللي بيصير يعني هاي المرة طاول السوق والمركز عمليا قبل، ودائما بيصير بالحكواتي بيبوس، بيت الشرق مغلق، كل المؤسسات اللي الفلسطينية عمليا في القدس الشرقية تغلق أو تلاحق، بما فيها أيضا مؤسسة دراسات. فهل هذا التطور الآن ينضم لمحاولات الإغلاق والكل؟
1: والله أنا يعني مش عارف كيف أشرح لك يعني أو كيف هن بيفكروا بالضبط، لكن واضح إنه يعني هن ضغطين بزيادة يعني على أي برامج، بغض النظر قديش هاي البرامج قد تكون طبعها، وبالذات البرامج اللي لها طابع ثقافي. يعني عم نشوف إنه صار في مثلا شغلات في الحكواتي في أبوس في هلا مثلا في خان تنكز. السبب أنا بالنسبة لي يعني مش واضح كتير، لأنه إحنا حقيقة ما في يعني شغلات خارجة عن القانون، يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه نكون طبعا نشتغل من ضمن القانون حتى نقدر ننجح، وخاصة الناس اللي بتشتغل في إطار الثقافة والسياحة، يعني إحنا تركيزنا إنه نخلق تجربة ناجحة بالأخير.
0: عندكم أفق بعد إنه أو مجال تعملوا مزيد من النشاطات، تحاولوا تنظموا، وشو ممكن نعمل بعدها؟
1: إحنا حضرنا المعارض اللي حابين يعني الناس تتعرف عليها، والمكان بحد ذاته أصلا له قصة يعني، وكي لأنه هو حمام من الفترة المملوكية وبيحكي عن شخصية مهمة مثل تنكز الناصري يعني، ونتعلم الناس من خلالها على السلاطين المماليك وعلى سيدات المماليك والعمارة المملوكية والرنك المملوكي، وتعرفي كيف هاي والحمامات وما إلى ذلك، وكي وإنجازات يعني الناس بهاي الفترة. فكرنا أنه هاي يعني قصة حلوة يعني ممكن أنه هذا المكان يرويها. راح نبحث عن أساليب طبعا وطرق أفضل لتوصيل التجربة، وبدنا طبعا خان تنكز يكون

0: أحد الوجهات السياحية الثقافية في القدس. تعرف الناس تيجي على البلد بتسألنا يعني وين نقدر نروح، يعني بتعرف الناس تيجي بتروح على الأماكن الدينية، بتروح على
1: وبتحب تقضي وقت بالبلد القديم. مزبوط.
0: ولكن السياحة بشكل عام يعني إحنا السياحة اللي كانت قائمة اليوم للأسف يعني ما في سياحة تقريبا صفر يعني، بس إنه السياحة اللي كانت قائمة كانت سياحة مجموعات. المجموعات ما بتفيد أهل البلد اللي أو نسيج البلد الاقتصادي، يعني التاجر المتوسط والتاجر الصغير ما يستفيدوا من مجموعات كبيرة لأنه هذه المجموعات ما تقدر تقف على كل دكانة. فعشان هيك إحنا يعني فكرنا أنه نخلق تجارب اللي تكون أكثر موجهة للعائلة وتكون موجهة أكثر للأفراد، لأنه الفرد واقف أنت ما بده العائلة ما بده تجربة، بدهم شغلة يسووها في البلد، بدهم شغلة يعني. وتعرف البلد غنية يعني القدس غنية، القدس مكان بالتأكيد. يعني مكان ما فيش زيه بالعالم يعني، فليش ما يكون في بعض الأبواب مفتوحة كمان الناس تدخل وتتفرج على هاي الأماكن اللي كلها التاريخ، كل حجر بحكي لك قصة.
1: صحيح.
0: هذا اللي احنا بنحاول نسوي
1: يعني، ننتظر لنرى إذا كان بالفعل سائب في الأيام المقبلة ستنظم أو تسمح على الأقل مثل هذه النشاطات. أستاذ رائد سعادي رئيس تجمع السياح المقدسي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.
1: الآن إلى موضوعنا التالي، في ظل يعني وإن كانت البلدات العربية تشهد يعني تراجع في مسألة الجريمة والعنف في هذه الأيام، ونتمنى أن يبقى الوضع على حاله، ولكن نريد أن نفتح يعني ربما موضوع وقضية أخرى في أعقاب جريمة القتل التي أودت بحياة أحد قادة أو زعيم العصابة القفقازت في البلاد عمليا، وكان المشتبه به قد استخدم قناعا على وجهه عفوا، وهذا القناع على ما يبدو يصعب عملية العثور عليه وفك طلاسم ورموز هذه الجريمة. نريد أن نسأل استخدام الأقنعة في الجرائم إلى أي مدى مستخدم في البلاد، كيف من الممكن أن يؤثر على مسارات التحقيق، وهذه الأسئلة سنوجهها لزميلنا ضياء حاج يحيى. مساء الخير ضياء.
2: مساء الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
1: غريبة كانت المشاهد أم أنه يعني تكرر هذا الاستخدام للأقنعة في البلاد نتحدث؟
2: يعني بصراحة شيرين إذا نظرنا أولا أو دققنا أكثر بسلوك المجرم نفسه أو القاتل نفسه قد يبدو غريبا يعني نوعا ما، أو قد لا يبدو غريبا يعني في عالم الجريمة أو في علم الإجرام، لأن هناك تفسيرات كثيرة على هذا الهدوء الذي كان فيه القاتل وكيف استخدم السلاح وكيف دخل بهدوء وتربص للقاتل ومن ثم أطلق النار عليه بكل برود، وحتى خروجه من المكان من مكان مسرح الجريمة كان بهدوء ويعني كان ضابطا لسلوكه بصورة رهيبة جدا على عكس الجرائم التي نشهدها في المجتمع العربي، وهذا يدل على عدة عوامل أو عدة أمور شيرين. الأمر الأول هو أننا هنا نتحدث عن قاتل على ما يبدو يعني قاتل أجير وقاتل متمرس لديه ضبط في السلوك إذا تحدثنا من الجانب النفسي، وقاتل منظم قد يعني شغل على ما يبدو يعني هذه الوظيفة منذ فترة طويلة ولديه خبرة كبيرة باستخدام السلاح وأيضا على ما يبدو يعني عمليات
1: إن هي وظيفته واضح
2: بالضبط. يعني هنا نتحدث يعني هذه ترجيحات أيضا للشرطة أن يكون القاتل هو قاتل مأجور، وهنالك أيضا يعني ترجيحات في الشرطة بأن يكون هو من خارج البلاد أصلا قد استدعي إلى البلاد فقط لتنفيذ جريمة القتل، وهذا دارج جدا يعني أيضا شيرين بين العصابات الإجرامية والمنظمات الإجرامية وأيضا في البلاد يعني هنا في إسرائيل كنا قد شهدنا عن جرائم قتل كانوا قد نفذوها أشخاص من الخارج سواء من الولايات المتحدة من أمريكا أو حتى من المافيا الإيطالية أو المافيا الروسية. لذلك يعني نتحدث هنا عن جريمة منظمة، عن مجرم منظم يستطيع ضبط سلوكه والحفاظ على هدوئه، وهنا يعني إذا تحدثنا عن الجريمة المنظمة لابد أن هنالك أيضا تطور في الأدوات التي تستخدم في الجريمة، وإذا تحدثنا عن القناع يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأقنعة، وهنا لا نتحدث عن اللسام يعني نتحدث عن القناع الذي يكون مموه ويموه الوجه، يكون عبارة عن وجه لشخص آخر. بطبيعة الحال في الجريمة التي انتشرت يعني رأينا أن القاتل قد ارتدى كنت

0: طبعاً على ما يبدو يعني قناع لشخص مسن.
1: مسن كان يعني واضح.
0: مسن هذا ما كان يعني أيضاً يعني أثار استغراب الشرطة في البداية، ولكن يعني بعد ذلك تبين أن ما يلبسه هو كان قناعاً، وهذا سيصعب كثيراً على الشرطة من أن تتعقب القاتل، لأنه دخل أولا بكل أريحية بدون أن تلقطه كاميرات المراقبة وحتى يعني كاميرات المراقبة لقطته، ولكن هنا لا يمكنها التعرف على سماته الحقيقية، لأن هذا القناع هو مكون من الجلد يعني قد يبدو حقيقيا جدا، وهنالك يعني شيرين أقنعة مثل هذه تباع في السوق. يعني
1: هذا هو السؤال، يصعب على الشرطة ولكن يسهل على المجرمين عمليا ضياء؟
0: نعم يسهل كثيرا على المجرمين يعني، وهذه دارجة جدا. رأينا في عرابة قبل عام ونيف كان هنالك ارتكاب لجريمة كانت عن طريق الخطأ لامرأة مسنة، ورأينا يعني أحد المسلحين كان يلبس قناعا حين أطلق الرصاص. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الجريمة، وأيضا يرجح في جريمة مزدوجة وقعت في نهرية راح ضحيتها شابين أيضا من عكا، أن القتلة استخدموا أيضا الأقنعة حين يعني تنكروا بزي لأشخاص عمال إرساليات. ويعني الأمر اللافت شيرين أن هذه الأقنعة تباع بالسوق بأريحية، طبعا هي يتم طلبها من الخارج بالأكثر، تباع يعني بالسوق الحرة في علي إكسبريس وفي كافة أو في علي بابا وفي أمازون، وهنالك جودات يعني عالية جدا. إذا كمل بالفعل يعني شراء قناع قد يكون عالي الجودة، لا يمكن لأي شخص أن يميز أن هذا الشخص يلبس قناعا وأنه يموه سماته ووجهه.
1: دي يعني متوقع أنه تزداد، تقول في حتى في المجتمع العربي، والآن عندما نتحدث عن هذه الجريمة وعن إخفاق الشرطة بالعثور وما إلى ذلك، خاصة بالمجتمع اليهودي عادة بيكون إلى حد ما أسهل، فهذا قد يعني يصعب المسألة أيضا في المجتمع العربي.
0: نعم يعني بالفعل هنا نتحدث يعني شيرين عن تطور لهذه الآليات وهذه الأدوات. قد نقول أنه في السابق يعني هذه الوسائل أو حتى الأقنعة، يعني هذه الأقنعة كانت منذ سنين طويلة تقريبا، ولكن اليوم تطورت وبات سعرها رخيص جدا ومتاحة لأي شخص. كانت الشرطة تراقب هذه الأقنعة، ولكن هذه الأقنعة يعني اليوم تباع بالسوق الحرة وبأسعار زهيدة، وهذا الأمر بالفعل سيصعب كثيرا على الشرطة حين نتحدث يعني عن جرائم قتل ترتكب في داخل محلات تجارية، في داخل أماكن عامة، قد يوصل القاتل يعني وهو موجه نفسه دون أن يكترث المتواجدون في المكان أو أن يشتبهوا لأي اشتباه أو آخر، وهذا سيصعب كثيرا على الشرطة، بالإضافة إلى ذلك إلى أنه سيسهل على المجرمين التنقل من محل آخر. يعني يمكن استخدام هذا القناع ليس فقط في جرائم القتل أيضا شيرين،
1: صحيح
0: في عمليات
1: توفير حماية
0: أيضا
1: بالفعل. أشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى، يسعد مساك، شكرا. قبل الختام أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: شارع 2 مزدحم من مفترق أولغا حتى كيسارية، و65 من مفترق التعنخيم حتى مجدو. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت الياس مرجي، الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحده. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقة الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
0: اقحط واربح.
2: حملة
0: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ 40 عاما بجروح خطيرة في جريمة طعن وقعت في مدينة طبرقة، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب كان بوعيه ويعاني من إصابات نافذة، وتم نقله إلى المركز الطبي بورية لاستكمال العلاج. أصيب 10 أشخاص بينهم عدد من الأطفال إثر حادث طرق بين عدة مركبات في مدينة العفولي، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى عامك في المدينة لاستكمال العلاج. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بدء إخلاء مجمع وكالة الأنوروا في كفر عقب شرقي القدس تنفيذا لقانون أقر بهذا الشأن، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح للوكالة بمواصلة نشاطها متهما موظفين فيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر. من جهتها دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات ومؤسسات

الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، واعتبرت الرئاسة إخلاء منشآت الأنوروا تمهيدا لهدمها انتهاكا للقانون الدولي وحصانة المؤسسات الدولية، مطالبة بتوفير الحماية لها ووقف الإجراءات التي قالت إنها تقوض عملها وفرص حل الدولتين. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير استمرار ملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، مشددا خلال جولة في قطاع غزة على أن ملاحقتهم وتصفيتهم تمثل أولوية للجيش. أضاف الزمير أن الجيش لن يسمح بإعادة تعزيز قدرات خصومه خصوصا في غزة ولبنان، مؤكدا أن مواصلة العمليات العسكرية والتمسك بما وصفه بالهدف الرئيسي في غزة والمتمثل في نزع سلاح حركة حماس. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تدمير 5 مخازن للأسلحة وموقع لإطلاق الصواريخ تابع لحماس خلال غارات نفذت أمس في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وادعى الجيش أن المخازن احتوت على صواريخ وأسلحة وذخائر ومعدات قتالية، وأن بعضها أقيم داخل مساجد وبجوار منشآت إنسانية في القطاع بحسب قول الجيش. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت إسرائيل ترى وجود تهديدات أمنية في المنطقة. وقال كاتس أن إسرائيل تحركت لمنع محاولة تركيا تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على مصالحها الأمنية ومؤكدا استمرار هذا الموقف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار مراقبة المنطقة بشكل مكثف. وأضاف ترامب أن إيران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيستهدف فورا، مشددا على اعتماد واشنطن سياسة عدم التسامح مع أي عمليات جديدة لزرع الألغام. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قريب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بوضوح شروطها ومواقفها بشأن مضيق هرمز، نافية أن يكون قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد حمل رسالة تهديد أمريكية خلال زيارته لطهران. أضاف المصدر أن منير يسعى إلى تهيئة الطريق لاستئناف المفاوضات ونقل الشروط الإيرانية لواشنطن، وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد وتنفيذ بنودها المتعلقة بالترتيبات في مضيق هرمز. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني أن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة الداخلية يمثلان أولوية لحكومته، مشددا على أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن نتيجة خوف أو استسلام، بل جاء وفق ما وصفه بالمنطق والوعي. وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تهدف إلى دفع إيران نحو الاستسلام بعد فشل إخضاعها عسكريا، مؤكدا أن طهران لن تتراجع أمام هذه الضغوط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف إضافي وتكون الأجواء أكثر دفئا من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى التحيات نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يا ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الثلاثة. وين ما كنتوا عم تسمعونا نوجه لكم تحياتنا الكبيرة، على أمل أنكم بخير، وندعوكم لتكونوا معنا بهالساعة مثل دائما. من خلالها منطلع على جولة فنية ممتعة، منتعرف على أحلى وأجدد الأغاني، الأغاني العاملة ترند، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، كمان مع فقراتنا اللي بيشرفنا من خلالها نستقبل مشاركاتكم على الواتساب على 050-5577-399. فوين ما كنتم عم تسمعونا ميت أهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم جميعا. للي بيسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم ألف ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما سوق عمهلكم يا جماعة، تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا هون منوعدكم نسمعكم أغاني حلوة في ميكس. تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتقدر تسمعونا من خلال تطبيق راديو الناس. تحية بدي اوجهها لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الياس مرجي برافقنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل موجود معنا في التصوير في الإنتاج عفوا، وجواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. كمان اليوم رح يكون عنا مجموعة كبيرة من الأغاني الجديدة اللي رح نتعرف عليها، إصدارات جديدة كمان، وكمان أغاني رح نتعرف عليها ونسمعها من ألبومات تامر حسني، عمرو دياب، أحمد سعد، والمزيد والمزيد، كل هذا بهالساعة من ميكس. يلا خلينا نبلش من الميكروفون معكم ناصر طه، يميت أهلا وسهلا فيكم جميعاً.

سلطان الطرب جورج وصوف فتحنا معه حلقتنا لليوم مع هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين تقريبا, أغنية طمني على الحبايب. هالأغنية الحلوة من كلمات أحمد شتا ومن ألحان صلاح الشرنوبي. اسمنا ياكو تبلشوا تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس, مثل دائما رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا ياكو تختاروا واحد من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. كل عليكو تعملوا تبعتونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا, والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقتنا لليوم. الأغنيتين اليوم اخترناهن من صيف عام 2023. هل بدكو تسمعوا النجمة إليسا بتغني لنا العقدة ده؟

0: إذا بدكم تسمعوا إليسا بدكم تصوتوا لها على الواتساب 0505577399. بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، بنفع تبعتوا رسالة نصية، بنفع كمان رسالة صوتية نسمع صوتكم على الهواء مباشرة 0505577399. وإليسا عندها منافسة قوية اليوم مع كمان أغنية حلوة من عام 2023، أغنية بصوت نصيف زيتون.
1: محلك قلبي محلك ارتحت لك.
0: عم نحكي عن أغنية

يلا قولوا لنا ايش بتسمعوا. هيوني هل رح نسمع نصيف زيتون مع كراميلا ولا رح نسمع اليسا مع العقد ده؟ خبرونا على الواتساب 050-5577-399. اللوني اللي رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها حلقه ميكس لليوم على الساعه 7 ل 5 تقريبا. اما اسا احنا رح نبلش نختار الاغاني ومثل دائما بنسمعكم اجدد واحدث الاغاني العربيه، واليوم رح نبدا مع جديد علي الدين.

0: علي الديك. امبارح نزلت هالأغنية الحلوة بعنوان جانن، بعد غياب طويل بيعود إلنا ليمتعنا بصوته الممتع علي الديك. هالأغنية الحلوة مسؤول عن كلماتها، مسؤول عن كلماتها هزار كنعان، والألحان مثل دايما علي الديك. ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، لكل من ينضم لنا حاليا، أنتم مع ميكس، حلقة يوم الثلاثة للسبعة، احنا معكم. وعم نشكركم كمان على المشاركة الحلوة اللي عم تبعتوا لنا إياها على الواتساب، رسائل كتير عم توصلنا، رسائل صوتية وكمان رسائل نصية. طلبنا منكم تختاروا معنا أغنية نختتم حلقة ميكس فيها لليوم. هل بتكون نسمع إليسا أغنية العقد ده، ولا بتكون نسمع نصيف زيتون بغني لنا أغنية كراميلا؟ هالأغنيتين من أنجح أغاني عام 2023. على الواتساب خبرونا أي أغنية حابين تسمعوا، إذا حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، هذا هو كمان الوقت. 050-5577-399.
1: أنت تحطوا مكياج على زمانكم ولا أنت بس تحطين
0: إسا سينت ليفانت وعساف بهالأغنية.

بنت بلادي أو مسكرة، هيك اسم هالأغنية الحلوة اللي نزلتها بالأربع خمس أيام، مرتبة أولى عنا هون في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب. هالأغنية اللي بتجمع عساف مع سينت ليفانت. بدنا نكمل ونتعرف على كمان وكمان أغاني جديدة بتوصلنا. إسا أغنية بتوصلنا مباشرة من الأردن. أردن، عم نحكي عن النجمة نداء شرارة اللي بتعود إلنا بهوني باللهجة المصرية من كلمات عمر عبدو علي وألحان عمرو الشاذلي.

0: أسطورة المبدعة بهالغناية الأغنية الحلوة بهاللهجة المصرية أسطورة. كلمات عمر عبدو علي، ألحان عمرو الشاذلي، والتوزيعات مسؤول عنها هشام البنا. هالأغنية الحلوة نزلت امبارح بالضبط. نوجه شكر كبير لكل مين عم بيسمعنا ولكل حدا كمان انضم إلنا بهاللحظات. منذكركم أنتم مع ميكس، إحنا مع كل الساعة 7. إحنا بنلتقي معكم كل تنين 3 و5 بهالوقت، بنسمع أحلى وأجدد الأغاني العربية، شوية أخبار فنية هون وهناك، وكمان مع فقراتنا اللي تعودتوا عليها، فقرة الريمكس اللي رح نسمعها بعد شوي، وكمان فقرة المنافسة. شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب عم تختاروا بين أغنيتين اليوم. هل رح نسمع إليسا؟ ولا بدكو ختام حلقتنا اليوم يكون بصوت نصيف زيتون؟
1: محلك قلبي محلك، ارتحت لك انا ارتحت لك، ما في لحظة راح
0: على الواتساب. بتشاركونا 050-55-77-399. بنفع تبعتوا رسالة صوتية، بنفع رسالة نصية، واللي بحب يوجه تحياته وإهداءاته هذا هو الوقت. 050-55-77-399. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا، وبعد رجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وببادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
4: نظارتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكاني خامي،
7: كنت حالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
16: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
17: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
18: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق.

0: السنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-9994-888.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

شو بقول له لمحبوبي؟ رجعنا مباشرة من الإعلانات لنسمع جديد جديد النجم اللبناني وائل كفوري اللي فظع هالصيف مع مجموعة من الأغاني الحلوة. هالأغنية نزلت امبارح سمعناها لأول مرة في الحفل الأحياء يوم السبت في عمان. إسا بدنا نكمل بدنا نسمع كمان أغنية جديدة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية من النجم المصري مصطفى قمر اللي بعود إلنا من خلال أغنية جديدة بعنوان قمر قمرين. من الأغاني الناجحة جدا هالأيامات في مصر والكليب بتاعها مميز جدا عبارة عن فيلم صغير مدته 12 دقيقة.

مصطفى قمر بيعود لأنه بيقوم من خلال هالأغنية الحلوة، فكرتها كمان مميزة، فيديو أو فيلم صغير بعنوان قمر. وهالأغنية من الأغاني الناجحة جدا هالأيامات في مصر، أكثر من 1,000,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، التوزيع الموسيقي مسؤول عنه كريم عبد الوهاب. إسا وقت الرمكس، والرمكس اليوم اخترناه لأغنية جديدة، أغنية بتجمع مروان خوري مع ماريلين نعمي، أغنية حلوة بعنوان يا دنيا نسينا، وإحنا بدنا نسمعها بنسخة الرمكس المسؤول عنها دي جي ماضي.

مساء النور عمي ناصر، اخبارك يا طيب؟ تحياتي لك لجميع الطاقم، جميع المستمعين. بسم الله ناصر زيكم.

ريمكس اليوم الأغنية نزلت قبل أسبوعين بتجمع مروان خوري مع ماريلين نعمان أغنية يدين ينسينا. الأغنية لها أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب. كلمات وألحان مروان خوري, أما توزيعات مسؤول عنها داني خوري, وإحنا سمعنا هالنسخة من دي جي ماضي. شكرا كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب 0505577999. تعالوا نذكركم بالأغنيتين اللي بتنافسوا معنا. هل بدكم تسمعوا إليسا بتغني لنا العقدة؟

ليسا بهالأغنية الحلوة اللي كانت من أنجح أغانيها عام 2023 تتنافس مع كمان أغنية حلوة كسرت الدنيا وقتها من النجم السوري نصيف زيتون. هل بتكون تسمعوا بأغنية كراميلا محل.

يلا على الواتساب خبرونا ايوني حابين تسمعوا. الاغنية رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. اما اساس بدنا نكون مع واحدة من انجح الاغاني هالايامات في مصر. عندنا كمان موجودة في المرتبة الخامسة هون في البلاد من Too Late.

المصري تو ليت ناجح جدا جدا جدا هالايامات بهالاعمال الغنائيه الحلوه اللي عم بسمعنا اياها. الاغنيه واحده من اصل 12 اغنيه جديده نزلوا ضمن البوم غنائي منوع. ابرز اغاني هالالبوم يتعاون من خلاله مع النجمه الفلسطينيه

0: الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: حياتي وأحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع النجمة أصالة بهالأغنية الحلوة، أغنية أصالة من الأغاني الناجحة والحلوة اللي عم نسمعها في الأسابيع الأخيرة عندنا هون في راديو الناس. هسا بدنا نسمع من ألبوم الإلكترو، الألبوم الجديد من أحمد سعد، هالأغنية الحلوة بعنوان كده كده، بيشاركوا بالغناء جودي.

كده كده أحمد سعد وجودي أغنية الحلوة اللي كتبها أمير طعيمي من ألحان نادر حمدي وأحمد سعد، توزيعات مسؤول عنها نادر حمدي. يلا فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399 050-55-77-399. بذكركم اليوم المنافسة حلوة وقوية جدا بين فنانين تنين بنحبهن جدا، فنانين تنين سجلوا أغاني جديدة ورح نسمعهن قريبا قريبا. هل بدكم تسمعوا النجمة إليسا بتغني لنا من عام 2023 أغنية العقد ده، ولا بتفضلوا نسمع نصيف زيتون بغني لنا أغنية كراميلا، واحدة من أحلى أغاني كمان هالأغنية نزلت عام 2023. هسا بدنا نسمع أغنية جديدة وصلنا مباشرة من الفنان العراقي سيف نبيل، أغنية قصيرة وحلوة بعنوان نص التاني.

كناك أغنية جديدة وقصيرة جدا من سيف نبيل بعنوان نص الثاني. انت من الله اللي الأغنية الحلوة نزلت قبل أسبوع تقريبا، أكثر من 1,000,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. وإحنا رح نكمل بالعراق ورح ننتقل لرحمة رياض، منها بدنا نسمع أغنيتها الجديدة ويلي. إحنا بدنا نوقف الإمكانية حاليا للمشاركة، رح نعد الأصوات وكمان دقيقتين بالضبط رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا.

حلوة هالأغنية من رحمة رياض, أغنية ويلي. احنا مع هالأغنية نوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع, لكل حدا شاركنا وبعت لنا رسالة على الواتساب, وشكر كبير كمان لطاقم البرنامج, زميلي ياسمر جي بالهندسة الإذاعية, زميل رياض فضل في الإنتاج, والزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. الختام حسب اختياركم, بعد ما كان عندنا منافسة قوية بين نصيف وإليسا انتو اخترتوا نسمع العقدة ده. على أنغام بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع, وأذكركم رح نلتقي مجددا يوم الخميس بنفس الموعد على الساعة 6. مني ناصر طه, لكم أحلى تحيات.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
3: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
4: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
5: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: نظم
5: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
6: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
7: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتم مش لحالكم، جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة، معك خطوة بخطوة.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ 40 عاما بجروح خطيرة في جريمة طعن وقعت في مدينة طبرية، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب كان بوعيه ويعاني من إصابات نافذة، وتم نقله إلى المركز الطبي بورية لاستكمال العلاج. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير استمرار ملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، مشددا خلال جولة في قطاع غزة على أن ملاحقتهم وتصفيتهم تمثل أولوية للجيش. وأضاف زمير أن الجيش لن يسمح بإعادة تعزيز قدرات خصومه خصوصا في غزة ولبنان، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية والتمسك بما وصفه بالهدف الرئيسي في غزة والمتمثل في نزع سلاح حركة حماس. ميدانيا قتل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما أصيب نازح برصاص الجيش الإسرائيلي وسط القطاع. لذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق وسط قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت إسرائيل ترى وجود تهديدات أمنية من المنطقة. وقال كاتس أن إسرائيل تحركت لمنع محاولة تركيا تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على مصالحها الأمنية ومؤكدا استمرار هذا الموقف. من جهتها نددت الخارجية السورية بدخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية وزيارته قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة هناك، ووصفت الخطوة بأنها دخول غير قانوني. واعتبرت الخارجية أن الزيارة تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووصفت التحركات الإسرائيلية بأنها استفزاز واضح. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية زالت أو فجرت جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار مراقبة المنطقة بشكل مكثف.

تبعثف. وأضاف ترامب أن إيران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيستهدف فورا، مشددا على اعتماد واشنطن سياسة عدم التسامح مع أي عمليات جديدة لزرع الألغام. أعلنت إيران وسلطنة عمان التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأكد بيان مشترك استمرار المفاوضات الفنية للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب إجراء مشاورات مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قريب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بوضوح شروطها ومواقفها بشأن مضيق هرمز، نفية أن يكون قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد حمل رسالة تهديد أمريكية خلال زيارته لطهران. وأضاف المصدر أن منير يسعى لتهيئة الطريق لاستئناف المفاوضات ونقل الشروط الإيرانية لواشنطن، وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة تفاهم إسلامآباد وتنفيذ بنودها المتعلقة بالترتيبات في مضيق هرمز. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني أن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة الداخلية يمثلان أولوية لحكومته، مشددا على أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن نتيجة خوف أو استسلام، بل جاء وفق ما وصفه بالمنطق والوعي. وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تهدف إلى دفع إيران نحو الاستسلام بعد فشل إخضاعها عسكريا، مؤكدا أن طهران لن تتراجع أمام هذه الضغوط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف إضافي، وتكون الأجواء أكثر دفئا من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

بالله بالله يا حبيبي بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله يا سايق الهجن.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة عددا من المشتبهين بالضلوع في مقتل الذي تصفه الشرطة برئيس منظمة إجرام قوقازية بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة في قسارقة. أفادت الشرطة بأن وحدة اليمام اعتقلت المشتبهين في الخضيرة بعد عمليات بحث وملاحقة وبمشاركة الوحدة المركزية لشرطة الساحل. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير استمرار ملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، مشددا خلال جولة في قطاع غزة على أن ملاحقتهم وتصفيتهم تمثل أولوية للجيش. وأضاف زمير أن الجيش لن يسمح بإعادة تعزيز قدرات خصومه خصوصا في غزة ولبنان، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية والتمسك بما وصفه بالهدف الرئيسي في غزة والمتمثل في نزع سلاح حركة حماس. ميدانيا قتل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما أصيب نازح برصاص الجيش الإسرائيلي وسط القطاع. إلى ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق وسط قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت إسرائيل ترى وجود تهديدات أمنية من المنطقة. وقال كاتس أن إسرائيل تحركت لمنع محاولة تركيا تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على مصالحها الأمنية ومؤكدا استمرار هذا الموقف. من جهتها نددت الخارجية السورية بدخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية وزيارته قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة هناك، ووصفت الخطوة بأنها دخول غير قانوني. واعتبرت الخارجية أن الزيارة تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووصفت التحركات الإسرائيلية بأنها استفزاز واضح. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت وفجرت جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار مراقبة المنطقة بشكل مكثف. وأضاف ترامب أن إيران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيستهدف فورا، مشددا على اعتماد واشنطن سياسة عدم التسامح مع أي عمليات جديدة لزرع الألغام. إلى ذلك اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تهديد واشنطن الدول والبنوك بإجراءات عقابية في حال عدم التزامها بالعقوبات.

العقوبات المفروضة على طهران يشكل تهديدا للقانون الدولي ويتجاوز استهداف إيران وحدها. وأضافت أن الدول الحريصة على سيادتها ومصالحها الوطنية لن تقبل بما وصفته بفرض الإرادة الأمريكية وتحويلها إلى أمر واقع. أعلنت إيران وسلطنة عمان التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأكد بيان مشترك استمرار المفاوضات الفنية للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب إجراء مشاورات مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قريب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بوضوح شروطها ومواقفها بشأن مضيق هرمز، نفية أن يكون قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد حمل رسالة تهديد أمريكية خلال زيارته لطهران. وأضاف المصدر أن منير يسعى لتهيئة الطريق لاستئناف المفاوضات ونقل الشروط الإيرانية لواشنطن، وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد وتنفيذ بنودها المتعلقة بالترتيبات في مضيق هرمز. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف إضافي وتكون الأجواء أكثر دفئا من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس. الدنيا

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة عددا من المشتبهين بالضلوع في مقتل الذي تصفه الشرطة برئيس منظمة إجرام قوقازية بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة في قسارية. أفادت الشرطة بأن وحدة اليمام اعتقلت المشتبهين في الخضيرة بعد عمليات بحث وملاحقة وبمشاركة الوحدة المركزية لشرطة الساحل. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمير استمرار ملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، مشددا خلال جولة في قطاع غزة على أن ملاحقتهم وتصفيتهم تمثل أولوية للجيش. أضاف زمير أن الجيش لن يسمح بإعادة تعزيز قدرات خصومه خصوصا في غزة ولبنان، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية والتمسك بما وصفه بالهدف الرئيسي في غزة والمتمثل في نزع سلاح حركة حماس. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت إسرائيل ترى وجود تهديدات أمنية من المنطقة. وقال كاتس أن إسرائيل تحركت لمنع محاولة تركيا تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على مصالحها الأمنية ومؤكدا استمرار هذا الموقف. من جهتها، نددت الخارجية السورية بدخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية وزيارته قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة هناك، ووصفت الخطوة بأنها دخول غير قانوني. واعتبرت الخارجية أن الزيارة تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووصفت التحركات الإسرائيلية بأنها استفزاز واضح. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار مراقبة المنطقة بشكل مكثف. وأضاف ترامب أن إيران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيستهدف فورا، مشددا على اعتماد واشنطن سياسة عدم التسامح مع أي عمليات جديدة لزرع الألغام. إلى ذلك، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تهديد واشنطن الدول والبنوك بإجراءات عقابية في حال عدم التزامها بالعقوبات المفروضة على طهران يشكل تهديدا للقانون الدولي ويتجاوز استهداف إيران وحدها. وأضافت أن الدول الحريصة على سيادتها ومصالحها الوطنية لن تقبل بما وصفته بفرض الإرادة الأمريكية وتحويلها إلى أمر واقع. أعلنت إيران وسلطنة عمان التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. أكد بيان مشترك استمرار المفاوضات الفنية للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب إجراء مشاورات مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قريب من الوفد الإيراني المفاوض

أدان طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بوضوح شروطها ومواقفها بشأن مضيق هرمز، نفية أن يكون قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد حمل رسالة تهديد أمريكية خلال زيارته لطهران. أضاف المصدر أن منير يسعى لتهيئة الطريق لاستئناف المفاوضات ونقل الشروط الإيرانية لواشنطن، وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد وتنفيذ بنودها المتعلقة بالترتيبات في مضيق هرمز. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف إضافي وتكون الأجواء أكثر دفئا من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

the volume. Are you ready? And to all the ladies out there.

0: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفه قويه قويه.
1: الموجه قديش علوها؟
0: يعني الموجه تيجي من اول الباخره تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخره.
1: ولو
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الباخره صارت تطج بالبحر طج والموجه غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
1: الكو قصص مع القراصنه مثلا؟
0: قصه القراصنه صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحريه، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخره، ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع هذول قراصنه، قلت له خبش فيش قراصنه هون، قال بلا قراصنه. خليتني يكربوا يكربوا يكربوا، نزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن حطيته سطل مي سخني تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هذاك اخذوه وانهزموا
1: بس هياهم من العاصفه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعه 7 مساء ويعاد يوم الجمعه الساعه 3 بعد الظهر.
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا.

0: الطيب عليك مطابخ جنيرو ما في غيره يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة
2: اسمع يا زلمة طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معاً دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي حل القوات وإنهاء أعمالها كقوة عسكرية مستقلة واندماج تشكيلاتها العسكرية والمدنية بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن عبدي قوله إن هذه الخطوة تعني الانتقال من مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بنائها، لتدخل عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة مرحلة جديدة بعد مسار طويل من المفاوضات والتفاهمات بين الجانبين. نددت الخارجية السورية بدخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية وزيارته قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة هناك، ووصفت الخطوة بأنها دخول غير قانوني. واعتبرت الخارجية أن الزيارة تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووصفت التحركات الإسرائيلية بأنها استفزاز واضح. يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت إسرائيل ترى وجود تهديدات أمنية من المنطقة. وقال كاتس أن إسرائيل تحركت لمنع محاولة تركيا تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على مصالحها الأمنية ومؤكدا استمرار هذا الموقف. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت وفق تعبيره في الحربين العسكرية والسياسية، معتبرا أن واشنطن سعت من خلال حربها على إيران إلى إسقاط النظام وتوسيع هيمنتها في المنطقة. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار مراقبة المنطقة بشكل مكثف. وأضاف ترامب أن إيران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيستهدف فورا، مشددا على اعتماد واشنطن سياسة عدم التسامح مع أي عمليات جديدة لزرع الألغام. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تهديد واشنطن الدول والبنوك بإجراءات عقابية في حال عدم التزامها بالعقوبات المفروضة على طهران يشكل تهديدا للقانون الدولي ويتجاوز استهداف إيران وحدها. أضافت أن الدول الحريصة على سيادتها ومصالحها الوطنية لن تقبل بما وصفته بفرض الإرادة الأمريكية وتحويلها إلى أمر واقع. أعلنت إيران وسلطنة عمان التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأكد بيان استمرار المفاوضات الفنية للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب إجراء مشاورات مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قريب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بوضوح شروطها ومواقفها بشأن مضيق هرمز، نفية أن يكون قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد حمل رسالة تهديد أمريكية خلال زيارته لطهران. وأضاف المصدر أن منير يسعى إلى تهيئة الطريق لاستئناف المفاوضات ونقل الشروط الإيرانية إلى واشنطن، وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد وتنفيذ بنودها المتعلقة بالترتيبات في مضيق هرمز. وفي شؤون المحلية، اعتقلت الشرطة عددا من المشتبهين بالضلوع في مقتل الذي تصفه الشرطة برئيس منظمة إجرام قوقاسية بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة في

سريع. وأفادت الشرطة بأن وحدة اليمام اعتقلت المشتبهين في الخضرة بعد عمليات بحث وملاحقة وبمشاركة الوحدة المركزية لشرطة الساحل. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف إضافي وتكون الأجواء أكثر دفئا من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: زاهي صليبة شفاعمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: تحديد زاهي صليبة مع
2: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوي متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: سكة والنوز اسمع غنى وافهم لغة دي زوزو دي كلامها نعوزو
1: سلام زوزو يا جدع.

0: والنزو خلي بالك من زوزو
1: زوزو
0: زوزو النزو كون نزو اسمع غناها وافهم لغاها

0: الجو جوها طاس
1: جوها طاس
0: كمان الليلة أنسي ومغنى ورأسي وجوها طاس
1: جوها طاس
0: نقص العزول وده أجمل نقص وحيروح فين فين الحبيبين صلي

0: ఒక వండు
1: జుజు
0: జుందుక వండు వైస్ మా ఉన్న ఉన్న

تستمعون إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.

Thank you.

Welcome